0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بير سليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجة في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار الغبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعبيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عريس بتاع توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايدة الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد، يعني البنجا الآن حصلت 3000 هي 3000 جنيه، والان الوضع ده يعني وضع فيه صعوبه. الاسباب اللي خلت البنك دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولايه جنوب دارفور الان الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحده من المشاكل. في زياده هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعة.
9: جاري مصري، يعني واحد من الجيراني مصري ما كان بيسلم علينا.
10: حكومة البورت سودان بتعتقد حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال؟
9: الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
10: نقاش نفتحه حول تجربة السودانيين في مصر، هل ما نراه من سلوك وكلام معاد على مواقع التواصل مجرد انطباعات فردية، ام انها سلوك وخطاب كراهية وله اثاره الاجتماعية؟ في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نرحب بضيفتنا إقبال أحمد علي لنناقش هذه الظاهرة الاجتماعية الموجودة حاليا بعد حرب 2023. أهلا بك سيدة إقبال.
9: أحب تيم العامل في برنامج سودان ناو بودكاست بقناة دي دبليو، مرحب بكم وأنا سعيدة بأن أنا أكون ضيفة في هذه الحلقة.
10: أهلا بك. بداية إحنا خلينا نحكي على الخطاب العنصري والخطاب الكراهي الموجود ضد السودانيين في مصر، لمسنا بعض الحالات على مواقع التواصل، هل برأيك هي ظاهرة حقيقية في مصر أم مجرد انطباعات فقط؟
9: طيب إحنا قبل ما نتكلم عن إنها هي ظاهرة حقيقية أو انطباعات، إنه هو في تاريخ بين الشعبين أو بين البلدين ما بتنسي وما بتنسي من أي نوع من أنواع التصرفات، سواء كانت التصرفات السلبية. بعد الكراهية إحنا ما بنقدر نقول هو انطباعات، ممكن يكون حقيقي وعنده أسباب بالنسبة للناس اللي هم طرف في الخطاب ده. ممكن تكون الأسباب الاقتصادية، موجة النزوح اللي كانت كثيرة جدا بالنسبة للشعب السوداني بعد حرب 15 أبريل. في الفترة الأولى ممكن نقول نزحوا أكثر من 14 مليون سوداني، وكانت مصر هي الدولة الأولى اللي الناس قامت لجأت لها باعتبارات كثيرة جدا، باعتبارات إنه هم متعودين على إنها مصر أم الدنيا، ومصر مستقبل عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فتحت أبوابه وتعاملت معهم معاملة كويسة. إضافة لإنه بالنسبة لنا إحنا كشعب سوداني إنه إحنا زي ما هم بيقولوا إنه إحنا بلد واحدة، من ناحية الطباع، من ناحية الثقافة، من تفاصيل تانية كثيرة جدا بين الشعبين.
10: الآن السياق التاريخي والثقافي إحنا أكيد عارفينه، يعني معروف إنه تاريخيا هم كانوا أصلا بلد واحدة ضمن إطار مملكة واحدة قديما، ومن ثم انفصلا بعد يعني انتداب بريطانيا الأخير. لكن أنا أتحدث عن ما بعد حرب 2023. الآن ما الدليل، يعني الآن أنت كحقوقية سودانية وبتعيشي بمصر، ما الدليل الأقوى على وجود خطاب كراهية ضد السودانيين في مصر؟
9: طيب الدليل على وجود خطاب الكراهية هي في عدد من الصفحات. أول حاجة بدأت الظاهرة أو بدأ الوضع في عدد من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا إنها هي بتتكلم عن ترحيل السودانيين، واجب وطني، عدم قبولهم في الجامعات، مشاكل حصلت في المترو، في فيديوهات في المناطق المختلفة اللي هي زي فيصل، حدائق الأهرام، أكتوبر اللي فيها مكتظة بعدد

0: مشاكل يعني في بين السودانيين نفسهم أو بين السودانيين المصريين، فكانت بتستقطع الفيديوهات دي من السياق بتاعها وبتنشر على أساس إنه هي دي عداء من السودانيين تجاه مصر أو دي نوع من أنواع السلوك اللي بيمارسوا السودانيين في مصر. الظاهرة دي أو الخطاب الكراهية اللي بدأ في الميديا هو انتشر على الواقع أو بقى يطبق على الواقع، وأصبح الواقع في بعض من المصريين، نحن نقدر نقول الشعب المصري كله، لأن الشعب المصري استقبل السودانيين بالترحاب وتعامل مع السودانيين بطريقة جميلة جدا. بعد بعض منهم بدأ هو الظاهر بتاع خطاب الكراهية في الميديا بدأ يطبقه على أرض الواقع. وأكثر حاجة يعني إحنا ممكن نكون شفناها في الحاجة دي اللي هي رفض العمالة للسودانيين في بعض من المناطق، إنه الناس بترفض إنها تتعامل معهم. في محامين صرحوا رسمي إنه هم ما بيتعاملوا مع السودانيين في مكاتبهم ولا بيقدروا يتعاملوا معهم. شفنا ظاهرة بتاعة الشاب المصري المحامي اسمه كريم
1: من غير اسمه أنا شفت مؤخرا هذه الأمثلة اللي ذكرتيها أنا أيضا يعني تابعتها في السودان الآن بلس، وشفناها على السوشيال ميديا، فريق الإعداد شاف على السوشيال ميديا، وكان آخرها الحادثة تبعت المحامي في المترو بعد أن قال أنه أنا كمصري أعمل وموظف وكذا أقف في المترو بينما اللاجئ السوداني يجلس على الكرسي مرتاحا وإلى آخره. يعني هذا خلينا نقول بيأدينا لسؤال، كيف نقدر نفرق بين خطاب عنصري فردي وبين عنصرية مجتمعية؟
0: هي في البدايه بدات عنصريه فرديه، اتفق علينا في البدايه بدات عنصريه فرديه، لكن بعد العنصريه الفرديه دي تجاوزت من عنصريه فرديه اصبحت عنصريه مجتمعيه. اصبحت عنصريه مجتمعيه بدليل انه يعني في بعض من المناطق بدات ترفض انها توطن او تسكر السودانيين معاهم في مناطقهم بصوره واضحه. يعني دي بعض من المناطق او بعض من المحافظات رفضت الحاجه دي، إضافة لأنه كمية الترحيل يعني في المناطق بدت موضوع بتاع بلاغات عن وجود سودانيين في مناطق معينة، وبدت بموجب البلاغات دي بدت الإجراءات بتاعة الاحتغالات والترحيل القسري الحاصل للسودانيين. برضو من ضمن الحاجة بتوضح إنها هي مجتمعية، الحاجة دي إحنا لاحظناها في بالذات في أقسام الشرطة.
1: الآن أنت سيد أقبال ذكرتي موضوع مهم جدا، يعني أنا شفته أيضا في منظمة أمنستي ذكرت في تقرير إلها نشرته في 2025 وحتى كمان في دراسة في 2024 على أنه الدولة المصرية والسلطات المصرية قامت بترحيل قسري لعدد كبير من اللاجئين السودانيين، وأيضا احتجزتهم في ظروف اعتبرتها المنظمة أنها غير إنسانية. هل هذا أيضا أدى رفع من مستوى الظاهرة الموجودة في مصر تجاه السودانيين؟
0: هو فعلا رفع من مستوى الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في السودان، باعتبار أنه هو بيتم نشر أنه تم احتغال أو الأسرة السودانية بتنشر عليه أنه أنا فقدت واحد من الشباب أو فقدت كده، فبيكون طوال بيتنامى مع الخبر ده، طوال بيتنامى أنه أرحلوا كلكم. بدت موسومات بتظهر في الميديا باعتبار أنه مصر للمصريين، الجامعات قبول الجامعات السودان، قبول الطلبة السودانيين في الجامعات. فأصبحت الظاهرة دي بتتكرر يومي وبكثافة. يعني موضوع الترحيل بتاع السودانيين بناء على قانون اللجوء المصري أو بناء على قرارات الشرطة، هي إحنا بنقول إنها هي واحدة من الأدوات اللي استخدمتها الشرطة في إنها تقلل من الظاهرة بتاع خطاب الكراهية. واحدة من الأدوات في إنها تمتص الغضب بتاع الشارع المصري بإنه إحنا هذيل بنقلل في العدد بتاع
1: السودانيين. يعني هو كان أسلوب دولة وأسلوب سلطات لحتى يهدوا من غضب الشارع أو غضب الناس. طيب الآن 2023 في أبريل اندلعت الحرب بين الجنرالين، بين حابتي والبرهان، وراح الضحايا وراح العدد كبير من السودانيين. تسجل السلطات المصرية تقريبا ما بين 1,200,000 لمليون ونص لاجئ سوداني بعد 2023، بينما تقول اليو ان او الامم المتحدة انما دخل تقريبا 600,000 سوداني الى مصر وسجلوا كلاجئين سودانيين. مصر ايضا تقول انها قدمت الكثير واستقبلتهم بترحاب ووزعتهم واشركتهم ودمجتهم في المجتمع والى اخره، لكن هذه المشاكل التي تصدر في سواء في تقارير صحفية ذكرت بوجود مثلا خطاب كراهية وعنصرية

0: تجاه السودانيين في مصر بيتعلق في إيجاد مسكن وإيجاد عمل، يعني يعطي جانب آخر من ما تقوله الدولة المصرية. ماذا قدمت الدولة المصرية للسودانيين برأيك بعد 2023 تحت؟
1: إحنا يعني إحنا كشعب سوداني موجودين في مصر، إحنا بنقول إنه مصر قدمت لنا المأوى ابتداء، يعني قدمت لنا مأوى إنها هي قبلت إنها تستقبلنا في المرحلة الأولى من الحرب، رغم إنه في المراحل الأخيرة مصر أصبحت إنها هي ما بتقدم المأوى إلا بمقابل، يعني فما في دخول، ما في دخول لمصر إلا بمقابل، لكن في المرحلة الأولى قدمت المأوى، رفضت إنه يكون في معسكرات، قدمت الرعاية الصحية الأولية للمواطنين السودانيين، سمحت إنه يكون في التوطين بتاعهم أو الاستيطان بتاعهم يكون وسط المواطنين، يعني ما يكون في تمييز بينهم وبين المواطنين، إضافة لإنه سمحت لنا برضو بالتعليم، سمحت لنا بالتعليم المصري، بجانب إنه سمحت بإنه فتح عدد كبير جدا من المدارس السودانية، القبول في الجامعات المصرية كان عنده شروط بجواز وكذا، لكن هسه بعد الحرب قللت الشروط بتاعت الجواز. مبدأ نقول إنها هي رفعت القيمة بتاعت المبالغ عكس الفترة هناك، رغم إنها لغت الاتفاقية بين الدولتين، يعني الاتفاقية الصناعية بين مصر والسودان هي اتلغت، اللي هي بتقبل الطلاب السودانيين بنسبة محددة بمبلغ معين، الاتفاقية اللي اتلغت الدخول بالنسبة للنساء والأطفال هنا كان بدون تأشيرة، أصبحت بموجب تأشيرة وبعدها بقى بموجب موافقة أمنية. مصر في البداية بدأت تقدم، لكن لخطاب الكراهية حصل في الشارع المصري ولكثرة النازح اللاجئين السودانيين لمصر، مصر كسلطة غيرت الأسلوب بتاع قبول السودانيين أو منحهم الفرص في المدارس، في الجامعات، في الدخول، في العلاج، بدت الحاجة دي تقيل بصورة واضحة جدا في مصر.
0: لكن الآن سيدة إقبال، بس معلش، يعني مصر قدمت كل ما ذكرتيه، وأيضا السودانيين استقبلوا كل ما ذكرتيه، سواء في الأشياء الأمور السلبية التي تتعلق في الترحيل القسري أو يعني ظروف الاحتجاز، لكن استقبلتهم إلى آخره. الآن نتحدث عن موضوع مهم جدا، هناك مصريين يعني بيقول لك أنه زي ما في يعني خطاب كراهية من مصريين تجاه السودانيين، أيضا هناك سودانيين على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل وغيرها، بيعملوا حملات ضد المصريين، مثلا بإساءة السمعة على المصريين، أو بعمل لهم صورة نمطية سيئة معينة أو سلبية معينة بسبب تجاذبات طبعا السياسية ما بين مصر والسودان في الوضع الحالي. هل أنت لاحظتي هذا الشيء؟ يعني أزمة يختلقها السودانيون ووسوم وهاشتاجات في السوشيال ميديا ضد المصريين؟
1: فعلا في الآونة الأخيرة بدأت في تبادل لخطاب العنصرية بين السودانيين والمصريين، وخطاب العنصرية السوداني بدأ بعد الحملات بتاعت الترحيل القسري والظروف الغير إنسانية اللي كان بيتم بها احتغال السودانيين، وفات عدد كبير جدا من السودانيين في السجون المصرية. يعني الخطاب بتاع الكراهية من السودان بدأ يتنامى بعد الحالات بتاعت الوضع كان في مصر، بدأ يتعزم على السودانيين. إضافة لحاجة ثانية، إنه خطاب الكراهية من السودان برضو إحنا ممكن نقول إنه هو خطاب منظم، بسبب إن هم بعض من المجموعات السودانية الموجودة في السودان عندها الرغبة في إنها تعيد السودانيين الموجودين في مصر، لأنها لوضع سياسي تقول إن هو السودان فيه نوع من أنواع الاستقرار، وإن السودانيين بدوا يرجعوا وكذا. فعشان كذا السودانيين قاموا استغلوا خطاب الكراهية الظاهر في مصر، بدوا يكون في مقابله خطاب كراهية ومطالبة للسودانيين بإنه يرجعوا السودان الفترة الحالية.
0: لكن في تقرير صدر عن منظمة ريفيوجيز انترناشونال، وهاي المنظمة أصدرت تقرير قالت إنه الأعمال اللي بتقوم فيها السلطات المصرية تجاه السودانيين هي مبررة بالوضع المادي والاقتصادي السيء لمصر، والوضع الهش أيضا المجتمعي داخل مصر حاليا. شو برأيك، هل هذا التقرير رصد حالة واقعية في مصر حاليا تجاه السودانيين؟
1: نفتكر أنه رصد حالة واقعية، لأنه الوضع الاقتصادي من 23 لما إحنا جينا بعد الحرب، ورث الوضع الاقتصادي ما في تغيير، سواء أنه التغيير في العالم عامة، يعني تغيير بتاع الوضع الاقتصادي عامة. إضافة لحاجة ثانية، أنه هي منظمات المجتمع، المنظمات الدولية قاعدة تدعم السودانيين، يعني قاعد تقدم دعم للسودانيين دعم مادي رغم انه هو بسيط وما بغطي الحوجه، لكن وضع السودانيين الاقتصادي هو ما وضع كعب يعني عشان انه يكونوا معتمدين على الدوله المصريه، بالعكس انه السودانيين بعد ما دخلوا مصر اجروا اغلى الاسعار في في في مصر. ليه؟ لأن المصريين رفعوا سعر الإيجارات بوجود السودانيين، وممكن يكون ده دي أوضاع نفسية تحت الطمع الشخصي إحنا ما بنقدر ندخل فيها، لكن السودانيين لقوا نفسهم مجبرين في إنه يأجروا بأسعار عالية، فأجروا بأسعار عالية جدا. السوق ذاته السوق السعر بالنسبة للسودانيين والسوق بالنسبة للمصريين واحد، ممكن نقول في نوع بسيط جدا في الاختلاف في في في العلاج وفي التعليم يعني. الزيادة بالنسبة للسودانيين ومن المصريين بالنسبة للعلاج والتعليم، رغم إنه ما متوفر أو ما متوفرة فرص عمل كافية للسودانيين، وهم يعني تجاوزوا عن إنه أغلب السودانيين أجوا مصر هو ممكن نقول إنه عندهم خبرات متراكمة كان ممكن تدفع سوق العمل المصري، لكن ما استفادت منها مصر. فأنا ما بحتبر إنه الوضع الاقتصادي هو سبب للحملات بتاعة الترحيل، ولا بحتبر إنه هي سبب للحملات بتاعة الفنادق الكرائية المنتشرة في مصر.
0: في أيضا يعني إقبال عدد من التقارير الإعلامية ذكرت بأنه في وسوم وهاشتاجات جاءت من داخل السودان للسودانيين في مصر حتى تدفعهم مثلا للرجوع إلى السودان، حتى أطراف الحرب يأخذوا هذول الشباب مرة أخرى إلى ساحات القتال مثلا. هذه التقارير طبعا تقارير سودانية وتقارير صحفية سودانية، وأيضا تحدث الكثير عنها في الغرف المغلقة حول موضوع يعني نقوم بحملات إعلامية ضد السودانيين في مصر حتى يضطروا للرجوع إلى السودان. هل هذا يعني هل هذه الحملات ترينها واقعية؟
1: واقعية، حملات واقعية وحملات منظمة، وحملات الدولة عندها سلطة بورسودان عندها دور كبير جدا في الحملات.
0: أعطيني مثلا مثال أنت لاحظتي مؤخرا لجذب هؤلاء الشباب السودانيين من مصر العودة إلى ساحات القتال في السودان. أعطيني مثلا مثال لاحظتي كناشطة حقوقية في هذا المجال.
1: في في في الحملة بتاعة العودة، حملة الأمل للعودة الطوعية للسودان، هي من الحملات تنشط وسط المجتمعات السودانية باجتماعات ببرامج بأنه بتجيب فيديوهات لأنه السودان وضعه بقى آمن، في أنه الناس ترجع، الرجوع مجاني برضو. يعني أغرب حاجة حصلت أنه التبرع للعودة الطوعية بعدد من الطائرات، بعض من رجال الأعمال السودانيين قاموا تبرع بعدد من الطائرات للعودة الطوعية أو لإعادة المحتغلين، غسل المحتغلين أو المحتغلين يترحلوا، لكن حملة الأمل قامت استغلت الطائرات دي وبدت تعيد بها السودانيين، إضافة لأنه عدد من الصفحات الإلكترونية هي تكلمت عن أنه لابد من العودة وأنه إحنا رجعنا، والصور بيقدموا صور بأنه السودان وضعه آمن، بيقدموا صور بتاعة حفلات، بيتكلموا عن أنه السودان للسودانيين وأنه السودانيين لابد أنه يبنوا بلدهم والحرب وقفت، ودي عدد كبير جدا من الصفحات تكلمت عن الموضوع ده.
0: لكن هذا إقبال يؤثر على يعني كاد يكون ملايين السودانيين في مصر، يعني ليس شريحة قليلة، يعني أعداد السودانيين في مصر حتى من قبل الحرب هي أعداد بالملايين. فهذا هذه الحملات كيف ستؤثر على هذه المجتمعات السودانية اللي بالملايين في مصر؟ يعني
1: جاوزت 6 مليون. الحكومة قامت طلعت قرار، الحكومة السودان طلعت قرار بمطالبة العاملين بالدولة بالرجوع للسودان يعني. وودتهم مهلة إن هم لو ما رجعوا لحد شهر 3 بيعتبر إنه هو مستغيل من عمله ويتم فصلهم يعني. فدي واحدة من الأسباب، لأنه كان في فترة الحرب إنه بتدي جزء من المرتب، والناس كانت قادرة تعيش يعني على المرتب ده. لما أنا أوقف مرتبي أو لما إنه الحكومة تعلم بأنه هي حتوقف مرتبي فحيضطر أنا أعود. فلما رب الأسرة يعود، تكون رب الأسرة دي الأم يعني، ما يكون الأبو بس، لما رب الأسرة يعود هي الأسرة كلها بتضطر تعود. إضافة للجامعات برضو الحكومة السودانية قررت إنه تقفل المراكز بتاعت الجامعات في كل الدول من بينها مصر، فطالبت بالإمتحانات وإنه الطلبة لازم يرجعوا الجامعات. فما في أسرة تخلي طفلها أو ابنها في ظل الظروف الغير أمنية في السودان، الظروف المعقدة في السودان، تخليه إنه يرجع براءه. فأغلب الأسر اضطرت مقابل الحاجة دي إنها هي ترجع، وهم يستغلوا الحاجتين دي في إنه يجبروا السودانيين بالرجوع يعني. فعشان كده احنا بنقدر نقول انه العدد قل كتير جدا في الفتره اللي فاتت بعد امتحان الشهاده السودانيه في شهر 6. كان اكبر عدد من اعاده السودانيين لمصر مهما تكون العوده دي ما طوعيه، العوده دي قصريه للظروف اللي جبرتهم. الترحيل القصري كان بيحصل في مصر، الاحتغالات لما يتم احتغال للشباب اولاده فالاسر بتضطر انها ترجع عشان اولاده رجعوا، وغير كده غير الرجوع انه هي بيكون تخطى في البلاك ليست 3 سنين ما يدخل مصر، يعني ما بيقدر يرجع ويجي، وممكن يكون طالب في مدرسه طالب في جامعه، في طلبه صغار ترحلوا يعني عمر 12 و15 سنه ترحلوا يعني.
0: الان الان اقبال يعني. اقبال يعني حكينا السوشيال ميديا أنه صنعت أزمة أكبر بموضوع خطاب الكراهية والعنصرية بين الطرفين، وذكرنا عن حكومة بورت سودان، ذكرتي أنت أنه ممكن يكون في عندها حملات ووسوم لحتى تجذب الشباب السوداني مرة أخرى للتجنيد والعودة إلى السودان، لكن أيضا هناك من يقول أن الدعم السريع كونه في عنده عداء أو خصومة سياسية وعسكرية مع مصر يحرض أيضا ضد مصر على السوشيال ميديا، ما رأيك بهذا الكلام؟
1: أنا ما شفت الدعم السريع، يعني أنا متابعة كل الصفحات اللي بتتكلم عن مطالبة العودة الطوعية، مصر ما الدعم السريع ما في أي صفحة من صفحات طالبت بالعودة. ليه؟ لأنه أغلب العودة إذا في عودة بتتم لمناطق الشمال والوسط، ما في عودة بتتم لمناطق غرب السودان، والدعم السريع متمركز في غرب السودان، وغرب السودان حتى الآن الحرب دائرة فيه فما في مطالبات.
0: لكن هل التجاذبات السياسية، يعني الآن لما نحكي على أنه يعني حمدان دقلو حامدتي قائد القوات الدعم السريع ذكر في أكثر من محفل أنه مصر قامت بضرب القوات الدعم السريع واتهم المصريين بضربها في الطيران في بعض الأحيان، وأيضا نرى أيضا ميول الدولة المصرية يعني ممثلة برئيسي عبد الفتاح السيسي دائما تنظر نظرة للسودان بدعم الشرعية وهي حكومة بورت سودان، فنرى هناك تجاذبات سياسية، فربما مؤيدي ومناصري الدعم السريع يرون هذه الساحات الخطابات الكراهية والساحات الموجودة على الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا يرون سبيل لخصومة مصر مثلا أو للحديث على مصر، ما رأيك بهذا الكلام؟
1: في التجاذبات السياسية والخصومة بين الدعم السريع والحكومة المصرية واضح، ورأي الدعم السريع في أن الحكومة المصرية قاعدة تدعم الحكومة السودانية وكل الناس عارفة المعلومة دي، لكن رغم عن ذلك ورغم عن التجاذبات دي الدعم السريع ما دخل المدنيين في موضوع التجاذبات السياسية بينه وبين الحكومة المصرية، ما دخل المدنيين بدليل انه برضو يعني اغلب ممكن نقول اقرب الناس منطقة غرب السودان هم نزحوا الى تشاد ويوغندا وكينيا مناطق افريقيا الدول الجوار الافريقية، فما كانت في عودة طوعية بالنسبة لهم زي ما بالنسبة للسودانيين الموجودين في مصر، وكلنا بنعرف انه التعامل بين الحكومة السودانية والحكومة المصرية والزيارات المتوالية للسلطات السودانية لمصر والسفارة السودانية في مصر برضه هي بتطالب بموضوع انه الناس تشتغل على العودة الطوعية وانه الناس
0: طريقة. يعني هل انت بتعتقدي انه السلطات السودانية الممثلة يعني الحكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال كما حكينا؟
1: ايوه الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
0: لماذا؟
1: كلنا فاهمين الأسباب، يعني الأسباب بتاعت أول حاجة حماية إنه السودان ما يضرب تاني، دي بوجود عدد كبير جدا من المدنيين، إضافة لإنه بتعلن للعالم بإنه السودان استقر والحرب وقفت وموضوع التنمية في الدولة.
0: كلنا فاهمين الآن خلينا نحكي في شق آخر هو شق شوية تاريخي، نحن نعلم أنه قبل الحرب أيضا كان هناك خصومة يعني نوعا ما بين النظامين، نظام البشير ونظام محمد حسني مبارك أثناء إبانة حقبة حكم حسني مبارك، حتى كان في محاولة اغتياله في إثيوبيا، كان في أصابع اتهام للإسلاميين في السودان، وكان هناك الحديث عن حلايب وشلاتيم وكل الأمور هذه. هل هذه الأمور أيضا تدفع بالمجتمعات المصرية السودانية إلى الاحتكاك والحديث بخطاب شعبوي وخطاب كله كراهية وكله نوعا ما من الفوقية والعنصرية والآخرية؟ يعني السياق التاريخي يؤثر أيضا؟
1: طيب كل من السياق التاريخي ما زال الخطاب أصلا الخطاب بتاع إنه السودان كان عنده أدوار مع في أديس أبابا في اغتيال حسني مبارك. أصلاً الخطاب ده هو ما يتمحى من الشعب المصري يعني. هم اللي افتكروا يعني المصري كلنا بنعرف إنه هو بيغدس أو بيؤمن بحبه لبلده، حبه لرئيسه، مانوا بإنه الدولة المصرية دي عندها حدود مختلفة، تعامل مختلف، فما اتنازلوا عن إنه الحكومة السودانية في يوم من الأيام هي حاولت إنها تغتال الرئيس المصري، وإنه مشكلة بس إنه جزء من الشعب السوداني شارك في العملية دي. فالخطاب ده ما زال يعني إحنا بقابلنا في الشارع يومي. وأنا هحكي تجربة إنه أنا سكنت في واحدة من الشقق هنا في القاهرة، جاري مصري يعني، واحد من الجيران مصري، ما كان بيسلم علينا، إذا طلعنا الأسانسير ما بيطلع معانا، ما كده يعني تفاصيل كثيرة جدا. فقلت سألت قلت ليه يعني أغلب المصريين أو المجتمع المصريين إحنا تعاملنا معهم فإنه هم الوضع ده طبيعي جدا. فاكتشفت إنه هو واحد من سلالة
0: من الفلول، من فلول حسني مبارك،
1: مصري، واحد من الأسر اللي كانت بتعتبر في القيادات، من الأسر القيادات الأمنية في مصر. والكراهية جاته من إنه يعني الشعب السوداني حاول يقتل الرئيس ده اللي نما عندهم يعني.
0: طيب الآن إقباله يعني ختامها مسك زي ما بقوله، إحنا الآن نحكي، خلينا نكون إيجابيين شوية ونقول كيف ممكن نطلع من هاي الأزمة، يعني كيف ممكن نوصل لحل لحتى نخفف من حدة هذه الأزمة اللي هي أزمة خطاب الكراهية بين المصريين والسودانيين.
1: طيب والله يعني خطاب الكراهية بنطلع منه بأنه الناس ما تنسى العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وأنه خطاب الكراهية بناغض العمق بتاع العلاقات دي. دي واحد. إحنا كمجموعة، ممكن أنا ما أقدر أقول إحنا مجموعة مستنيرة، لكن إحنا يعني بدأت في الآونة الأخيرة في خطاب واعي من الشعب المصري والسوداني، بدأ يتبادل إنه خطاب الكراهية ده ما حيوصلنا لحاجة، وإنه الشعب السوداني والشعب المصري زي ما قبل قلنا إنه هم شعبين أو شعب واحد في بلدين مختلفين. وبدت بعض من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا بدت تغير النمط بتاع خطاب الكراهية، صفحات كثيرة جدا بدت تغير وتجذب عدد كبير جدا حولها من الشباب في انه هم يناهضوا خطاب الكراهية. إضافة لحاجة ثانية، احنا مجموعة كبيرة جدا من السودانيين بدينا نتعامل مع خطاب الكراهية ده بوعي، بدينا نحاول نحاربه بطرق حتى بالميديا نفسها، بوضع استراتيجية في إنه كيف إنه نتعامل مع الحاجة دي، عندنا خطينا بعدد كبير جدا من البرامج، عندنا هسه برنامج بيحاول إنه يتعامل مع الشعب المكرم، الشعب المصري اللي قدم كثير جدا للسودانيين في شخصيات، بشكل شخصيات معينة. عندنا برضو برامج حتذاع على بعض من القنوات السودانية، على صفحات السوشيال ميديا، حتتكلم عن عمق العلاقة بين السودان ومصر، وحتتكلم عن تجاربنا إحنا في مصر ومصر قدمت شنو للسودان.
0: يعني باختصار ممكن نقول إنه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا والحملات الإعلامية هي يعني هي ما تعمل فرق، هي التي ستصنع فرقا يعني، أكيد في تقليل حدة هذه التوترات. طيب أنا بدي أشكرك جدا،
1: بدون ما إنه الناس تلتفت وبدون ما إنه الناس تقول تلا برامج واضحة ما حتتعالج،
0: لازم يكون في استراتيجية. نعم لازم يكون في استراتيجية بالتأكيد،
1: وإن شاء الله في شهر 10 حطر النور، بل كثير شهر 10 حطر النور برنامج ضخم جدا عن محاربة خطاب الكراهية بين مصر وسوريا.
0: يعني دوركم أنتم كمان بيتركز بهذا المحتوى كناشطة حقوقية أنت ومبادراتكم.
1: أنا ومعين كبير جدا من السودانيين موجودين في مصر.
0: طيب أنا بدي أشكرك جدا أستاذ إقبال، كنت معنا في بودكاست سودان آن بلس، شكرا لك كثير.
1: شكرا لك.
0: وكل الشكر أيضا لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست سودان آن بلس.
2: دبنجا. من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. من دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب. من الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب. للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: فتح المايك.
1: مستمعي دبنجة الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجة راب.
2: جاي ماكس
1: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب. الرب بس غنى دوجعنا وملنا ومن دبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا. المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنجة راب.
3: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنجة راب الأعزاء إنما كنتم، بجد أنا مبسوط وشاكر دبنجة راب على هذه الاستضافة الجميلة، بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
2: جاي ماكس
1: أفريكا بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
3: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة، أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن دك، أولا الدعم، يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطة، ميكس تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا، لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
1: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
3: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة عن الحجرة حب اكتئاب وغيرها من القضايا، عشان كده يعني الشباب بحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريغ زي التمكين، الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بهم وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة ثلاثة توثيق التاريخ، الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة، يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكروا في شنو، يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
1: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة، كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
3: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين، انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق، أعلى حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو، يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع وده اللي بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين التنوع اللغوي، يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي كلمات جديدة مخترعة، أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زي يكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والغوافي، ده على حسب وجهه نظري.
1: لو قارنت بين التراك الاول والاخير كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
3: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه، يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بيعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة، لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر، يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق، يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة ومصلحة وغيرها من الأغنيات، لو قارنتها بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانا حلوة حلا ومبدة خاينة، أغنية أفهمي إيش حياتك، بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق، بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
3: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي
2: جاي ماكس
3: بيس.

0: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبن قراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: مايك للشباب.
1: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع. بيتمنى كل الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
2: أوقفوها لا للحرب.
3: راديو دبنجا. راديو دبنجا.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثماني ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابي رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايدة الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفعة شديد. يعني البانجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والان الوضع ده يعني وضع فيه صعوبه. الاسباب اللي خلت البنك دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولايه جنوب دارفور الان الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحده من المشاكل. في زياده هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاثنين الموافق 10 اغسطس شهر 8 2026. في الجوله دي اعددنا لكم المواد التاليه: ما موقف صمود من دعوه البرهان لحوار سوداني بالداخل؟
10: اي كلام عن اي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الامر الواقع.
9: لجنة المعلمين تستنكر واقعة الاعتداء على معلم بواسطة لواء متقاعد بالجيش.
11: مدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح.
9: أوضاع المعلمين ورواتبهم التي لا تكفي لشراء أنبوبة غاز.
12: حتى لو الزول اشترى لحمة بيشتري عظام، لأن العظام سعرها أقل، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب.
13: المعلم المعلمين الموجود في المدن اللي هو بيمشي السوق، اللي عنده طبالب تعب يا رصيد خضار ليمون بصل.
9: رئيس اللجنة الهندسية بشرق دارفور يستقيل بسبب تعامل الحكومة مع الأراضي.
14: وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه انت يا اخي الآن قاعد تبيع في الأراضي.
9: مواطنو محلية الجوز بجنوب كردفان يعانون من انعدام المياه وارتفاع أسعار الغذاء.
15: الكيماوي أذى مواطنين جنوب كردفان بطريقة سيئة، أذاهم بطريقة سيئة.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل ونعود.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية دعوة قائد الجيش البرهان لحوار سوداني بالداخل، اعتبر الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة صمود جعفر حسن في تصريحات لراديو دبنجا أن الأزمة الحقيقية التي يمر بها السودان اليوم ليست مجرد أزمة إدارة أو توزيع سلطة، بل هي حرب مدمرة تهدد بتقسيم البلاد وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة، ويجب العمل على وقفها.
10: طالعنا خلال يومين الفاتوا أخبار تشير إلى الحوار الأطلقه قائد الجيش وسماه الحوار السوداني، وكأنه الغرض منه إنه الأزمة في السودان هي أزمة سلطة، والغرض من هذا الحوار هو كيفية إدارة البلد. ولكن ده ما الواقع. الواقع الحقيقي إنه في حرب كبيرة في السودان. هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، حرب مدمرة. لو في اصلا في حوار سياسي سوداني، هو الحوار اللي كانت بتدعو له القوى السياسيه ودعت فيه لتشكيل لجنه تحضيريه من الاطراف الداعمه للجيش والاطراف الداعمه للدعم السريع والاطراف الرافضه للحرب، والغرض من ذلك الحوار هو وقف الحرب. بالتالي اي كلام عن اي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان، وده بيؤدي مباشرة إلى عدم الوصول إلى أي حلول، أو يؤدي إلى التطبيع مع هذه الحرب وجعلها شيء طبيعي في حياة الناس. الصحيح إنه الناس يرجعوا للحوار الذي يوقف الحرب عبر الآليات اللي الناس يتكلموا عنها. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب إن إحنا ما حنكون جزء منه، بالتالي صمود لن تكون جزء من أي حوار يتم الدعوة له بهذه الطريقة الدعوة عليها قائد الجيش. الحوار اللي إحنا بنعرفه هو حوار بين القوى السياسية كما أنا ذكرت، الغرض منه وقف الحرب فقط، وأي كلام عن مشاركة أي جهة في هذا العمل نحن في صمود بنعتبر إنه المشاركة في هذا الحوار هو

0: والترسيخ واقع ترسيخ واقع عدم الاستقرار في السودان وإلى الأبد.
1: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش مدينة كبكبية صباح اليوم الاثنين، كما شهدت المدينة تحليق عدد من المسيرات. التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
2: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش محلية كبكبية صباح اليوم 10 أغسطس 2026، حيث سماع دوي انفجارات قوية داخل المدينة في الناحية الغربية وحي الشاطئ، وفقا لإفادة من داخل كبكبية، إضافة إلى ذلك تحليق مكثف جدا للطائرات المسيرة في المدينة، وعلما بأن معظم المناطق التي تم استهدافها هي مناطق مدنية ليس هنالك أي تواجد عسكري، لذلك تعرب منظمة مناصرة ضحايا دارفور أن قلقها البالغ إزاء الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين وتستهدف البناء التحتية للمواطنين.
1: استنكرت لجنة المعلمين تعامل حكومة الولاية مع واقعة اعتداء وقعت في مدرسة بمحلية كرري بواسطة لواء سابق بالجيش ومعتمد محلية كرري، حيث ترك المعلم وحيدا في مواجهة المعتدي وطلب منه اللجوء إلى القضاء. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
3: تابعنا بلجنة المعلمين السودانيين بغضب واستنكار حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد معلمي مدرسة التدريب النموذجية بنين بالحارة الثالثة بمحلية كرري داخل حرم المدرسة. حسب إفادات المعلمين، بدأت الواقعة على خلفية تعامل أحد المعلمين مع تلميذ بسبب سلوك داخل المدرسة قبل أن يحضر ولي أمر التلميذ، وهو ضابط سابق برتبة لواء ومعتمد سابق لمحلية كرري، يعتدي على المعلم بالصفع أمام المعلمين والتلاميذ، ثم يشر سلاحه ويهدد من يحاول التدخل مع توجيه عبارات مهينة للمعلمين. إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرى أن هذه الواقعة تتجاوز الاعتداء على معلم بعينه، لأنها تمس حرمة المؤسسة التعليمية وأمن التلاميذ وكرامة المعلمين. المدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح، وأي شخص مهما كانت رتبته أو موقعه السابق يجب أن يكون تحت سلطة القانون. لا توجد حصانة تمنح الحق في الاعتداء على المعلمين أو تهديدهم داخل مؤسسات التعليم. نطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة ومحاسبة المعتدي وفق القانون، والتحقيق بصورة خاصة في واقعة إشهار السلاح والتهديد بإطلاق النار، مع ضمان حماية المعلمين والتلاميذ ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. سنواصل متابعة هذه القضية ولن نقبل أن تتحول المدرسة إلى مكان يخاف فيه المعلم أو التلميذ من صاحب سلطة أو سلاح. نحن نريد سلطة يحكمها القانون ومدرسة يحميها القانون ومعلما مصان الكرامة وتلميذا آمنا. أي محاولة للتستر على هذه الحادثة أو تسويتها بعيدا عن القانون ستواجه بموقف واضح وبالتصعيد الذي تراه لجنة المعلمين مناسبا حتى يتم اتخاذ إجراءات فعلية بحق المعتدي. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
1: ونواصل في موضوع التعليم ومطالبات المعلمين بزيادة

0: زيادة الحد الأدنى للأجور. نستمع في هذا الملف لإفادتين لكل من الأستاذة أمل سليمان أحمد الحاج من أمدرمان والأستاذة رشا محمد مختار من كسلة. نبدأ بالأستاذة أمل سليمان.
1: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا, ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية, بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى, الدرجة الأولى الدرجة الأولى, لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135, فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106, فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا, الأكل والشراب بأشكال المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5, ما بيزيد عن كده, وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايدة الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي, لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه وعلى حساب العملية التعليمية وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة, معلم وبيبيع في دكان, معلم وبيبيع في بوتيك, معلم معلمة وبتبيع كسرة, معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت, معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة, يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان, بالعكس بيطلع بيدرس حصة في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصة في المدرسة الخاصة لشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية, دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع باعتبار أنه هو صراع عام. يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم, وأنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا, وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلة. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء, هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار, بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ, حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك, فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف, بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه, بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح, يعني الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم, لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000 جنيه. بالتالي ما القرارات ما بتحل المشكلة لا من قريب لا من بعيد. وعشان مشكلة المعلم تتحل بالتالي مشكلة التعليم بشكل عام تتحل, لابد من انه تتعالج مسألة الرواتب ومسألة الحد الأدنى تحديدا. احنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200, ده في البداية ل 200 16 وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300 وتقريبا كم 20 ما متأكدة، على أساس إنها تغطي يعني الأساسيات يعني برضو ما مرتب مترف، لكن بيغطي الأساسيات بيسمح للمعلم إنه يؤدي مهنته بمهنية وبشكل جيد ويساعد طلابه فعلا مساعدات حقيقية.
0: وحول رواتب المعلمين نستمع أيضا للأستاذة رشا محمد مختار من كسلة.
2: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو يتخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد وإلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت تعرف تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابير رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف البزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أول عصر بعد الدوام، أول بتاجي في البهايم، أول بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك وإلى آخر من الأعمال الإضافية، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم، والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بالطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد، والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، وده توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة، الجنيه بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة.
0: كشف رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني في شرق دارفور المهندس علي عبد الله حسين جابورة عن عمليات توزيع للأراضي السكنية بمدينة الضعين رغم قرار صادر عن حاكم الإقليم يمنع التصرف في الأراضي في جميع مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته. حول مسببات الاستقالة نستمع لحديثي لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
3: وصفتي كرئيس لجنة مزول من القطاع الأراضي ومزول من قطاع المياه ومزول من قطاع الطرق وقطاع الكهرباء، فبصفتي كمراقب للوضع العام ومتابع كل الحاصل في الولاية وبكتب تقاريري طوالي وبجيب المجلس والمجلس بناقشة، وحصل أن استدعينا وزير التخطيط العمراني وتمت مساءلتي في بعض كثير من الحاجات، والآن بعد ما جاءت نهاية 2025 جاءنا خطاب من الإقليم، من رئيس الإقليم أشار إلى إيقاف التصرف في الأراضي، والوزارة لم تلتزم بإيقاف التصرف في الأراضي ولا حكومة الولاية التزمت بإيقاف التصرف في الأراضي، فأنا نهضت القرار في طيلة الفترة دي، ووجدت أنه الولاية متعندة ومواصلة الجهاز التنفيذي متواصل في توزيع الأراضي، وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه أنت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي، صح نحن عجزنا لك خطة لكن ما فيها استثمار بتاع دكاكين في داخل سوق الضعين الكبير، ولا فيها خطة بتاعت مثلا أنت الآن تشتغلوا، لأنه هي الآن الخطة دي جاء خطاب من حاكم الإقليم وقال يا أخي أنا والله جايب لي خطاب من لجنة أمن الولاية، وفحواه الخطاب أنه نحن نبيع الدكاكين دي لأغراض بتخص الحكومة بتاعت الولاية. طالبناها بالخطاب نحن كلجنة هندسية ومجلس تشريعي عموم، ولم يحضر الخطاب المرة الأولى. المرة الثانية كتبنا له ودينا له خطاب رسمي أنه تحضر لنا الخطاب بموجبه، أدوكم أنه توزعوا دكاكين أو تبيعوا استثمارات أو تعملوا أي حاجة تتصرفوا في الأراضي، فعجز أن يأتي بالخطاب. أنا قدمت للمجلس التأسيس أنه يا أخي إيقاف كل الأراضي، إيقاف كل الإجراءات، استدعاء وزير التخطيط العمراني. صح المجلس وافق على أنه يستدعي وزير التخطيط العمراني، لكن رفض بالإجماع إيقاف إجراءات الأراضي. لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحاجات التدور.
4: باشمهندس، الحجم بتاع العملية بتاع توزيع الأراضي وعدم الالتزام بالتوجيه بتاع حاكم الإقليم قدر شنو حسب تقديراتكم؟ يعني كم من القطع اللي تم توزيعها أو كم من المساحات اللي تم توزيعها خلال الفترة دي؟
3: طيب المساحات اللي تم توزيعها، هو طبعا نحن عندنا فسحات، يعني نحن الآن عندنا فسحات موجودة عندنا في 15 حاحي المطار. تم توزيع ميدان ومعه خدمات أخرى تم توزيعهم كسكن، برضو تم توزيع في مربع 6 باء حي القبة، برضو تم توزيع فوقه برضو فسحة، برضو تم تصديق على مغابر هي اتجاوزت العمر الافتراضي لكن المفترض تبقى فوق أراضي، لكن حصل فوق تجاوز برضو تم توزيعها، وتم توزيع بعض الأماكن الفسحات العامة. طيب عندك في الخطة العامة المفترض ما يكون في أراضي شغالة خالص، حسب توجيه حاكم إقليم دارفور أنه إيقاف التصرف في الأراضي على مستوى ولاية شرق دارفور وعلى مستوى مناطق السيطرة. نحن جانا خطاب بالطريقة دي وجل أمانة الحكومة بنفس الطريقة، فبالتالي ما من حق الوالي أو ما من حق المجلس التشريعي أو من حق أي جهة تسمح أن يتم توزيع أراضي في ظل الخطاب ده إلا إذا جاء خطاب آخر منافي لهذا لهذا الخطاب من الإقليم على وجه الخصوص. فنحن في طيلة هذه الفترة منذ أن جاءنا الخطاب في أواخر 2025 لم نتلقى أي خطاب يشير إلى أنه البدء العمل في الأراضي. لذلك دي من الأسباب الأساسية خلتني أدفع باستقالتي من مجلس التأسيس المدني، لأنه أنا ما قادر أناهض القرار. الحكومة شقالة مواصلة في توزيع الأراضي، يعني فتحوا خطة اسمها خطة الوافدين المفترض تكون فيها 2000 وصلت لأربعة ألف دون نعرف الجهات كلها على خدتها والجهات على خدتها كلها. فلذلك نحن دي الحاجة دفعتني على وجه الخصوص أنا كرئيس لجنة هندسية أقوم بتقديم الاستقالة.
0: مواطنو محلية الجوز بولاية جنوب كردفان يشكون صعوبة الحصول على المياه وغلاء أسعار المواد الغذائية وعدم توفر التقاوي لزراعة أراضيهم مع بداية فصل الخريف. المزيد في حديث المواطنة سلمى مالك فضل المولى من قرية السنجوكاية بمحلية الجوز ولاية جنوب كردفان.
5: أولا نحن معانين من أهم شيء وأهم شيء بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان هو الماء. يعني نحن معانين من أول أهميات الحياة ومن أول ضروريات الحياة، نحن معانين من الموية. يعني يمكن غرية السنجوكاية وما حواليها كلها يمكن عندنا 3 دونكي، الثلاثة دونكي واحد حاليا عطلان تمام، الاثنين الشغالات يمكن بيشتغلوا بالتناوب لعدم وجود الوقود. يعني المواطن هو ما قادر انه يلقى لقمة العيش، كيف يكون قادر يوفر وقود للموية؟ احيانا بتشتغل بالطاقات الدوانك الاثنين، احيانا بتشتغل بالطاقات يعني الطاقات اساسا كده بتشتغل بالشمس. يعني اليوم اللي يكون الجو غمام وما في شمس تخيل انه حيكون ما في ماء، هيكون ما في مويه تماما. يعني اكثر شيء يمكن معانين منه ناس جنوب كردفان بالاخص السنجوكايا. الحاجه الثانيه نحن معانين الان من المنازل. يعني نحن قاعدين في كرانك، كرانك لا عندنا مشمعات لا عندنا خيم. يعني كرانك هي من قصب، عندنا اطفال عندنا كبار السن موجودين في في الكرانك. المويه نازله فينا، نحن قاعدين في الشجر، نحن قاعدين منتظرين الزراعه. يعني حتى الناس اللي بتزرع ذاتها ممكن الواحد يكون عامل له كرنك في في في في في الخلا عشان انه يتابع زراعته. يعني حاليا حتى الزراعه، حتى الزراعه الناس تعبانه فيها. يعني امس او يمكن في الايام اللي فاتت دي جاتنا تقاوي، لكن والله حتى التقاوي جات ما ما ما ما ما لحقت للمواطن، ما لحقت. يعني التقاوي جات لصغار المزارعين لكن والله ما لحقت. يعني ناس معينين اخذوا التقاوي. تمام، عندنا حاليا هنا الزرع الملوه بتاعت العيش والدحمت ب 15.
0: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي ابراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، والى اللقاء.
6: راديو دبنجا، راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذه على القضايا التي تشغل الراي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
9: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا. والله زرعوا الفول والمريخ والدخل ذاته وصرحوه وصرحوه كل الحصاد بتاعت القش انزرع. والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن. والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلة.
8: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
9: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية أو زراعة، يعني ما في طريقة خالص.
8: نعم
9: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما تلقى فجوة بدون زرع.
8: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
9: أنا الأستاذ لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي. نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه. يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
8: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
9: والله غالي، يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12000 هسي كلامه وكلامك ده في السوق. وفي ود احمد ب 13000 الملوخ عندك الدخن طبعا برضه ب 13000 كان قبل الحسي القناه الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوخ ملوخ الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5000.
10: نعم
9: هذا شغل الحسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
10: وطيب
9: دارين المزيد لو في اي ملط حاجه بتناشوا يكون في مناسبه كده عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
10: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
9: والله يا استاذ عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك بمية وعشرين
10: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
9: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
10: نعم
9: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
10: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
9: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض لكن عندنا لجان بتعزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
10: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
9: نعم هتتوقع انتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
10: نعم وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
9: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونصف مناطق الآن الملوى يجد بخمسة عشر ألف الآن أنا كلامي معك ده 15000 فما في مراقبة رغابة ما في ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
10: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
9: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المقلب.
10: وطيب
9: الرغابة ما في رغابة السوق ما في الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلوا يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين.
10: نعم وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
9: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصوابها تجيب للناس التراغي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم نحن في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بل المزارع ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
8: مستمعينا الاعزاء ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع.
11: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 10 من شهر 8 سنة 2026. عودة تصاعد المنحنى الوبائي بالخرطوم ونقابة الأطباء تحذر من انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك. تحالف صموت يقول أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان. شبكات ومنظمات شبابية وناشطون مدنيون يطالبون بخفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال وحماية المدنيين في السودان. العثور على مقابر جماعية ل25 مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك بولاية النيل الأزرق. وزير الدفاع يبحث مع المسؤولين في جوبا أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل البترول ومنف أبيي. فرار آلاف المواطنين من القرى الواقعة شرق بئر سليبة بقرب دارفور باتجاه الأراضي التشادية. السيول تدمر 20 منزلا من المنازل الواقعة بمحاذاة مجرى المياه بمنطقة عبود التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة. مواطنو محلية القوس يشتكون من انعدام المياه وغلاء الأسعار والرعاية الصحية بمنطقة السنجكاية بولاية جنوب كردفان. نشطاء بولاية البحر الأحمر يناشدون المنظمات بتقديم الدعم العاجل لمئات الأسر التي دمرت الكوارث الطبيعية منازلها بشرق السودان. رئيس اللجنة الهندسية السابق بشرق دارفور علي جابورا يتهم حكومة الولاية بمواصلة توزيع الأراضي رغم قرار وقف التصرف. لجنة أمن ولاية الخرطوم تدعو إلى الالتزام بزمن حظر التجول الليلي وتضع ضوابط مشددة لعمل المقاهي بالعاصمة. وأخيرا مستمعينا الكرام انطلاق كرنفال المدرسة الرياضية النسوية بمدينة كسلة بمشاركة اتحاد الدراجات الهوائية تحت شعار معا من أجل الرياضة والسلام وتمكين المرأة.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بير سليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعبيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد، يعني البنجا الآن حصلت 3000 هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنك دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعة
9: راديو دبنجا. راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: اهلا اهلا وسهلا، مرحبا بك بروف حسن بشير محمد نور، استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعات السودانيه. بنحاول نستضيفك في لقاء خاص بخصوص استئناف الدراسه بالجامعات السودانيه في مقرها الاصليه، واللي هو ده قرار انه يلزم جميع الطلاب وهيئه التدريس وكده انهم يرجعوا العاصمه المثلثه ويستأنفوا الدراسه. يعني دارين في الاول نعرف انه ليه نظرا لأيضا استغلالية الجامعات، فليه صدر مثل هذا القرار وكل الدلائل تشير إلى أنه البنية التحتية، الأمن، السلامة، أعضاء هيئة التدريس والطلاب، المقومات يعني البنية التحتية كلها للبحث العلمي يعني ما جاهزة، فشنو الغرض من صدور مثل هذا القرار؟
12: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، التحية لك ولراديو دبنجا وللمستمعين والمستمعات في كل مكان. وطبعا القرار لما انتظر قرارات من وزارة معينة مختصة، ده طبعا بيعتبر أنه قرار سياسي أو قرار سيادي، لكن المشكلة بأنه المسألة بتاع التعليم العالي ده يعتبر أنه من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية يعني، وتكوين رأس المال البشري اللي هو مرتبط ليس فقط بحاضر البلاد وإنما بالمستقبل، يعني هو يعتبر من أهم الركائز الأساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان. لذلك أنه القرارات دي مرتبطة بأول حاجة كما ذكرت باستغلالية الجامعات، ويعني باحتبار يعني ذات شخصية احتبارية، يعني المفروض أن تكون الحرية في لها الحرية في اتخاذ القرارات وفقا للمتطلبات الأساسية لاستئناف الدراسة. جانب الثاني أنه القرار ده مرتبط بعدد كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات من موظفين وتقنيين وعمال وحرس جامعي إلى آخره، يعني أن هذه المسألة تتطلب أنه النظر لهذه القرارات بشكل موضوعي وعلمي، وأنه بعيد جدا من أي احتبارات غير أكاديمية أو يعني سياسية، وبالتالي أنه ده المفروض هذه القرارات تستند إلى المعايير البيئة الجامعية وضمانات الأمن والسلامة والقدرة على توفير الحد الأدنى من مقومات العمليات التعليمية والحد الأدنى من مقومات الحياة بالنسبة للناس. فبالتالي أنه يعني القرارات في هذه الحالة هي شديدة الحساسية. وكما تعلم أستاذ إبراهيم أنه الحرب دي وضع يعني خلقت أوضاع استثنائية أثرت بصورة كبيرة جدا على البنية التحتية للجامعات وعلى الخدمات الأساسية والأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وفي ظروف زي دي يعني أنه بيكون في سؤال مهم جدا جدا، هل فعلا بتتوفر المقومات الأساسية التي تسمح بعودة الجامعات إلى مقرها الأصلية دون الإضرار بالعملية التعليمية وبسلامة المنسوبي الجامعات والطلاب وأولياء الأمور؟ ده طبعا أنه بتتطلب عدد من المتطلبات، والموضوع ما متعلق بالعاصمة فقط يعني أستاذ إبراهيم، وإنما بالجامعات في مختلف أنحاء

0: في ولايات كردفان الكبرى ولايات دارفور الكبرى، وهي الأكثر تضررا يعني سواء كان بالعمليات العسكرية أو بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية يعني. فهذه كلها أنه ممكن نحن نستعرض المتطلبات الأساسية إذا سمح الوقت
1: نعم
0: بذلك، أنه
1: نعم
0: هي
1: نعم تفضل تفضل.
0: يعني ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر يعني. لأنه أساسا نحن بنأكد أنه المسألة بتاعت فتح الجامعات واستئناف الدراسة دي مهمة وطنية مهمة جدا جدا، ما في خلاف حولها يعني. لكن الأهم من ذلك أنه هذه العملية تستوفي معايير التعليمية، معايير الجودة الخاصة بالبيئة الجامعية، تتعلق بالمسألة بتاعت السلامة، بالمقومات بتاعت الحياة، بالخدمات الأساسية، بالمسألة بتاعت التقويم والاحتماد الأكاديمي، بالمسألة بتاعت سلامة المخرجات بتاعت التعليم العالي والبحث العلمي، الشهادات وتقويم، المسألة بتاعت تنافسية الخريجين، والمسألة بتاعت مستقبل الجامعات وسمعتها يعني. فبالتالي من أول هذه المتطلبات والمقومات هي المسألة بتاعت البيئة الجامعية، ودي ما بتختصر على المسألة بتاعت وجود يعني مباني وقاعات، بتشمل منظومة متكاملة فيها قاعات ومعامل ومكتبات وشبكات الاتصالات والإنترنت والمرافق الصحية والخدمات الإدارية الضرورية للطلاب يعني، والدراسة والامتحانات وسكن الطلاب وسائل النقل ومرافق الإعاشة، وأنه توفر بيئة أمنية تسمح باستمرار الدراسة باطمئنان يعني بشكل طبيعي. ودي يعني أنه يعني عنده ارتباط بالمسألة بتاعت المتطلبات بالنسبة للعملية التعليمية الحديثة يعني. يعني وجود معامل مجهزة ومثلا مختبرات ومستشفيات ومشاريع ومكتبات حديثة وشبكات معلومات مستقرة وقاعات تستوفي متطلبات السلامة، خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ودي عناصر أساسية بتمثل الحد الأدنى اللي بتقوم عليه أي مؤسسة جامعية محترف بها أكاديميا إقليميا ودوليا. وبالتالي في الظروف الحالية دي بنجد أن العديد من الجامعات خاصة الواقعة في العاصمة والولايات المتأثرة بالحرب تعرضت لأضرار كبيرة جدا نتيجة للعمليات العسكرية، وده بيطرح تساؤلات حول مدى جاهزية هذه المؤسسات لاستقبال عشرات الآلاف من الطلاب والعاملين واستيفاء المعايير الأكاديمية المعروفة. ده الجانب الأول. الجانب الثاني غياب الخدمات الأساسية اللازمة للحياة والعمل، لأنه في إنسان لازم تتوفر له حياة معينة، ولا يمكن فصل نجاح العملية التعليمية عن توفر الخدمات الأساسية اللي بتضمن استمرار الحياة اليومية بصورة مستقرة. وتشمل دي طبعا لازم تكون في كهرباء، وانت شايف المستوى بتاع خدمات الكهرباء الآن في السودان.
1: نعم
0: المياه مرتبطة بشكل أساسي بالمسألة بتاعت توفر الكهرباء، المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والأدوية توفرها ووسائل الاتصالات الضرورية ووسائل النقل حتى بالأسعار المناسبة يعني، وفي الأوقات المناسبة يعني. وبالتالي أنه حنلقى أنه أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والطلاب حيواجهوا تحديات كبيرة جدا في الحصول على هذه الخدمات في عدد من المناطق المتأثرة بالحرب، إضافة لأنه في ناس عندهم ممكن يتعرضوا لأمراض، وزي ما تلاحظ أنه في أمراض كثيرة منتشرة إضافة للأمراض المزمنة، ودي بتحتاج لمتابعة طبية منتظمة يعني، سواء كانت بالنسبة لبعض أعضاء التدريس أو أولياء الأمور أو حتى بعض الطلاب. وده ما بيكون مضمون في ظل استمرار الضغوط الخاصة يعني بالنسبة للقطاع الصحي حاليا، وده بيترتب عليه ارتفاع المخاطر الصحية، وده أمر بيهدد سلامة الأفراد وبيأثر بصورة مباشرة في قدرتهم على واجباتهم الأكاديمية سواء كانت في المسألة بتاعت التعليم أو التعلم. وده ما بتختصر الآثار دي فقط على نقص الخدمات على الجانب الإنساني، بل أن هي بتمتد إلى المسألة بتاع التأثير على انتظام الدراسة، إجراء الامتحانات، تشغيل المعامل و

0: والأجهزة العلمية وحفظ البيانات والمراجع، ودي كلها عناصر أساسية بالنسبة للعملية التعليمية. الجانب الثالث من المتطلبات هو أن المسألة بتاعت توفر السكن والاستقرار الاجتماعي، لأن أعداد كبيرة جدا من السكان وخاصة الخرطوم يعني ومدينة الخرطوم وبحري وأجزاء من درمان تعرضت لتخريب يعني كبير جدا طال المنازل والممتلكات الشخصية، وده أدى إلى فقدان كثير من الأسر مقومات الاستقرار السكني. وده يعني أنه بعنا أنه في عدد كبير جدا من ضحايا التدريس والعاملين والطلاب ما بيملكوا مساكن صالحة للإقامة عند العودة، وده بيضطرهم للبحث عن مساكن بالإيجار. وطبعا المستوى بتاع الإيجارات مرتفعة بشكل يعني لا يتناسب مع مستويات الدخول، ويعني أنه ارتفاع تكاليف السكن، وبعد ذاك أن الحاجة لمصادر بديلة للطاقة مثلا الشرائح بتاعت الطاقة الشمسية وأي وسائل أخرى، وده بيضيف أعباء مالية كبيرة جدا لا تتناسب مع مستويات الدخول المالية خاصة لأعضاء التدريس ولكثير من أولياء الأمور أيضا. وفي غياب البرامج واضحة لتعويض المضطرين أو إعادة تأهيل المناطق السكنية بيصبح الاستقرار الأسري والاجتماعي شرط غير متوفر. وبالمناسبة المزالة دي أصلا المفروض تكون مرتبطة ببرنامج قومي لإعادة الإعمار، يعني برنامج متكامل، وليس أن المسألة تكون في جزر معزولة. يعني الجانب الرابع هو ضعف القدرة الاقتصادية لأعضاء التدريس، وده طبعا معروف وقريب، ده كان في إضرار بالنسبة لأعضاء التدريس استمر مدة طويلة، يعني لأنه المسألة بتاعت تراجع القوة الشرائية للمرتبات والأجور يعني حصل بصورة كبيرة زي ما تلاحظ في المسألة بتاعت انخفاض قيمة الجنيه السوداني، يعني بحيث أصبحت يعني الدخول لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وتزداد يعني حدة المشاكل دي عند أضافة تكاليف السكن والنقل والغذاء والرعاية الصحية وتوفير مصادر بديلة للكهرباء، اتصالات ضرورية طبعا حتى للعملية التعليمية والاحتياجات الأساسية الأخرى. وبالتالي بنلقى أنه يعني مطالبة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعودة إلى مغار الجامعات دون معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية ده بيؤدي إلى يعني عدم الاستقرار الوظيفي وعدم القدرة على التفرغ للعمل الأكاديمي والبحث العلمي بالشكل المطلوب والتحصيل. المتطلب الخامس هو أنه البيئة الأمنية وسلامة المجتمع والسلامة الشخصية، يعني سلامة المجتمع، سلامة الجامعات، السلامة الشخصية بالنسبة للناس يعني. وهذه بتشكل أن واحد أهم الشروط التي تقوم عليها العملية التعليمية. الجامعات يعني بتستقبل أعداد كبيرة جدا من الطلاب بما فيهم الطالبات إضافة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والزوار وأولياء الأمور، وده بيستوجب وجود بيئة تتوفر فيها درجات كافية من الأمن والاستقرار. وفي حالة النزاعات طبعا أو ما بعدها بتصبح قضايا الأمن المجتمعي دي وحماية المدنيين دي عندها أهمية مضاعفة، خاصة في ظل التقارير التي وثقت وقوع انتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك النساء والبنات خلال فترة الحرب. وده يعني أنه لابد أنه يجد التقييم المناسب لاستئناف الدراسة يعني، وينبغي أنه يعني توفير أو دراسة البيئة المحيطة بالجامعات، وأنه مدى توفيرها للحماية والأمان لمنسوبي هذه الجامعات. والمطلب السادس هو وضع الجامعات الكبرى الواقعة في وسط الخرطوم، على سبيل المثال جامعة الخرطوم، جامعة النيلين، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وحتى جامعة الرباط الوطني مثلا. ودي تعرضت المنطقة دي يعني خلال الحرب لدمار كبير جدا للبنية التحتية والمباني والخدمات، وحتى في تقارير حكومية أشارت لأنه يعني المسألة دي بتتطلب إجراءات كبيرة جدا جدا في هذه المنطقة لإعادة التأهيل قبل استئناف النشاط بصورة طبيعية، وهو ما انعكس أيضا على نقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لخارج هذه المنطقة إذا كانت هذه المؤسسات لا تستطيع العمل هنا في وسط الخرطوم، فكيف تستطيع الجامعات بالاكتظاظ الذي يمكن أن يكون موجود فيها يعني أنه توفر البيئة المناسبة مثلا للخدمات المستمرة وإمداد كهربائي ومائي واتصالات ومواصلات وصحة وإعاشة وتأمين وسلامة وإلى آخره، يعني أنه المسألة برضو ما لازم أنها تكون متوفرة. المتطلب السابع هو تأثير غياب البيئة المناسبة لجودة التعليم والتقويم الأكاديمي، ودي مسألة في غاية الأهمية أستاذ إبراهيم، لأنه دي ترتبط جودة التعليم العالي ارتباط مباشر بتوفر البيئة الأكاديمية المناسبة مثلا، ودي بتشمل مقومات التقويم الأكاديمي السليم مثل انتظام الدراسة وكفاية أعضاء هيئة التدريس، يعني مين بروفيسور لحد مساعد التدريس المفروض يكونوا وفقا للمتطلبات المستهدفة للتقويم الأكاديمي الصحيح، وتوافر المعامل والمكتبات والالتزام بالساعات الدراسية المحتمدة، يعني أنك أنت لازم توفر، لازم تدرس عدد الساعات دي، يعني مش أنك تقوم تختصرها ولا كلها تكون أوضاع استثنائية، وإجراء الامتحانات وفقا للضوابط والمعايير العلمية وضمان العدالة والشفافية في التقويم واستيفاء متطلبات التدريس العملي، يعني العملي والتدريب وإلى آخره، يعني والالتزام بمعايير الاحتماد وضمان الجودة، وده باكش كامل، حزمة كاملة يعني من المتطلبات.
1: نعم.
0: وأي إخلال بهذه المقومات ده بيؤدي إلى تراجع جودة المخرجات التعليمية وإضعاف صيغة المجتمع الأكاديمي في الشهادات الممنوحة والمخرجات، خاصة إذا تم تجاوز المعايير العلمية بسبب ظروف استثنائية، وهذا ما يتم تكراره دائما أنه نحن في ظروف استثنائية والتقويم يتم بشكل استثنائي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني دون وجود معالجات أكاديمية محتمدة يعني عشان تقنع الأوساط الأكاديمية المهتمة بالتقييم دي أنه فعلا في معايير يعني بالنسبة للعملية التعليمية والعملية الأكاديمية بشكل تام.
1: نعم.
0: الجانب الثامن هو المتعلق باستغلال الجامعات وضمان الجودة والاحتمال، لأنه التعليم العالي في مختلف دول العالم بيقوم على مبدأ الاستقلال للمؤسسات الأكاديمية بحيث تستند القرارات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي إلى معايير المهنية الأكاديمية وإلى متطلبات الجودة والاحتمال، نحن ذكرنا بعض منها، وبناء على ذلك يعني لا بد من ربط القرارات الأكاديمية باحتبارات غير أكاديمية، يعني بعيد من التسييس، ودي يعني أي اختبارات يعني غير أكاديمية دي بتصير مخاوف تتعلق باستغلالية الجامعات، وقد يؤثر في ثقة مؤسسات الاحتماد الإقليمي والدولي في مدى التزام الجامعات السودانية بالمعايير المحترف بها، وهو ما قد ينعكس مستقبلا على الاحتراف بالشهادات وعلى فرص الخريجين في المنافسة داخل أسواق العمل سواء كان على مستوى الإقليمي أو دولي، وعلى سمعة المؤسسات التعليمية والتعليم العالي في السودان. وبالمناسبة في عدد كبير جدا من الأجانب كان بيدرسوا في السودان، هل الأجانب ديل الآن حيرجعوا للجامعات السودانية؟ هل في عدد كبير جدا من أولياء الأمور اللي عندهم إمكانيات مالية حييجوا للجامعات السودانية عشان يدرسوا أولادهم بالعملات الصعبة بالنقد الأجنبي زي ما كان حاصل قبل الحرب؟ ودي كانت بالشكل مصدر بتاع دخل أساسي بالمناسبة بالنسبة للجامعات، هي في أشد الحاجة بالنسبة لها، ودي أسئلة مهمة جدا جدا. في الجانب التاسع أنه جانب بتاع البحث العلمي طبعا، لأنه هو جزء أساسي جدا من التعليم العالي. التعليم العالي ليس هو عملية تعليمية أو تدريسية فقط، وإنما أيضا مرتبط ارتباط وثيق بالمزالة بتاعة البحث العلمي، وده بيعتبر من أكبر مكونات الجامعة يعني تأثرا بالحروب والأزمات الممتدة. وكانت الجامعات السودانية أصلا بتعاني يعني قبل الحرب من محدودية التمويل وضعف الإنفاق على البحث العلمي ونقص التجهيزات يعني المعملية وصعوبة الوصول إلى قواعد البيانات والمراجع العلمية، فما بالك الآن بما أدت إليه هذه الحرب، وأنه طبعا أنه الحرب دي أدت إلى تفاقم التحديات اللي بتواجه البحث العلمي نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبحث العلمي وتعطل المعامل وفقدان الأجهزة والمعدات وتشتت الباحثين ونزيف العقول وانخفاض الموارد المالية المخصصة للجامعات، لأنه الآن الاقتصاد هو اقتصاد حرب والموارد متوجهة بشكل أساسي للعمليات العسكرية والأمنية. وفي ظل هذه الظروف يصبح من الصعب جدا استعادة النشاط البحثي بالمستوى المطلوب دون برنامج وطني متكامل لإعادة تأهيل الجامعات وتوفير التمويل اللازم وإعادة بناء الشراكات العلمية وضمان استقرار البيئة الأكاديمية. وده طبعا مرتبط بجوانب سياسية وجوانب أمنية، ومرتبط بالمسألة بتاع التجاوب المجتمع الدولي مع الوضع في السودان، مع الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية القائمة في السودان، والمسألة بتاعة إمكانية استقطاب الاستثمار الأجنبي والشراكات الأجنبية. وختاما ممكن نقول أنه استئناف الدراسة دي زي ما ذكرت عنه هو هدف وطني مهم جدا جدا، وأنه لابد من السعي لتحقيق هذا الهدف بشكل مستدام، وده بتطلب توافر الحد الأدنى. يعني نحن كلامنا ده مش ضد المسألة بتاعت أنه استئناف الدراسة أو إعادة الجامعات أبدا، وإنما هو المسألة بتاعت تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام ومستقر وبيفي بالمتطلبات الأساسية بالنسبة للعملية التعليمية والمقومات الأكاديمية والجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية اللي بتكفل سلامة المجتمع الجامعي وتحافظ على جودة التعليم والبحث العلمي وتضمن يعني معايير التقويم الأكاديمي. وبالتالي أي غرار بعودة الجامعات، يعني أي قرار بإعادة الجامعات إلى يعني المغار بتاعتها الأساسية حيكون أكثر نجاح يعني واستدامة إذا استند إلى تقييم فني. يا أستاذ إبراهيم، تقييم فني مستغل لمدى جاهزية كل جامعة على حدة حسب ظروفها وفقا لمعايير واضحة تشمل سلامة البنية التحتية، توفر الخدمات الأساسية، الاستقرار الأمني، القدرة على توفير بيئة تعليمية تستوفي متطلبات الجودة والاحتماد الأكاديمي. وإضافة لأن إعادة بناء التعليم العالي بعد الحرب لابد أن يكون جزءا من برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار، وأن يضع حماية رأس المال البشري وصيانة سمعة الجامعات السودانية في مقدمة الأولويات بما يضمن الحفاظ على مكانة التعليم العالي يعني وسمعته وسمعة المجتمع الأكاديمي، ويعني أنه وثقة المجتمع أيضا الأكاديمي الإقليمي والدولي. وده طبعا بتطلب بشكل أساسي طبعا إيقاف الحرب وتوجيه الموارد نحو المسألة بتاعت إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وجذب المسألة بتاعت الاستثمارات الأجنبية والمنح والإعانات والشراكات وجميع المقومات الاقتصادية، والمسألة بتاعت الدعم الاجتماعي الضروري بالنسبة للمحتاجين. ويعني حتى أنت لما تجي تمارس العملية التعليمية ستواجه بأنه عدد كبير جدا من الطلاب محتاجين لدعم، يعني حتى في المسألة بتاعت الأكل والشراب والسكن وإلى آخره. فبالتالي أنه هذه الجوانب كلها ضرورية جدا لاستدامة العملية التعليمية ولضمان جودتها يعني. وده ما أنه يعني أنا في رأيي يعني ده مرتبط بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب، يعني في الظروف دي من الصعب جدا توفير هذه المتطلبات، ولكن يمكن القول بأن على الأقل أنه تتوفر بالحد الأدنى المطلوب الذي يفي بالنقاط التي أشرنا إليها.
1: نعم، البروفيسور حسن بشير محمد نور، أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة السودانية، نحن شاكرين لك في راديو دبنجا على زمنك وعلى هذا الحديث حول متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات السودانية في مقرها الأصلية. وكويس أنك نبهتني أنه تتعلق بكل الجامعات في كل الأقاليم وليس بالخرطوم، بولاية الخرطوم واحدة، في كل الولايات الأخرى. وواضح أنه في مشكلة كبيرة، يعني كثير من الأشياء لازم تحدث وكثير من الترتيبات قبل أن يتم توفير بيئة يعني تقدر تساعد بالحد الأدنى زي ما قلت أنت بالمتطلبات الأكاديمية حقت يعني تأهيل وتقرير ناس. وأنا بتكلم معك برضو يعني معليش نختم سريع يعني المحيط الاجتماعي ذاته للطالب الجامعي. ما هو الطالب الجامعي تطوره وتحصيله الأكاديمي مربوط أيضا بالمجتمع يعني. فأنا بشوف فيديوهات هسي إنه تشوف شارع الجمهورية من أول لآخر ما في زول. فالطلبة دي أصلا برضو هم عندهم زي السمكة في الموية, عندهم محيط اجتماعي يعني مفروض يتحركوا فيه, في ندوات بيحضروها, في فعاليات, في منافسات, في شنو يعني, في مجتمع مستقر جاوب على كل الأسئلة الأساسية حقة الأمن والأكل والشراب وكده. الحاجة دي هسي ما فيش. فعندك تعليق سريع على الحاجة دي؟
0: والله طبعا أنت ذكرت أستاذ إبراهيم موضوع مهم جدا, لأنه أساسا الجامعات هي ما مزال بتاعت يعني تعليم و يعني بحث علمي فقط, وإنما أنشطة كثيرة جدا. يعني الطلاب يمارسون نشاط اجتماعي, نشاط ثقافي, نشاط رياضي, إضافة لذلك أنه هذا الجو يوفر بيئة نفسية بالنسبة للطلاب تساعد في المزالة بتاعت الاستيعاب. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها ليست ترف يعني, وليست هي مسائل يعني ثانوية, بل بالعكس هي جوانب مرتبطة بالجوانب النفسية وبتأهيل الإنسان للقدرة على الاستيعاب وإعادة إنتاج روحه يعني, وأنه استيفاء الجوانب المادية والروحية بالنسبة للإنسان. وفعلا مدينة الخرطوم بالتحديد تعرضت لدمار كبير جدا جدا, أنه بيعزل هؤلاء الطلاب عن البيئة السلامة. أنا طبعا ذكرت البيئة المحيطة بالجامعات يا أستاذ إبراهيم, البيئة المحيطة للجامعات هو كل واحد من الجوانب اللي أنا اضطرت لها بيشتمل على مجموعة من الجوانب المحيطة به التي ذاتها تحتاج ل يعني تفسير وتوضيح إلى آخره. وأنت ده الجزء اللي أنت ذكرته ده من سلامة البيئة المحيطة بالجامعات وتوفير كل الجوانب الاقتصادية. على سبيل المثال أين يأكل هؤلاء الطلاب وأين يشربون, والمسألة بتاعت نحن ذكرنا المسألة بتاعت المياه والصرف الصحي. على سبيل المثال يعني المسألة بتاعت المرافق الخاصة بالخدمات يعني في المنطقة دي, يعني ما أنت بتجيب كمية كبيرة جدا من الناس ودل أكل وشراب وحمامات ومساجد ومصليات وثقافة والرياضة وما شابه ذلك وأنشطة أخرى. فكيف يمكن أن توفر كل هذه مرتبطة جميع كل البيئة الحياتية, بيئة ضرورية جدا للتعليم والتعلم والجوانب الأكاديمية وجوانب البحث العلمي وللمزالة بتاعت الجودة والتقويم الأكاديمي. جميع هذه الاختبارات توضح في الاختبار وتحسب يا أستاذ إبراهيم, كلها بتحسب.
1: نعم.
0: الملاحظة بتاعتك ملاحظة سليمة جدا, لأنه أنت إذا جيت أنك تعمل عملية تعليمية في الفراغ, فده أنه طوال حيأثر على الجودة بتاعت العمل بتاعك وعلى تقييمك طبعا. انت الان لما تقوم في سلامة مثلا في السودان وفي امن وفي حاجات زي دي ما خاض على معايير. لما تقول في استقرار اقتصادي ولا الوضع الاقتصادي ما دي خاض على معايير. لما تجي تقيم الوضع الاجتماعي او الوضع النفسي بالنسبة للناس او المسألة بتاعت الخدمات الصحية ما دي برضو خاض على معايير. فكلها مرتبطة ببعض. عشان كده انا قلت ده برنامج وطني شامل, يعني أنه ما بينفصل عن بعض البعض. أنت لو جيت تفككه وتعمله في جزر معزولة حتواجه تحديات كبيرة جدا جدا, وممكن تواجه الفشل بالمناسبة.
1: نعم.
0: المشكلة أنه يعني كلامنا ده كله نحن بنتكلم عشان أنه الناس تتجنب يعني الخوض في منزلقات أنها هي غير آمنة يعني. فأنه لابد أن تحسب الخطة بعناية كبيرة, لأنه عملية التعليم العالي والبحث العلمي عملية في غاية الحساسية والأهمية بالنسبة للحاضر والمستقبل, وأهم حاجة المستقبل, مستقبل الأجيال القادمة يعني.
1: نعم. يا بروف الزمن سرقنا زي ما بقوله وصلنا حدود زمن البرنامج. أنا شاكر لك كثير يعني على حديثك, ونأمل أنه نتحدث معك تاني في يعني في قضايا تتعلق بالمجال الأكاديمي والمجال البحثي والعلمي.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذاك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض متجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس،
2: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرطب بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب، تبدي يشرب طوال. من الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من كشف لغيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرق، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصل غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
2: طيب يلا، إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه الباعة المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بإجهاد الحرارة وضربات الشمس، إنه يتجنبوا التعرض للمباشر ضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس، لكن أغلب الحالات كان هنا بالليل. يلا ده اللي بيكون معرضين لا أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة، أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحرك الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات هنا إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وإلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاطرة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجة في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار الغبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسالا لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسالا في هذا الخصوص:
5: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعبيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايدة الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفعة شديد، يعني البنجا الآن حصلت 3000 هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنك دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ما موقف صمود من دعوة البرهان لحوار سوداني بالداخل؟
10: أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع.
9: لجنة المعلمين تستنكر واقعة الاعتداء على معلم بواسطة لواء متقاعد بالجيش.
11: مدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح.
9: أوضاع المعلمين ورواتبهم التي لا تكفي لشراء أنبوبة غاز.
12: حتى لو الزول اشترى لحمة بيشتري عظام، لأن العظام سعرها أقل، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب.
13: المعلمين الموجود في المدن اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعب، يا رصيد خضار ليمون بصل.
9: رئيس اللجنة الهندسية بشرق دارفور يستقيل بسبب تعامل الحكومة مع الأراضي.
14: وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه انت يا اخي الآن قاعد تبيع في الأراضي.
9: مواطنو محلية الجوز بجنوب كردفان يعانون من انعدام المياه وارتفاع أسعار الغذاء.
15: الكيماوي أذى مواطنين جنوب كردفان بطريقة سيئة، أذاهم بطريقة سيئة.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل ونعود.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية دعوة قائد الجيش البرهان لحوار سوداني بالداخل، اعتبر الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة صمود جعفر حسن في تصريحات لراديو دبنجا أن الأزمة الحقيقية التي يمر بها السودان اليوم ليست مجرد أزمة إدارة أو توزيع سلطة، بل هي حرب مدمرة تهدد بتقسيم البلاد وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة، ويجب العمل على وقفها.
10: طالعنا خلال يومين الفاتوا أخبار تشير إلى الحوار الأطلقه قائد الجيش وسماه الحوار السوداني، وكأنه الغرض منه إنه الأزمة في السودان هي أزمة السلطة، والغرض من هذا الحوار هو كيفية إدارة البلد. ولكن ده ما الواقع. الواقع الحقيقي إنه في حرب كبيرة في السودان. هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، حرب مدمرة. لو في أصلا في حوار سياسي سوداني، هو الحوار اللي كانت بتدعو له القوى السياسية ودعت فيه لتشكيل لجنة تحضيرية من الأطراف الداعمة للجيش والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الرافضة للحرب، والغرض من ذلك الحوار هو وقف الحرب. بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان، وده بيؤدي مباشرة إلى عدم الوصول إلى أي حلول، أو يؤدي إلى التطبيع مع هذه الحرب وجعلها شيء طبيعي في حياة الناس. الصحيح إنه الناس يرجعوا للحوار الذي يوقف الحرب عبر الآليات اللي الناس يتكلموا عنها. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه، بالتالي صمود لن تكون جزء من أي حوار يتم الدعوة له بهذه الطريقة الدعوة عليها قائد الجيش. الحوار اللي نحن بنعرفه هو حوار بين القوى السياسية كما أنا ذكرت، الغرض منه وقف الحرب فقط، وأي كلام عن مشاركة أي جهة في هذا العمل نحن في صمود بنعتبر إنه المشاركة في هذا الحوار هو جريمة كبيرة، لأنه ده سيؤدي إلى تفتيت السودان وترسيخ واقع عدم الاستقرار في السودان وإلى الأبد.
9: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش مدينة كبكبية صباح اليوم الاثنين، كما شهدت المدينة تحليق عدد من المسيرات. التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
17: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش محلية كبكبية صباح اليوم 10 أغسطس 2026، حيث سماع دوي انفجارات قوية داخل المدينة في الناحية الغربية وحي الشاطئ وفقا لإفادة من داخل كبكبية، إضافة إلى ذلك تحليق مكثف جدا للطائرات المسيرة في المدينة، وعلما بأن معظم المناطق اللي تم استهدافها هي مناطق مدنية ليس هنالك أي تواجد عسكري، لذلك تعرف منظمة مناصرة ضحايا دارفور أن قلقها البالغ إزاء الطائرات المسيرة التي تستهدف

0: التحتية للمواطنين.
1: استنكرت لجنة المعلمين تعامل حكومة الولاية مع واقعة اعتداء وقعت في مدرسة بمحلية كرري بواسطة لواء سابق بالجيش ومعتمد محلية كرري، حيث ترك المعلم وحيدا في مواجهة المعتدي وطلب منه اللجوء إلى القضاء. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
2: تابعنا في لجنة المعلمين السودانيين بغضب واستنكار حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد معلمي مدرسة التدريب النموذجية بنين بالحارة الثالثة بمحلية كرري داخل حرم المدرسة. حسب إفادات المعلمين، بدأت الواقعة على خلفية تعامل أحد المعلمين مع تلميذ بسبب سلوك داخل المدرسة قبل أن يحضر ولي أمر التلميذ، وهو ضابط سابق برتبة لواء ومعتمد سابق لمحلية كرري، يعتدي على المعلم بالصفع أمام المعلمين والتلاميذ، ثم يشر سلاحه ويهدد من يحاول التدخل مع توجيه عبارات مهينة للمعلمين. إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرى أن هذه الواقعة تتجاوز الاعتداء على معلم بعينه، لأنها تمس حرمة المؤسسة التعليمية وأمن التلاميذ وكرامة المعلمين. المدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح، وأي شخص مهما كانت رتبته أو موقعه السابق يجب أن يكون تحت سلطة القانون. لا توجد حصانة تمنح الحق في الاعتداء على المعلمين أو تهديدهم داخل مؤسسات التعليم. مطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة ومحاسبة المعتدي وفق القانون، والتحقيق بصورة خاصة في واقعة إشهار السلاح والتهديد بإطلاق النار، مع ضمان حماية المعلمين والتلاميذ ومنع تكرار مثل هذه الحوادث فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحق المعلمين. فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. سنواصل متابعة هذه القضية ولن نقبل أن تتحول المدرسة إلى مكان يخاف فيه المعلم أو التلميذ من صاحب سلطة أو سلاح. نحن نريد سلطة يحكمها القانون ومدرسة يحميها القانون ومعلما مصان الكرامة وتلميذا آمنا. أي محاولة للتستر على هذه الحادثة أو تسويتها بعيدا عن القانون ستواجه بموقف واضح وبالتصعيد الذي تراه لجنة المعلمين مناسبا حتى يتم اتخاذ إجراءات فعلية بحق المعتدي. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
1: ونواصل في موضوع التعليم ومطالبات المعلمين بزيادة الحد الأدنى للأجور. نستمع في هذا الملف لإفادتين لكل من الأستاذة أمل سليمان أحمد الحاج من أمدرمان والأستاذة رشا محمد مختار من كسلة. نبدأ بالأستاذة أمل سليمان.
3: بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى متحسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى، بالإضافة للمواصلات غالية جدا، الأكل والشراب

0: الأشكال المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعرها أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة من المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه يعني، وزمن أسرته وزمن طلابه. فده في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا، بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة. يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصص في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعته القراءة، قرأ تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام. يعني ده واحد من الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح، يعني الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000، 12,000 جنيه. بالتالي ما القرارات ما بتحل المشكلة لا من قريب لا من بعيد. وعشان مشكلة المعلم تتحل، بالتالي مشكلة التعليم بشكل عام تتحل، لابد من إنه تتعالج مسألة الرواتب ومسألة الحد الأدنى تحديدا. احنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300 وتقريبا كم 20 ما متأكدة، على أساس إنها تغطي يعني الأساسيات. يعني برضو ما مرتب مترف، لكن بيغطي الأساسيات، بيسمح للمعلم إنه يؤدي مهنته بمهنية وبشكل جيد وساعد طلابه فعلا مساعدات حقيقية.
1: وحول رواتب المعلمين نستمع أيضا للأستاذة رشا محمد مختار من كسلة.
2: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو تخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجالات الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت عرفت تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلم المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابي رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف البزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أول عصر بعد الدوام، أول بتاجر في البهايم، أول بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك وإلى آخره من الأعمال الإضافية، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، هيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم، والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة، وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، وده توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة، الجنيه بيمشي للمعلم والمدرسة بيوفر 10 جنيه بكرة.
1: كشف رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني في شرق دارفور المهندس علي عبد الله حسين جابورة عن عمليات توزيع للأراضي السكنية بمدينة الضعين رغم قرار صادر عن حاكم الإقليم يمنع التصرف في الأراضي في جميع مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته. حول مسببات الاستقالة نستمع لحديثي لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
3: وصفتي كرئيس لجنة مزول من القطاع الأراضي ومزول من قطاع المياه ومزول من قطاع الطرق وقطاع الكهرباء، فبصفتي كمراقب للوضع العام ومتابع كل الحاصل في الولاية وبكتب تقاريري طوالي وبجيب المجلس والمجلس بناقشة، وحصل أن استدعينا وزير التخطيط العمراني وتمت مساءلتي في بعض كثير من الحاجات، والآن بعد ما جاءت نهاية 2025 جاءنا خطاب من الإقليم، من رئيس الإقليم أشار إلى إيقاف التصرف في الأراضي، إيقاف التصرف في الأراضي، والوزارة لم تلتزم بإيقاف التصرف في الأراضي ولا حكومة الولاية التزمت بإيقاف التصرف في الأراضي، فأنا نهضت القرار في طيلة الفترة دي، ووجدت أنه الولاية متعندة ومواصلة الجهاز التنفيذي متواصل في توزيع الأراضي، وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه أنت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي، صح نحن عجزنا لك خطة لكن ما فيها استثمار بتاع دكاكين في داخل سوق الضعين الكبير، ولا فيها خطة بتاعت مثلا أنت الآن تشتغله، لأنه هي الآن الخطة دي جاء خطاب من حاكم الإقليم وقال يا أخي أنا والله جايب لي خطاب من لجنة أمن الولاية وفحواه الخطاب أنه نحن نبيع الدكاكين ديل لأغراض بتخص الحكومة تحت الولاية، طالبناه بالخطاب نحن كلجنة هندسية ومجلس تشريعي عموم، ولم يحضر الخطاب المرة الأولى، المرة الثانية كتبنا له ودينا له خطاب رسمي أنه تحضر لنا الخطاب البموجبة أدوكم أنه توزعوا دكاكين أو تبيعوا استثمارات أو تعملوا أي حاجة تتصرفوا في الأراضي، فعجز أن يأتي بالخطاب. أنا قدمت للمجلس التأسيس أنه يا أخي إيقاف كل الأراضي، إيقاف كل الإجراءات، تدعى وزير التخطيط العمراني، صاح المجلس وافق على أنه يستدعي وزير التخطيط العمراني لكن رفض بالإجماع إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي والمجلس هو رفض أنه يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحاجات التدور.
4: باشمهندس الحجم بتاع العملية بتاع توزيع الأراضي وعدم الالتزام بالتوجيه بتاع حاكم الإقليم قدر شنو حسب تقديراتكم؟ يعني كم من القطع اللي تم توزيعها أو كم من المساحات اللي تم توزيعها خلال الفترة دي؟
3: طيب المساحات تم توزيعها، هو طبعا نحن عندنا فسحات، يعني نحن الآن عندنا فسحات موجودة، عندنا في 15 حاحي المطار تم توزيع ميدان ومعه خدمات أخرى تم توزيعهم كسكن، برضو تم توزيع في مربع 6 باء حي القبة، برضو تم توزيع فوقه برضو فسحة، برضو تم تصديق على مغابر هي صح تجاوزت العمر الافتراضي لكن المفترض تبقى فوق أراضي، لكن حصل فوق تجاوز برضو تم توزيعها، وتم توزيع بعض الأماكن الفسحات العامة. طيب عندك في الخطة العامة المفترض ما يكون في أراضي شغالة خالص حسب توجيه حاكم إقليم دارفور، أنه إيقاف التصرف في الأراضي على مستوى ولاية شرق دارفور وعلى مستوى مناطق السيطرة. نحن جانا خطاب بالطريقة دي وجاء أمانة الحكومة بنفس الطريقة، فبالتالي ما من حق الوالي أو ما من حق المجلس التشريعي أو من حق أي جهة تسمح أن يتم توزيع أراضي في ظل الخطاب ده إلا إذا جاء خطاب آخر منافي لهذا لهذا الخطاب من الإقليم على وجه الخصوص. فنحن في طيلة هذه الفترة منذ أن جاءنا الخطاب في أواخر 2025 لم نتلقى أي خطاب يشير إلى أنه البدء العمل في الأراضي، لذلك دي من الأسباب الأساسية خلتني أدفع باستقالتي من مجلس التأسيس المدني، لأنه أنا ما قادر أنهض القرار، الحكومة شقالة مواصلة في توزيع الأراضي. يعني فتحوا خطة اسمها خطة الوافدين المفترض تكون فيها 2000 وصلت لأربعة ألف دون نعرف الجهات كلها على خدتها والجهات على خدتها كلها. فلذلك نحن دي الحاجة دفعتني على وجه الخصوص أنا كرئيس لجنة هندسية أقوم بتقديم الاستقالة.
1: مواطنو محلية الجوز بولاية جنوب كردفان يشكون صعوبة الحصول على المياه وغلاء أسعار المواد الغذائية وعدم توفر التقاوي لزراعة أراضيهم مع بداية فصل الخريف. المزيد في حديث المواطنة سلمى مالك فضل المولى من قرية السنجوكاية بمحلية الجوز ولاية جنوب كردفان.
5: أولا نحن معانين من أهم شيء وأهم شيء بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان هو الماء. يعني نحن معانين من أول أهميات الحياة ومن أول ضروريات الحياة، نحن معانين من الموية. يعني يمكن قرية السنجوكاية وما حواليها كلها يمكن عندنا 3 دونكي، الثلاثة دونكي واحد حاليا عطلان تمام، الاثنين الشغالات يمكن بيشتغلوا بالتناوب لعدم وجود الوقود. يعني المواطن هو ما قادر انه يلقى لقمة العيش، كيف يكون قادر يوفر وقود للموية؟ احيانا بتشتغل بالطاقات، الدوانك الاثنين احيانا بتشتغل بالطاقات. يعني الطاقات اساسا كده بتشتغل بالشمس، يعني اليوم اللي يكون الجو غمام وما في شمس تخيل انه حيكون ما في ماء، حيكون ما في مويه تماما. يعني اكثر شيء يمكن معانين منه ناس جنوب كردفان بالاخص السنجوكاية. الحاجه الثانيه نحن معانين الان من المنازل، يعني نحن قاعدين في كرانك لا عندنا مشمعات لا عندنا خيم. يعني كرانك هي من قصب، عندنا اطفال عندنا كبار السن موجودين في الكرانك، المويه نازله فينا، نحن قاعدين في شجر، نحن قاعدين منتظرين الزراعه. يعني حتى الناس اللي بتزرع ذاتها ممكن الواحد يكون عامل له كرنك في في في في في الخلا عشان انه يتابع زراعته. يعني حاليا حتى الزراعه الناس تعبانه فيها. يعني امس او يمكن في الايام اللي فاتت دي جاتنا تقاوي، لكن والله حتى التقاوي جات ما ما ما ما ما لحقت للمواطن، ما لحقت. يعني التقاوي جات لصغار ال المزارعين، لكن والله ما لحقت، يعني ناس معينين أخذوا التقاوي. تمام، عندنا حاليا هنا الزرة الملوة بتاعت العيش والدحمت ب15.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
6: راديو دبنجة، راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجة.
9: والله يعني الموسم كان شوية المطر، كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخل ذاته وصرحوه وصرحوه كل الحصاد بتاعت العرش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت انه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الان، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلة.
8: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات اكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
9: لا لا انا ما بدون في المدينة دا تقعد، لان نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات، يعني فقدت الناس والناس كلها طلعت للسواق الاصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
8: نعم.
9: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
8: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
9: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
8: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
9: والله غالية، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
8: نعم.
9: هذا شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
8: وطيب
9: دارين المزيد لو في أي منطقة حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
8: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراتة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
9: والله يا استاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زود بستطيع، لكن المفرات غالي، حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص يحرطونك بمية وعشرين ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين.
10: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
9: نعم، جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمضمض شقيق ومقاتلة.
10: أوكي. نعم.
9: لكن يعني ما بتصدق من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
10: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
9: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
10: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
9: نعم هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناقة كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
10: نعم. وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
9: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ، أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونصف مناطق، الآن الملوى يجد بخمسة عشر ألف. الآن أنا كلامي معك ده 15 ألف، فما في مراقبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
10: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
9: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
10: وطيب
9: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مر عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين، يعني ماشي ساكت. والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين، هو اللي بيأكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بإذن رب العالمين.
10: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
9: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولحد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد دهسي بعد الأرض، طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم أن احنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانب، ما في دول قالينا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله، زارع.
8: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع.
11: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 10 من شهر 8 سنة 2026. عودة تصاعد المنحنى الوبائي بالخرطوم، ونقابة الأطباء تحذر من انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك. تحالف صموت يقول أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان. شبكات ومنظمات شبابية وناشطون مدنيون يطالبون بخفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال وحماية المدنيين في السودان. العثور على مقابر جماعية ل25 مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك بولاية النيل الأزرق. وزير الدفاع يبحث مع المسؤولين في جوبا أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل البترول ومنف أبيي. فرار آلاف المواطنين من القرى الواقعة شرق بئر سليبة بقرب دارفور باتجاه الأراضي التشادية. السيول تدمر 20 منزلا من المنازل الواقعة بمحاذاة مجرى المياه بمنطقة عبود التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة. مواطنو محلية القوس يشتكون من انعدام المياه وغلاء الأسعار والرعاية الصحية بمنطقة السنجكاية بولاية جنوب كردفان. نشطاء بولاية البحر الأحمر يناشدون المنظمات بتقديم الدعم العاجل لمئات الأسر التي دمرت الكوارث الطبيعية منازلها بشرق السودان. رئيس اللجنة الهندسية السابق بشرق دارفور علي جبورة يتهم حكومة الولاية بمواصلة توزيع الأراضي رغم قرار وقف التصرف. لجنة أمن ولاية الخرطوم تدعو إلى الالتزام بزمن حظر التجول الليلي وتضع ضوابط مشددة لعمل المقاهي بالعاصمة. وأخيرا مستمعينا الكرام، انطلاق كرنفال المدرسة الرياضية النسوية بمدينة كسلة بمشاركة اتحاد الدراجات الهوائية تحت شعار معا من أجل الرياضة والسلام وتمكين المرأة.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدية وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعبيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفعة شديد، يعني البانجا الآن حصلت 3000 هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنك دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
9: راديو دبنجا، راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: اهلا اهلا وسهلا، مرحبا بك بروف حسن بشير محمد نور، استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعات السودانيه. بنحاول نستضيفك في لقاء خاص بخصوص استئناف الدراسه بالجامعات السودانيه في مقرها الاصليه، واللي هو ده قرار انه يلزم جميع الطلاب وهيئه التدريس وكده انهم يرجعوا العاصمه المثلثه ويستأنفوا الدراسه. يعني دارين في الاول نعرف انه نظرا لأيضا استغلالية الجامعات، فليه صدر مثل هذا القرار وكل الدلائل تشير إلى أنه البنية التحتية، الأمن، السلامة، أعضاء هيئة التدريس والطلاب، المقومات، يعني البنية التحتية كلها للبحث العلمي يعني ما جاهزة، فشنو الغرض من صدور مثل هذا القرار؟
12: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، التحية لك ولراديو الدبنجا وللمستمعين والمستمعات في كل مكان. وطبعا القرار لما انتظر قرارات من وزارة معينة مختصة، ده طبعا بيعتبر أنه قرار سياسي أو قرار سيادي، لكن المشكلة بأنه المسألة بتاع التعليم العالي ده يعتبر أنه من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية يعني، وتكوين رأس المال البشري اللي هو مرتبط ليس فقط بحاضر البلاد وإنما بالمستقبل، يعني هو يعتبر من أهم الركائز الأساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان. لذلك أنه القرارات دي مرتبطة بأول حاجة كما ذكرت باستغلالية الجامعات، ويعني باحتبار يعني ذات شخصية احتبارية، يعني المفروض أن تكون الحرية في لها الحرية في اتخاذ القرارات وفقا للمتطلبات الأساسية لاستئناف الدراسة. جانب الثاني أنه القرار ده مرتبط بعدد كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات من موظفين وتقنيين وعمال وحرس جامعي إلى آخره، يعني أن هذه المسألة تتطلب أنه النظر لهذه القرارات بشكل موضوعي وعلمي، وأنه بعيد جدا من أي احتبارات غير أكاديمية أو يعني سياسية، وبالتالي أنه ده المفروض هذه القرارات تستند إلى المعايير البيئة الجامعية وضمانات الأمن والسلامة والقدرة على توفير الحد الأدنى من مقومات العمليات التعليمية والحد الأدنى من مقومات الحياة بالنسبة للناس. فبالتالي أنه يعني القرارات في هذه الحالة هي شديدة الحساسية. وكما تعلم أستاذ إبراهيم أنه الحرب دي وضع يعني خلقت أوضاع استثنائية أثرت بصورة كبيرة جدا على البنية التحتية للجامعات وعلى الخدمات الأساسية والأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وفي ظروف زي دي يعني أنه بيكون في سؤال مهم جدا جدا، هل فعلا بتتوفر المقومات الأساسية التي تسمح بعودة الجامعات إلى مقرها الأصلية دون الإضرار بالعمليات التعليمية وبسلامة منسوبي الجامعات والطلاب وأولياء الأمور؟ ده طبعا أنه بتتطلب عدد من المتطلبات، والموضوع ما متعلق بالعاصمة فقط يعني أستاذ إبراهيم، وإنما بالجامعات في مختلف أنحاء السودان. وما ننسى أنه في جامعات موجودة في ولايات كردفان الكبرى وولايات دارفور الكبرى، وهي الأكثر تضررا يعني سواء كان بالعمليات العسكرية أو بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية يعني. فهذه كلها أنه ممكن نحن نستعرض المتطلبات الأساسية إذا سمح الوقت بذلك.
11: نعم. أنه هي نعم تفضل تفضل.
12: ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر؟ يعني لأنه أساساً نحن بنأكد أنه المزلة بتاعت فتح الجامعات واستئناف الدراسة دي مهمة وطنية مهمة جداً جداً، ما في خلاف حولها يعني. لكن الأهم من ذلك أنه هذه العملية تستوفي المعايير، معايير التعليمية، معايير الجودة الخاصة بالبيئة الجامعية، تتعلق بالمزالة بتاعت السلامة، بالمقومات بتاعت الحياة، بالخدمات الأساسية، بالمزالة بتاعت التقويم والاحتماد الأكاديمي، بالمزالة بتاعت سلامة المخرجات بتاعت التعليم العالي والبحث العلمي، الشهادات وتقويم المزالة.

خريجين والمسألة بتاعت مستقبل الجامعات وسمعتها يعني. فبالتالي من أول هذه المتطلبات والمقومات هي المسألة بتاعت البيئة الجامعية، ودي ما بتختصر على المسألة بتاعت وجود يعني مباني وقاعات، بتشمل منظومة متكاملة فيها قاعات ومعامل ومكتبات وشبكات الاتصالات والإنترنت والمرافق الصحية والخدمات الإدارية الضرورية للطلاب يعني، والدراسة والامتحانات وسكن الطلاب وسائل النقل ومرافق الإعاشة، وأنه توفر بيئة أمنية تسمح باستمرار الدراسة باطمئنان يعني بشكل طبيعي. ودي يعني أنه يعني عندها ارتباط بالمسألة بتاعت المتطلبات بالنسبة للعمليات التعليمية الحديثة يعني، يعني وجود معامل مجهزة ومثلا مختبرات ومستشفيات ومشاريع ومكتبات حديثة وشبكات معلومات مستقرة وقاعات تستوفي متطلبات السلامة، خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ودي عناصر أساسية بتمثل الحد الأدنى اللي بتقوم عليه أي مؤسسة جامعية محترف بها أكاديميا إقليميا ودوليا. وبالتالي في الظروف الحالية دي بنجد أن العديد من الجامعات خاصة الواقعة في العاصمة والولايات المتأثرة بالحرب تعرضت لأضرار كبيرة جدا نتيجة للعمليات العسكرية، وده بيطرح تساؤلات حول مدى جاهزية هذه المؤسسات لاستقبال عشرات الآلاف من الطلاب والعاملين واستيفاء المعايير الأكاديمية المعروفة. ده الجانب الأول. الجانب الثاني غياب الخدمات الأساسية اللازمة للحياة والعمل، لأنه في إنسان لازم تتوفر له حياة معينة، ولا يمكن فصل نجاح العملية التعليمية عن توفر الخدمات الأساسية اللي بتضمن استمرار الحياة اليومية بصورة مستقرة. وتشمل دي طبعا لازم تكون في كهرباء، وانت شايف المستوى بتاع خدمات الكهرباء الآن في السودان. المياه مرتبطة بشكل أساسي بالمسألة بتاع توفر الكهرباء، المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والأدوية توفرها ووسائل الاتصالات الضرورية ووسائل النقل حتى بالأسعار المناسبة يعني وفي الأوقات المناسبة يعني. وبالتالي أنه حنلقى أنه أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والطلاب حيواجهوا تحديات كبيرة جدا في الحصول على هذه الخدمات في عدد من المناطق المتأثرة بالحرب، إضافة لأنه في ناس عندهم ممكن يتعرضوا لأمراض، وزي ما تلاحظ أنه في أمراض كثيرة منتشرة إضافة للأمراض المزمنة، ودي بتحتاج لمتابعة طبية منتظمة يعني، سواء كانت بالنسبة لبعض أعضاء التدريس أو أولياء الأمور أو حتى بعض الطلاب. وده ما بيكون مضمون في ظل استمرار الضغوط الخاصة يعني بالنسبة للقطاع الصحي حالياً، وده بيترتب عليه ارتفاع المخاطر الصحية، وده أمر بيهدد سلامة الأفراد وبيأثر بصورة مباشرة في قدرتهم على واجباتهم الأكاديمية سواء كانت في المسألة بتاعت التعليم أو التعلم. وده ما بتختصر الآثار دي فقط على نقص الخدمات على الجانب الإنساني، بل أن هي بتمتد إلى المسألة بتاعت تأثير على انتظام الدراسة، إجراء الامتحانات، تشغيل المعامل والأجهزة العلمية وحفظ البيانات والمراجع، ودي كلها عناصر أساسية بالنسبة للعملية التعليمية. الجانب الثالث من المتطلبات هو أن المسألة بتاع توفر السكن والاستقرار الاجتماعي، لأن أعداد كبيرة جدا من السكان وخاصة الخرطوم يعني ومدينة الخرطوم وبحري وأجزاء من درمان تعرضت لتخريب يعني كبير جدا، طال المنازل والممتلكات الشخصية، وده أدى إلى فقدان كثير من الأسر مقومات الاستقرار السكني. وده يعني أنه بعنى أنه في عدد كبير جدا من أعضاء التدريس والعاملين والطلاب ما بيملكوا مساكن صالحة للإقامة عند العودة، وده بيضطرهم للبحث عن مساكن بالإيجار. وطبعا المستوى بتاع الإيجارات مرتفعة بشكل يعني لا يتناسب مع مستويات الدخول، ويعني أنه ارتفاع تكاليف السكن، وبعد ذاك أن الحاجة لمصادر بديلة للطاقة مثلا زي الشرائح بتاعة الطاقة الشمسية وأي وسائل أخرى، وده بيضيف أعباء مالية كبيرة.

0: جدا لا تتناسب مع مستويات الدخول المالية خاصة لأعضاء هيئة التدريس ولكثير من أولياء الأمور أيضا. وفي غياب البرامج واضحة لتعويض المضطرين أو إعادة تأهيل المناطق السكنية بيصبح الاستقرار الأسري والاجتماعي شرط غير متوفر. وبالمناسبة المزاد الذي أصلا المفروض تكون مرتبطة ببرنامج قومي لإعادة الإعمار، يعني برنامج متكامل وليس أن المسألة تكون في جزر معزولة. يعني الجانب الرابع هو ضعف القدرة الاقتصادية لأعضاء هيئة التدريس، وده طبعا معروف وقريب، ده كان في إضراب بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس استمر مدة طويلة، يعني لأنه المسألة بتاعت تراجع القوة الشرائية للمرتبات والأجور يعني حصل بصورة كبيرة زي ما تلاحظ في المسألة بتاعت انخفاض قيمة الجنيه السوداني، يعني بحيث أصبحت يعني الدخول لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وتزداد يعني حدة المشاكل دي عند أضافة تكاليف السكن والنقل والغذاء والرعاية الصحية وتوفير مصادر بديلة للكهرباء، اتصالات ضرورية طبعا حتى للعمليات التعليمية والاحتياجات الأساسية الأخرى. وبالتالي بنلقى أنه يعني مطالبة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعودة إلى مقر الجامعات دون معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية ده بيؤدي إلى يعني عدم الاستقرار الوظيفي وعدم القدرة على التفرغ للعمل الأكاديمي والبحث العلمي بالشكل المطلوب والتحصيل. المتطلب الخامس هو أنه البيئة الأمنية وسلامة المجتمع والسلامة الشخصية، يعني سلامة المجتمع، سلامة الجامعات، السلامة الشخصية بالنسبة للناس يعني. وهذه بتشكل أن واحد أهم الشروط التي تقوم عليها العملية التعليمية. الجامعات يعني بتستقبل أعداد كبيرة جدا من الطلاب بما فيهم الطالبات، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والزوار وأولياء الأمور، وده بيستوجب وجود بيئة تتوفر فيها درجات كافية من الأمن والاستقرار. وفي حالة النزاعات طبعا أو ما بعدها بتصبح قضايا الأمن المجتمعي دي وحماية المدنيين دي عندها أهمية مضاعفة، خاصة في ظل التقارير التي وثقت وقوع انتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك النساء والبنات خلال فترة الحرب. وده يعني أنه لابد أنه يجد التقييم المناسب لاستئناف الدراسة، يعني وينبغي أنه يعني توفير أو دراسة البيئة المحيطة بالجامعات وأنه مدى توفيرها للحماية والأمان لمنسوبي هذه الجامعات. والمطلب السادس هو وضع الجامعات الكبرى الواقعة في وسط الخرطوم، على سبيل المثال جامعة الخرطوم، جامعة النيلين، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وحتى جامعة الرباط الوطني مثلا. ودي تعرضت المنطقة دي يعني خلال الحرب لدمار كبير جدا للبنية التحتية والمباني والخدمات، وحتى في تقارير حكومية أشارت لأنه يعني المسألة دي بتتطلب إجراءات كبيرة جدا جدا في هذه المنطقة لإعادة التأهيل قبل استئناف النشاط بصورة طبيعية، وهو ما انعكس أيضا على نقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لخارج هذه المنطقة. إذا كانت هذه المؤسسات لا تستطيع العمل هنا في وسط الخرطوم، فكيف تستطيع الجامعات بالاكتظاظ الذي يمكن أن يكون موجود فيها، يعني أنه توفر البيئة المناسبة مثلا للخدمات المستمرة وإمداد كهربائي ومائي واتصالات ومواصلات وصحة وإعاشة وتأمين وسلامة وإلى آخره، يعني أنه المسألة برضو ما لازم أنها تكون متوفرة. المتطلب السابع هو تأثير غياب البيئة المناسبة لجودة التعليم والتقويم الأكاديمي، ودي مسألة في غاية الأهمية أستاذ إبراهيم، لأنه دي ترتبط جودة التعليم العالي ارتباط مباشر بتوفر البيئة الأكاديمية المناسبة مثلا، ودي بتشمل مقومات التقويم الأكاديمي السليم مثل انتظام الدراسة وكفاية أعضاء هيئة التدريس، يعني مين بروفيسور لحد مساعد تدريس المفروض يكونوا وفقا للمتطلبات المستهدفة للتقويم الأكاديمي الصحيح، وتوافر المعامل والمكتبات والالتزام للساعات الدراسية المعتمدة، يعني أنك أنت لازم تدرس عدد الساعات دي يعني مش أنك تقوم تختصرها ولا كلها تكون أوضاع استثنائية، وإجراء الامتحانات وفقا للضوابط والمعايير العلمية وضمان العدالة والشفافية في التقويم واستيفاء متطلبات التدريس العملي، يعني العملي والتدريب وإلى آخره، يعني والالتزام بمعايير الاحتماد وضمان الجودة، وده باكش كامل، حزمة كاملة يعني من المتطلبات.
1: نعم
0: وأي إخلال بهذه المقومات ده بيؤدي إلى تراجع جودة المخرجات التعليمية وإضعاف صيغة المجتمع الأكاديمي في الشهادات الممنوحة والمخرجات، خاصة إذا تم تجاوز المعايير العلمية بسبب ظروف استثنائية. وهذا ما يتم تكراره دائما، أنه نحن في ظروف استثنائية والتقويم يتم بشكل استثنائي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني دون وجود معالجات أكاديمية معتمدة يعني عشان تقنع الأوساط الأكاديمية المهتمة بالتقييم دي أن فعلا في معايير يعني بالنسبة للعملية التعليمية والعملية الأكاديمية بشكل تام.
1: نعم
0: والجانب الثامن هو المتعلق باستغلال الجامعات وضمان الجودة والاحتمال، لأنه التعليم العالي في مختلف دول العالم بيقوم على مبدأ الاستقلال للمؤسسات الأكاديمية، بحيث تستند القرارات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي إلى معايير المهنية الأكاديمية وإلى متطلبات الجودة والاحتماد، نحن ذكرنا بعض منها. وبناء على ذلك يعني لا بد من ربط القرارات الأكاديمية باختبارات غير أكاديمية، يعني بعيد من التأسيس، ودي يعني أي اختبارات يعني غير أكاديمية دي بتصير مخاوف تتعلق باستغلالية الجامعات، وقد يؤثر في ثقة مؤسسات الاحتماد الإقليمي والدولي في مدى التزام الجامعات السودانية بالمعايير المحترف بها، وهو ما قد ينعكس مستقبلا على الاحتراف بالشهادات وعلى فرص الخريجين في المنافسة داخل أسواق العمل، سواء كان على مستوى الإقليمي أو دولي، وعلى سمعة المؤسسات التعليمية والتعليم العالي في السودان. وبالمناسبة في عدد كبير جدا من الأجانب كان بيدرسوا في السودان، هل الأجانب ديل الآن حيرجعوا للجامعات السودانية؟ هل في عدد كبير جدا من أولياء الأمور اللي عندهم إمكانيات مالية حييجوا للجامعات السودانية عشان يدرسوا أولادهم بالعملات الصعبة بالنقد الأجنبي زي ما كان حاصل قبل الحرب؟ ودي كانت بتشكل مصدر بتاع دخل أساسي بالمناسبة بالنسبة للجامعات، هي في أشد الحاجة بالنسبة لها، ودي أسئلة مهمة جدا جدا. في الجانب التاسع أنه جانب بتاع البحث العلمي، طبعا لأنه هو جزء أساسي جدا من التعليم العالي. التعليم العالي ليس هو عملية تعليمية أو تدريسية فقط، وإنما أيضا مرتبط ارتباط وثيق بالمزألة بتاعت البحث العلمي، وده بيعتبر أكبر من أكبر مكونات الجامعة يعني تأثرا بالحروب والأزمات الممتدة. وكانت الجامعات السودانية أصلا بتعاني يعني قبل الحرب من محدودية التمويل وضعف الإنفاق على البحث العلمي ونقص التجهيزات يعني المعملية وصعوبة الوصول إلى قواعد البيانات والمراجع العلمية، فما بالك الآن بما أدت إليه هذه الحرب. وأنه طبعا أنه الحرب دي أدت إلى تفاقم التحديات اللي بتواجه البحث العلمي نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبحث العلمي، وتعطل المعامل وفقدان الأجهزة والمعدات وتشتت الباحثين ونزيف العقول وانخفاض الموارد المالية المخصصة للجامعات، لأنه الآن الاقتصاد هو اقتصاد حرب والموارد متوجهة بشكل أساسي للعمليات العسكرية والأمنية. وفي ظل هذه الظروف يصبح من الصعب جدا استعادة النشاط البحثي بالمستوى المطلوب دون برنامج وطني متكامل لإعادة تأهيل الجامعات وتوفير التمويل اللازم وإعادة بناء الشراكات العلمية وضمان استقرار البيئة الأكاديمية. وده طبعا مرتبط بجوانب سياسية وجوانب أمنية، ومرتبط بالمسألة بتاع التجاوب المجتمع الدولي مع الوضع في السودان مع الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية القائمة في السودان، والمسألة بتاعت إمكانية استقطاب الاستثمار الأجنبي والشراكات الأجنبية. وختاما ممكن نقول أنه استئناف الدراسة دي زي ما ذكرت عنه هو هدف وطني مهم جدا جدا، وأنه لابد من السعي لتحقيق هذا الهدف، بشكل مستدام، وده بتطلب توافر الحد الأدنى. يعني نحن كلامنا ده مش ضد المسألة بتاعت أنه استئناف الدراسة أو إعادة الجامعات أبداً، وإنما هو المسألة بتاعت تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام ومستقر، وبيفي بالمتطلبات الأساسية بالنسبة للعملية التعليمية والمقومات الأكاديمية والجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية اللي بتكفل سلامة المجتمع الجامعي وتحافظ على جودة التعليم والبحث العلمي وتضمن يعني معايير التقويم الأكاديمي. وبالتالي أي غرار بعودة الجامعات، يعني أي قرار بإعادة الجامعات إلى يعني المغار بتاعتها الأساسية، حيكون أكثر نجاح يعني واستدامة إذا استند إلى تقييم فني يا أستاذ إبراهيم، تقييم فني مستغل لمدى جاهزية كل جامعة على حدة حسب ظروفها وفقا لمعايير واضحة تشمل سلامة البنية التحتية، توفر الخدمات الأساسية، الاستقرار الأمني، القدرة على توفير بيئة تعليمية تستوفي متطلبات الجودة والاحتماد الأكاديمي. وإضافة لأن إعادة بناء التعليم العالي بعد الحرب لابد أن يكون جزءا من برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار، وأن يضع حماية رأس المال البشري وصيانة سمعة الجامعات السودانية في مقدمة الأولويات بما يضمن الحفاظ على مكانة التعليم العالي يعني وسمعته وسمعة المجتمع الأكاديمي، ويعني أنه وثقة المجتمع أيضا الأكاديمي الإقليمي والدولي. وده طبعا بتطلب بشكل أساسي طبعا إيقاف الحرب وتوجيه الموارد نحو المسألة بتاعت إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وجذب المسألة بتاعت الاستثمارات الأجنبية والمنح والإعانات والشراكات وجميع المقومات الاقتصادية، والمسألة بتاعت الدعم الاجتماعي الضروري بالنسبة للمحتاجين. ويعني حتى أنت لما تجي تمارس العملية التعليمية ستواجه بأنه عدد كبير جدا من الطلاب محتاجين لدعم، يعني حتى في المسألة بتاعت الأكل والشراب والسكن وإلى آخره. فبالتالي أنه هذه الجوانب كلها ضرورية جدا لاستدامة العملية التعليمية ولضمان جودتها يعني. وده ما أنه يعني أنا في رأيي يعني ده مرتبط بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب، يعني في الظروف دي من الصعب جدا توفير هذه المتطلبات، ولكن يمكن القول بأن على الأقل أنه تتوفر بالحد الأدنى المطلوب الذي يفي بالنقاط التي أشرنا إليها.
1: نعم، البروفيسور حسن بشير محمد نور، أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة السودانية، نحن شاكرين لك في راديو دبنجا على زمنك وعلى هذا الحديث حول متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات السودانية في مقرها الأصلية. وكويس أنك نبهتني أنه تتعلق بكل الجامعات في كل الأقاليم وليس بالخرطوم، بولاية الخرطوم وحدها، في كل الولايات الأخرى. وواضح أنه في مشكلة كبيرة، يعني كثير من الأشياء لازم تحدث وكثير من الترتيبات قبل أن يتم توفير بيئة يعني تقدر تساعد بالحد الأدنى زي ما قلت أنت بالمتطلبات الأكاديمية حقت يعني تأهيل وتخريج ناس. وأنا بتكلم معك برضو يعني معلش نختم سريع، يعني المحيط الاجتماعي ذاته للطالب الجامعي، ما هو الطالب الجامعي تطوره وتحصيله الأكاديمي مربوط أيضا بالمجتمع يعني. فأنا بشوف فيديوهات هسي إنه تشوف شارع الجمهورية من أول لآخر ما في زور، فالطلبة دي أصلاً برضو هم عندهم زي السمكة في الموية، عندهم محيط اجتماعي يعني مفروض يتحركوا فيه، في ندوات بيحضروها، في فعاليات، في منافسات، في شنو يعني، في مجتمع مستقر جاوب على كل الأسئلة الأساسية حقت الأمن والأكل والشراب وكده. الحي ده هسي ما فيش، فعندك تعليق سريع على الحي دي؟
0: والله طبعاً أنت ذكرت أستاذ إبراهيم موضوع مهم جداً، لأنه أساساً الجامعات يا ما مزال بتاعت يعني تعليم ويعني بحث علمي فقط، وإنما أنشطة كثيرة جدا، يعني الطلاب يمارسون نشاط اجتماعي، نشاط ثقافي، نشاط رياضي، إضافة لذلك أنه هذا الجو يوفر بيئة نفسية بالنسبة للطلاب تساعد في المزال بتاعت الاستيعاب. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها ليست ترف يعني وليست هي مسائل يعني ثانوية، بل بالعكس هي جوانب مرتبطة بالجوانب النفسية وبتأهيل الإنسان للقدرة على الاستيعاب وإعادة إنتاج روحه يعني، وأنه استيفاء الجوانب المادية والروحية بالنسبة للإنسان. وفعلا مدينة الخرطوم بالتحديد تعرضت لدمار كبير جدا جدا، أنه بيعزل هؤلاء الطلاب عن البيئة السلامة. أنا طبعا ذكرت البيئة المحيطة بالجامعات يا أستاذ إبراهيم، البيئة المحيطة للجامعات هو كل واحد من الجوانب اللي أنا اضطرت لها ده بيشتمل على مجموعة من الجوانب المحيطة به، التي ذاتها تحتاج يعني تفسير وتوضيح إلى آخره. وأنت ده الجزء اللي أنت ذكرته ده من سلامة البيئة المحيطة بالجامعات وتوفير كل الجوانب الاقتصادية. على سبيل المثال، أين يأكل هؤلاء الطلاب وأين يشربون، والمسألة بتاعت نحن ذكرنا المسألة بتاعت المياه والصرف الصحي. على سبيل المثال يعني المسألة بتاعت المرافق الخاصة بالخدمات يعني في المنطقة دي، يعني ما أنت بتجيب كمية كبيرة جدا من الناس ودل أكل وشراب وحمامات ومساجد ومصليات وثقافة والرياضة وما شابه ذلك وأنشطة أخرى، فكيف يمكن أن توفر كل هذه مرتبطة جميع كل البيئة الحياتية؟ بيئة ضرورية جدا للتعليم والتعلم والجوانب الأكاديمية وجوانب البحث العلمي وللمسألة بتاعت الجودة والتقويم الأكاديمي. جميع هذه الاختبارات توضح في الاختبار وتحسب يا أستاذ إبراهيم، كلها بتحسب.
1: نعم.
0: الملاحظة بتاعتك ملاحظة سليمة جدا، لأنه أنت إذا جيت أنك تعمل عملية تعليمية في الفراغ، فده أنه طوال حيأثر على الجودة بتاعت العمل بتاعك وعلى تقييمك طبعا. انت الان لما تقول في سلامة مثلا في السودان وفي امن وفي حاجات زي دي ما خاض على معايير، لما تقول في استقرار اقتصادي ولا الوضع الاقتصادي ما دي خاض على معايير، لما تجي تقيم الوضع الاجتماعي او الوضع النفسي بالنسبة للناس او المسألة بتاعت الخدمات الصحية ما دي برضو خاض على معايير، فكلها مرتبطة ببعض. عشان كده أنا قلت ده برنامج وطني شامل، يعني أنه ما بينفصل عن بعض البعض. أنت لو جيت تفككه وتعمله في جزر معزولة حتواجه تحديات كبيرة جدا جدا، وممكن تواجه الفشل بالمناسبة.
1: نعم.
0: المشكلة أنه يعني كلامنا ده كله نحن بنتكلم عشان أنه الناس تتجنب يعني الخوض في منزلقات أنها هي غير آمنة يعني، فأنه لابد أن تحسب الخطة بعناية كبيرة، لأنه عملية التعليم العالي والبحث العلمي عملية في غاية الحساسية والأهمية بالنسبة للحاضر والمستقبل، وأهم حاجة المستقبل، مستقبل الأجيال القادمة يعني.
1: نعم. يا بروف، الزمن سرقنا زي ما بقوله وصلنا حدود زمن البرنامج. أنا شاكر لك كثير يعني على حديثك، ونأمل أنه نتحدث معك تاني في يعني في قضايا تتعلق بالمجال الأكاديمي والمجال البحثي والعلمي.
2: على راديو دبنا حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان، تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 6000 جنيه في السوق الموازية، ووصل في الأسبوع الماضي يعني لحد 6200، وسجل بذلك يعني أعلى مستوى من اندلاع الحرب في 2023، رغم سلسلة الإجراءات اللي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية في محاولة لكبح تراجع الجنيه السوداني، بما في ذلك ضخ عملات أجنبية في الجهاز المصرفي واتخاذ تدابير نقدية وإدارية متكررة، وفي بعضها وصلت حد الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين وإقالة عدد من مدراء المصارف وكبار الموظفين، بالإضافة لدي أنه الحملات الأمنية اللي بتقوم بها السلطات بحق بعض المضاربين وتجار العملة، وده كله من أجل محاصرة هذه الزيادة، لكنها لم تنجح بوقف الارتفاع المسارع لسعر الصرف. في المقابل طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي من 3040 جنيه إلى 3960 جنيه بزيادة بلغت نسبة 5.6%، ودي الزيادة الثالثة خلال 60 يوم بس. وده بيثير تساؤلات حول انعكاسات هذه الزيادة على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف المعيشة والتضخم ومدى اتساق السياسات المالية والنقدية في التعامل مع الأزمة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التدهور ده وفي قيمة الجنيه السوداني؟ وليه أخفقت الإيرادات الحكومية في وقف صعود الدولار؟ وهل تمثل الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي حل يعني لتعزيز الإيرادات العامة، أم إنها بوحت فاقم العباء على المواطنين وتدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه الحلقة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، وهم خبير اقتصادي والأستاذ بالجامعات دكتور محمد الناير، وخبير اقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام، وبنبدأ بدكتور محمد الناير حول أسباب الزيادة المفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
4: السلام عليكم أخي سليمان سليك. المبتكر ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني. وسعر الصرف الفترة القليلة الماضية هو تراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5800، داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراوح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صل التعاملات داخليا سوق الموازي تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا مفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية، ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن أن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. سعى هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيرادات العامة في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام، دي كل عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت تفكير استراتيجي في الاحتفاظ ب نسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا صمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، وأن لا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
3: أيضا بنرحب بضيفنا الكريم خبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وما هو تحليلك لهذه الزيادة؟
5: الارتفاع سعر الدولار وكل ما يحصل يعني تفاعلات على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد بدل تحت الأسعار ارتفاع الأسعار وكذا، يعني عنده سبب واحد وتحته تاني تداعيات شديدة. السبب الأساسي هي طبعا بلد فيها حرب، والحرب والاقتصاد يعني خطة متواجدة، يعني كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة لانهيار الاقتصاد بفعل الحرب. لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت الاتفاق على الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بطريقة مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات الناتج الأجنبي. الحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عجز النظام التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب كده. فهذا بيخلي الطلب على العملة الأجنبية بذات الدولار كبير جدا، قصاد المعروض من العملة الأجنبية قليل جدا وشبه يعني ممكن نقول احتياطي البنك السودان من هذه العملة يعني صفر. يعني برضو زيادة الكتلة النقدية المحلية، لأن الحكومة دي تمام ولا الانفاق الحكومي عن طريق الطباعة، طالما ما في إيرادات عامة كبيرة يعني ده بيرفع برضو الطلب على العملات الأجنبية. وطبعا برضو الحاجة للاستيراد اللي قلنا دي هي زادت المضاربات في السوق الأسود، وأي ارتفاع محدود يعني في سعر الطلب يعني موجب بتاع التسيرة بدافع التوقع انه هتستمر اكتر. يعني ده برضو ممكن نضيف انه في ضعف ثقة للمتعاملين في استقرار الجنيه، تدخل للأفراد والشركات يحولوا ادخاراتهم لدولار، واي هسه بيع بتعطل كده خاضع للدولار وكده. اضافة لانه البنك السوداني يعني قدرته يعني ضعيفة جدا على التدخل المستمر لو التصوير، لانه ما في احتياطي من النقد الأجنبي زي ما ذكرت قبل أنا كده. الارتفاع ده يعني بيأثر عنده تداعيات كبيرة على الاقتصاد ككل، اللي هي طبعا بيأدي لارتفاع سعر السلع المستوردة والسلع المحلية المرتبطة بالاستيراد، طالما إنه فرصة تستورد مدخلات الإنتاج كده، وبيزيد معدلات التضخم وبيخلق فرص زراعية للجور تتراجع وبترتفع برضه تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة وكده.
3: نرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وبرضه بنسأل عن أسباب الزيادة في سعر الصرف وأسباب تطبيق السلطات يعني زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي.
6: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعة مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادة على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، فده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه بيكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
3: ما زلنا أعزائنا مستمعي راديو دبنجا مستمرين في برنامج حديث اليوم حول أسباب ارتفاع سعر الدولار وأسباب تطبيق السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. وضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج، برضو يعني عايزينك تدينا تحليلك لهذه القرارات وهذه الإجراءات وأسباب ارتفاع سعر الدولار، أيضا لماذا طبقت يعني السلطات السودانية زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.
7: السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا، سعيد جدا بالاستضافة. نعم، بخصوص أسباب زيادة الدولار الجمركي، عادة طبعا السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني وتعطل قطاعات الانتاج. القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره كده هي الدائم الاساسي كان بالمواد الخام وكده وتوفير البدائل، دي بتتعطل. ومضاف لذلك القطاع الصناعي اللي هو كان بيشيل المواد الخام دي يصنعها وبيعمل احلال للواردات فيقلل الطلب على الواردات، فدي كلها لما تتعطل تؤدي الى تدهور سعر صرف الجنيه، وهو بيؤدي الى زيادة اسعار العملات الأجنبية. فده السبب اللي بيخلي انه يكون في حوجة طوالي لانه زيادة الدولار الجمركي باعتبار انه يتم التقييم بتاع السلع على اساس الدولار الجمركي. طبعا الاثر بتاع زيادة الدولار الجمركي بالتأكيد عنده اثر مباشر. الاثر أساسا بيظهر خاصة إنه الدولة لما تعتمد على الاستيراد، فزيادة سعر الدولار الجمركي يؤثر في الواردات، يؤثر في المواد الخام برضو الجاية من الخارج، وبالتالي يزيد المستوى العام للأسعار، وبالتالي يزيد التضخم ويضغط على المستهلك، ويتحمل كل النتيجة دي هو المستهلك النهائي. فليه أثر؟ يؤثر على المستهلك النهائي باعتبار أنه يزيد المستوى العام للأسعار ويزيد معدلات التضخم. طيب إذا كانت الدولة دار تعمل تحد من التضخم أو تمتص عصر زيادة الدولار الجمركي كده عشان ما يأثر، واحد منهم وانسين وحصل الزيادة في الدولار الجمركي يجب أنه تخفيض الرصف بتاع الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب المرتبطة بالرسوم الجمركية برضو، عشان أنا أحافظ على الأسعار في المستوى، يعني امتص الزيادة اللي بتجي في الدولار الجمركي بتخفيض في الرسوم الجمركية أصل الرسم اللي بيتأخذ على السلع الواردة عشان أحافظ على الأسعار. برضو تغليف الواردات، يعني أن إحنا نحدد المعدلات بتاعت الاستهلاك بالأخص في السلع الغير ضرورية، ونحد من استيراد السلع الكمالية. برضو مهم جدا جدا تغليف الإنفاق الحكومي، يعني الحكومة برضو يجب أنها تعمل على تغليف الإنفاق الحكومي باعتبار أنه تقلل الطلب بصورة عامة، اللي هو إما يكون في طلب على النقد الأجنبي، وبرضو كمان تغلس الإنفاق الحكومي عشان تقلل العجز في الميزانية. فدي مجمل الحاجات، لكن أكيد أكيد الأثر بتاع زيادة الدولار الجمركي كله يتحمله المستهلك الأخير اللي هو في النهاية المواطن، لأنه هيحصل زيادة في أسعار السلع، لأنه الدولة الآن بتعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، فالاستيراد بيتأثر بزيادة الدولار الجمركي. شكرا جزيلا.
3: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وأسباب قرار السلطات السودانية بتطبيق ريادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. واستضفنا عدد من الخبراء، واللي هم دكتور محمد الناير والأستاذ بالجامعات، والخبير الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي، والخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: نحن عارفين أن الأمراض المعدية هي الأمراض التي تنتقل من زور لزور. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأدينة ضده التطعيم. ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمان بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع إسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها، وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي حسي ذكرناها. طيب داري نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داري أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوال يوديه مركز الصحي اللي فيه التضعيف. أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي ويدوه الجرعة الصفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل والجرعة اسمها الخماسي وجرعة بتاعة المكورات الرئوية والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل والجرعة الثانية من الخماسي والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل العمر يبقى 18 شهر هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض الحمى بتاعة اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاع الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها السخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيه تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد يروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه الطفل قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح ومجيم الأمراض الخطيرة دي.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثماني ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبا بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبا. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السري على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجة في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار الغبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.

0: محمد إدريس خاطر على خلفية توجيه اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجة إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجة ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: نحن اليوم عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد، يعني البنجة الآن حصلت 3000 هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجة دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 بدلا عن 370 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك ذاته في النعام في في في في في البنزين نفسه، برضو عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم.

0: إلى اللقاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ما موقف صمود من دعوة البرهان لحوار سوداني بالداخل؟
1: أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع.
0: لجنة المعلمين تستنكر واقعة الاعتداء على معلم بواسطة لواء متقاعد بالجيش.
2: مدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح.
0: أوضاع المعلمين ورواتبهم التي لا تكفي لشراء أنبوبة غاز.
3: حتى لو زول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعرها أقل، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب.
4: المعلمين الموجود في المدن اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابير رصيد خضار ليمون بصل.
0: رئيس اللجنة الهندسية بشرق دارفور يستقيل بسبب تعامل الحكومة مع الأراضي.
5: وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه انت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي.
0: مواطنو محلية الجوز بجنوب كردفان يعانون من انعدام المياه وارتفاع أسعار الغذاء.
6: الكيماوي أذى مواطنين جنوب كردفان بطريقة سيئة، أذاهم بطريقة سيئة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل ونعود.
7: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية دعوة قائد الجيش البرهان لحوار سوداني بالداخل، اعتبر الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة صمود جعفر حسن في تصريحات لراديو دبنجة أن الأزمة الحقيقية التي يمر بها السودان اليوم ليست مجرد أزمة إدارة أو توزيع سلطة، بل هي حرب مدمرة تهدد بتقسيم البلاد وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة، ويجب العمل على وقفها.
1: طالعنا خلال يومين الفاتوا أخبار تشير إلى الحوار الأطلقه قائد الجيش وسماه الحوار السوداني، وكأنه الغرض منه إنه الأزمة في السودان هي أزمة السلطة، والغرض من هذا الحوار هو كيفية إدارة البلد. ولكن ده ما الواقع. الواقع الحقيقي إنه في حرب كبيرة في السودان. هذا الحرب ماشي تقسم البلد، ماشي تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، حرب مدمرة. لو في أصلا في حوار سياسي سوداني، هو الحوار اللي كانت بتدعو له القوى السياسية ودعت فيه لتشكيل لجنة تحضيرية من الأطراف الداعمة للجيش والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الرافضة للحرب، والغرض من ذلك الحوار هو وقف الحرب. بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان، وده بيؤدي مباشرة إلى عدم الوصول إلى أي حلول، أو يؤدي إلى التطبيع مع هذه الحرب وجعلها شيء طبيعي في حياة الناس. الصحيح إنه الناس يرجعوا للحوار الذي يوقف الحرب عبر الآليات اللي الناس يتكلموا عنها. أما موقف صمود واضح جدا. الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب. بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب إن إحنا ما حنكون جزء منه. بالتالي صمود لن تكون جزء من أي حوار يتم الدعوة له بهذه الطريقة عليها قائد الجيش. الحوار إن إحنا بنعرفه هو حوار بين القوى السياسية كما أنا ذكرت، الغرض منه وقف الحرب فقط. وأي كلام عن مشاركة أي جهة في هذا العمل، نحن في صمود بنعتبر إنه المشاركة في هذا الحوار هو جريمة كبيرة، لأنه ده سيؤدي إلى تفتيت السودان وترسيخ واقع عدم الاستقرار في السودان وإلى الأبد.
0: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش مدينة كبكبية صباح اليوم الاثنين، كما شهدت المدينة تحليق عدد من المسيرات. التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
8: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش محلية كبكبية صباح اليوم 10 أغسطس 2026، حيث سمعت انفجارات قوية داخل المدينة في الناحية الغربية وحي الشاطئ، وفقا لإفادة من داخل كبكبية، إضافة إلى ذلك تحليق مكثف جدا للطائرات المسيرة في المدينة، وعلما بأن معظم المناطق التي تم استهدافها هي مناطق مدنية ليس هنالك أي تواجد عسكري، لذلك تعرف منظمة مناصرة ضحايا دارفور أن قلقها البالغ إزاء الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين وتستهدف البناء التحتية للمواطنين.
0: استنكرت لجنة المعلمين تعامل حكومة الولاية مع واقعة اعتداء وقعت في مدرسة بمحلية كرري بواسطة لواء سابق بالجيش ومعتمد محلية كرري، حيث ترك المعلم وحيدا في مواجهة المعتدي وطلب منه اللجوء إلى القضاء. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
2: تابعنا بلجنة المعلمين السودانيين بغضب واستنكار حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد معلمي مدرسة التدريب النموذجية بنين بالحارة الثالثة بمحلية كرري داخل حرم المدرسة. حسب إفادات المعلمين، بدأت الواقعة على خلفية تعامل أحد المعلمين مع تلميذ بسبب سلوك داخل المدرسة قبل أن يحضر ولي أمر التلميذ، وهو ضابط سابق برتبة لواء ومعتمد سابق لمحلية كرري، يعتدي على المعلم بالصفع أمام المعلمين والتلاميذ، ثم يشر سلاحه ويهدد من يحاول التدخل مع توجيه عبارات مهينة للمعلمين. إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرى أن هذه الواقعة تتجاوز الاعتداء على معلم بعينه، لأنها تمس حرمة المؤسسة التعليمية وأمن التلاميذ وكرامة المعلمين. المدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح، وأي شخص مهما كانت رتبته أو موقعه السابق يجب أن يكون تحت سلطة القانون. لا توجد حصانة تمنح الحق في الاعتداء على المعلمين أو تهديدهم داخل مؤسسات التعليم. مطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة ومحاسبة المعتدي وفق القانون، والتحقيق بصورة خاصة في واقعة إشهار السلاح والتهديد بإطلاق النار، مع ضمان حماية المعلمين والتلاميذ ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. سنواصل متابعة هذه القضية ولن نقبل أن تتحول المدرسة إلى مكان يخاف فيه المعلم أو التلميذ من صاحب سلطة أو سلاح. نحن نريد سلطة يحكمها القانون ومدرسة يحميها القانون ومعلما مصان الكرامة وتلميذا آمنا. أي محاولة للتستر على هذه الحادثة أو تسويتها بعيدا عن القانون ستواجه بموقف واضح وبالتصعيد الذي تراه لجنة المعلمين مناسبا حتى يتم اتخاذ إجراءات فعلية بحق المعتدي. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: ونواصل في موضوع التعليم ومطالبات المعلمين بزيادة الحد الأدنى للأجور. نستمع في هذا الملف لإفادتين لكل من الأستاذة أمل سليمان أحمد الحاج من أم درمان والأستاذة رشا محمد مختار من كسلة. نبدأ بالأستاذة أمل سليمان.
3: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، الأكل والشراب بأشكال المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشتري لحمة بيشتري عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه يعني، وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصة في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصة في المدرسة الخاصة لشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام. يعني ده واحد من الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلة. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق، لم ينفذ منها أي قرار. بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة، لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه. بالتالي هي ما هتحل المشكلة، والحل هو الحل واضح. يعني الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000 جنيه. بالتالي ما القرارات ما بتحل المشكلة لا من قريب لا من بعيد. وعشان مشكلة المعلم تتحل، بالتالي مشكلة التعليم بشكل عام تتحل، لابد من إنه تتعالج مسألة الرواتب ومسألة الحد الأدنى تحديدا. احنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300 وتقريبا كم 20 ما متأكدة. على سنة تغطي يعني الأساسيات. الأساسيات يعني برضو ما مرتب مترف، لكن بغطي الأساسيات بيسمح للمعلم إنه يؤدي مهنته بمهنية وبشكل جيد وساعد طلابه فعلا مساعدات حقيقية.
0: وحول رواتب المعلمين نسمع أيضا للأستاذة رشا محمد مختار من كسلة.
9: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد وإلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت ترفع تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أول عصر بعد الدوام، أول بتاجر في البهايم، أول بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو تكتب وإلى آخر من الأعمال الإضافية، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم، والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حالياً، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بالطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد، والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، وده توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة، الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة.
0: كشف رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني في شرق دارفور المهندس علي عبد الله حسين جابورة عن عمليات توزيع للأراضي السكنية بمدينة الضعين رغم قرار صادر عن حاكم الإقليم يمنع التصرف في الأراضي في جميع مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته. حول مسببات الاستقالة نستمع لحديثي لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
10: وصفتي كرئيس لجنة مزول من القطاع الأراضي ومزول من قطاع المياه ومزول من قطاع الطرق وقطاع الكهرباء، فبصفتي كمراقب للوضع العام ومتابع كل الحاصل في الولاية وبكتب تقاريري طوالي وبجيب المجلس والمجلس بناقشة، وحصل أن استدعينا وزير التخطيط العمراني وتمت مساءلتي في بعض كثير من الحاجات، والآن بعد ما جاءت نهاية 2025 جاءنا خطاب من الإقليم، من رئيس الإقليم أشار إلى إيقاف التصرف في الأراضي، إيقاف التصرف في الأراضي، والوزارة لم تلتزم بإيقاف التصرف في الأراضي ولا حكومة الولاية التزمت بإيقاف التصرف في الأراضي، فأنا نهضت القرار في طيلة الفترة دي، ووجدت أنه الولاية متعندة ومواصلة الجهاز التنفيذي متواصل في توزيع الأراضي، وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه أنت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي، صح نحن عجزنا لك خطة لكن ما فيها استثمار بتاع دكاكين في داخل سوق الضعين الكبير، ولا فيها خطة بتاعت مثلا أنت الآن تشتغلوا، لأنه هي الآن الخطة دي جاء خطاب من حاكم الإقليم وقال يا أخي أنا والله جايب لي خطاب من لجنة أمن الولاية، وفحواه الخطاب أنه نحن نبيع الدكاكين ديل لأغراض بتخص الحكومة تحت الولاية،
5: طالبناه بالخطاب نحن كلجنة هندسية ومجلس تشريعي عموم، ولم يحضر الخطاب المرة الأولى. المرة الثانية كتبنا له ودينا له خطاب رسمي أنه تحضر لنا الخطاب البموجبة، أدوكم أنه توزعوا دكاكين أو تبيعوا استثمارات أو تعملوا أي حاجة تتصرفوا في الأراضي، فعجز أن يأتي بالخطاب. أنا قدمت للمجلس التأسيس أنه يا أخي إيقاف كل الأراضي، إيقاف كل الإجراءات، تدعى وزير التخطيط العمراني. صاح المجلس وافق على أنه يستدعي وزير التخطيط العمراني، لكن رفض بالإجماع إيقاف إجراءات الأراضي. لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحاجات التدور.
11: باشمهندس، الحجم بتاع العملية بتاع توزيع الأراضي وعدم الالتزام بالتوجيه بتاع حاكم الإقليم قدر شنو حسب تقديراتكم؟ يعني كم من القطع اللي تم توزيعها أو كم من المساحات اللي تم توزيعها خلال الفترة دي؟
5: طيب، المساحات اللي تم توزيعها هو طبعا نحن عندنا فسحات، يعني نحن الآن عندنا فسحات موجودة عندنا في 15 حاحي المطار، تم توزيع ميدان ومعه خدمات أخرى تم توزيعهم كسكن، برضو تم توزيع في مربع 6 باء حي القبة، برضو تم توزيع فوقه برضو فسحة، برضو تم تصديق على مغابر هي اتجاوزت العمر الافتراضي لكن المفترض تبقى فوق أراضي، لكن حصل فوق تجاوز، برضو تم توزيعها، وتم توزيع بعض الأماكن الفسحات العامة. طيب، عندك في الخطة العامة المفترض ما يكون في أراضي شقالة خالص حسب توجيه حاكم إقليم دارفور، أنه إيقاف التصرف في الأراضي على مستوى ولاية شرق دارفور وعلى مستوى مناطق السيطرة. نحن جانا خطاب بالطريقة دي وجل أمانة الحكومة بنفس الطريقة، فبالتالي ما من حق الوالي أو ما من حق المجلس التشريعي أو من حق أي جهة تسمح أن يتم توزيع أراضي في ظل الخطاب ده إلا إذا جاء خطاب آخر منافي لهذا الغراء لهذا الخطاب من الإقليم على وجه الخصوص. فنحن في طيلة هذه الفترة منذ أن جاءنا الخطاب في أواخر 2025 لم نتلقى أي خطاب يشير إلى أنه البدء العمل في الأراضي. لذلك دي من الأسباب الأساسية خلتني أدفع باستقالتي من مجلس التأسيس المدني، لأنه أنا ما قادر أنهض القرار، الحكومة شقالة مواصلة في توزيع الأراضي. يعني فتحوا خطة اسمها خطة الوافدين المفترض تكون فيها 2000، وصلت لأربعة ألف دون نعرف الجهات كلها على خدتها والجهات على خدتها كلها. فلذلك نحن دي الحاجة دفعتني على وجه الخصوص أنا كرئيس لجنة هندسية أقوم بتقديم الاستقالة.
0: مواطنو محلية الجوز بولاية جنوب كردفان يشكون صعوبة الحصول على المياه وغلاء أسعار المواد الغذائية وعدم توفر التقاوي لزراعة أراضيهم مع بداية فصل الخريف. المزيد في حديث المواطنة سلمى مالك فضل المولى من قرية السنجوكاية بمحلية الجوز ولاية جنوب كردفان.
6: أولا نحن معانين من أهم شيء وأهم شيء بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان هو الماء. يعني نحن معانين من أول أهميات الحياة ومن أول ضروريات الحياة، نحن معانين من الموية. يعني يمكن غرية السنجوكاية وما حواليها كلها يمكن عندنا 3 دونكي، الثلاثة دونكي واحد حاليا عطلان تمام، الاثنين الشغالات يمكن بيشتغلوا بالتناوب لعدم وجود الوقود. يعني المواطن هو ما قادر انه يلقى لقمة العيش، كيف يكون قادر يوفر وقود للموية؟ احيانا بتشتغل بالطاقات الدوانك الاثنين، احيانا بتشتغل بالطاقات يعني الطاقات اساسا كده بتشتغل بالشمس. يعني اليوم اللي يكون الجو غمام وما في شمس، تخيل انه حيكون ماشي ما حيكون ما في موية تماما. يعني أكثر شيء يمكن معانين منه ناس جنوب كردفان بالأخص السنجوكاية. الحاجة الثانية نحن معانين الآن من المنازل. يعني نحن قاعدين في كرانك، كرانك لا عندنا مشمعات لا عندنا خيم. يعني كرانك هي من قصب، عندنا أطفال عندنا كبار السن موجودين في في الكرانك. الموية نازلة فينا، نحن قاعدين في الشجر، نحن قاعدين منتظرين الزراعة. يعني حتى الناس اللي بتزرع ذاتها ممكن الواحد يكون عامل له كرنك في في في في في الخلا عشان انه يتابع زراعته. يعني حاليا حتى الزراعة، حتى الزراعة الناس تعبانة فيها. يعني أمس أو يمكن في الأيام اللي فاتت دي جاتنا تقاوي، لكن والله حتى التقاوي جات ما ما ما ما ما لحقت للمواطن، ما لحقت. يعني التقاوي جات لصغار المزارعين لكن والله ما لحقت. يعني ناس معينين اللي أخذوا التقاوي. تمام، عندنا حاليا هنا الزرع الملوى بتاعت العيش والدحمت ب15.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
12: راديو دبنجة، راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجة.
14: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا. والله زرعوا الفول والمعريف والدخل ذاته وصرحوه وصرحوه كل الحصاد بتاعت العرش انزرع. والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن. والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلة.
13: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
14: لا لا أنا ما بدون في المدينة دا تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية أو زراعة، يعني ما في طريقة خالص.
13: نعم.
14: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
13: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
14: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي. نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه. يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
13: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
14: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000، أشيك على نو كلام أقدر السوق. وفي ود أحمد ب 13,000 الملوخ. عندك البخم طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني. والفول لا الملوخ ملوخ الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
15: نعم
14: هذا شغل الهسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
15: وطيب
14: دارين المزيد المزيد لو في اي منطقة حاجة بتناشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا الناس ما تتعب شديد.
15: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
14: والله يا أستاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أنا يزود بستطيع لكن المفراد غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك 120,000 سوى الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
15: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
14: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمضمض شقيق ومقاتلة.
15: أوكي. نعم
14: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
15: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
14: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
15: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
14: نعم التوقع الإنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدا 100% لأن الناس كلها حرثت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
15: نعم وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
14: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق الآن الملوى يجد ب15,000 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000 فما في رغبة ما في ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
15: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله وأنا من يجي يلقى السماثرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
14: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
15: وطيب
14: الرغبة ما في رغبة السوق ما في الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من 4 من الشوال مثلا ل70,000 بقي ل360-370 يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلوا يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام أنا بقوله بيسألني رب العالمين.
15: نعم وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
14: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب تجيب للناس التراوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرض طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بل المزارع ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
13: مستمعينا الاعزاء ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع.
16: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 10 من شهر 8 سنة 2026. عودة تصاعد المنحنى الوبائي بالخرطوم ونقابة الأطباء تحذر من انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك. تحالف صموت يقول أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان. شبكات ومنظمات شبابية وناشطون مدنيون يطالبون بخفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال وحماية المدنيين في السودان. العثور على مقابر جماعية ل25 مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك بولاية النيل الأزرق. وزير الدفاع يبحث مع المسؤولين في جوبا أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل البترول ومنف أبيي. فرار آلاف المواطنين من القرى الواقعة شرق بئر سليبة بقرب دارفور باتجاه الأراضي التشادية. السيول تدمر 20 منزلا من المنازل الواقعة بمحاذاة مجرى المياه بمنطقة عبود التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة. مواطنو محلية القوس يشتكون من انعدام المياه وغلاء الأسعار والرعاية الصحية بمنطقة السنجكاية بولاية جنوب كردفان. نشطاء بولاية البحر الأحمر يناشدون المنظمات بتقديم الدعم العاجل لمئات الأسر التي دمرت الكوارث الطبيعية منازلها بشرق السودان. رئيس اللجنة الهندسية السابق بشرق دارفور علي جبورة يتهم حكومة الولاية بمواصلة توزيع الأراضي رغم قرار وقف التصرف. لجنة أمن ولاية الخرطوم تدعو إلى الالتزام بزمن حظر التجول الليلي وتضع ضوابط مشددة لعمل المقاهي بالعاصمة. وأخيرا مستمعينا الكرام انطلاق كرنفال المدرسة الرياضية النسوية بمدينة كسلة بمشاركة اتحاد الدراجات الهوائية تحت شعار معا من أجل الرياضة والسلام وتمكين المرأة.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، و8 ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدية وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابي رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عريس بتاع توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جوورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها

0: أكدت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1,000,000 شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالا من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنغا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البنغا الآن حصلت 3,000، هي 3,000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنغا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490، هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنغا والمنصة المناسبة بالنسبة لك. بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان، راديو دبنغا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنغا يمنحك صوتاً قوياً نافذاً للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنغا، بوابتك للسودان.

0: وفقدان الأمن وسط مخاوف من اتساع رقعات القتال وارتفاع كفة الحرب الإنسانية. لكن ما الذي يمكن أن يوقف هذا التصعيد؟ وما هي الخطوة الأكثر إلحاحا لفتح الطريق أمام السلام؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على جمهور راديو دبنجا في استطلاع للرأي، لنستمع إلى صوت المواطنين ونقيف على رؤيتهم بشأن الطريق الأكثر نحو خفض التصعيد وتهيئة المناخ للسلام. وطرحنا على المشاركين 5 خيارات: إعلان وقف فوري لإطلاق النار، استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف القتال، توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي، إضافة إلى خيار آراء أخرى. فماذا قال جمهور راديو دبنجا؟ جاءت النتيجة لافتة، إذ اختار 73% من جملة المشاركين والبالغ عددهم 739 على صفحة راديو دبنجا في الفيسبوك، اختاروا إعلان وقف فوري لإطلاق النار باعتبار الخطوة الأكثر إلحاحا لخفض التصعيد، بينما رأى 15% أن الأولوية هي استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، في حين اختار 9% خيارات أخرى. وحصل خيار زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب على 4% من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها خيار توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي. هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل يمثل وقف إطلاق النار الخطوة الأولى فعلا نحو السلام؟ وكيف يمكن تحويل الدعوات إلى السلام إلى مسار عملي يوقف الحرب ويحمي المدنيين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف في هذه الحلقة عدد من الناشطين والفاعلين في العمل المدني للحديث عن سبل خفض التصعيد ودور المجتمع المدني والشباب وإمكانية العودة إلى طاولة التفاوض، وما الذي يمكن أن يفعله السودانيون والمجتمع الدولي لفتح الطريق أمام السلام. ونبدأ حديثنا مع سوسن جمعة موسى، الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام. سوسن، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
1: طيب، الآلية الوحيدة لخيط بتاع التصعيد للحرب في السودان أنا بفتكر أنه بتتبني على 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى، لازم يكون في ضغط متوازن من جميع الأطراف، يعني سواء كان من التحركات الدبلوماسية ولا التحركات الإقليمية والدولية، بل إضافة للتحرك المحلي أكيد يعني من الفاعلين المحليين. فلو بيقى في توازن في الحركة بتاعت عملية الضغط، لأنه الأطراف ضروري جدا يعملوا على وقف إطلاق نار فوري ومن ثم فتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات للمتأثرين. فبدأنا نفتكر أن دي الآلية الأولى الممكن يعني ممكن نقدر نعملها، يعني كلنا إذا نحن طبعا اتوافقنا على رؤية محددة اللي هو كمجتمع محلي وإقليمي ودولي ودبلوماسي مع بعض، وحركتنا بقت واحدة تجاه هذا الإطار. الحاجة الثانية برضو ممكن زي ما بقولوا توقف لنا التصعيد، أنا بفتكره برضو مهمة جدا، تفعيل دور الوساطة، سواء كان برضو أنا ما بتكلم بس عن الوساطة الدولية، كذلك الوساطة المحلية، لأنه المتأثرين الأكبر زي ما بقولوا بالحرب وهم جزء من حيثيات الحرب دي كلها هم السودانيين ذات نفسهم. فأنا أفتكر الوساطة المحلية خاصة للناس المقبولين والمؤثرين من المجتمع المتخصصين في إطار الوساطة ولهم باع وخبرة كبيرة في فهم السياق السوداني، فهم ديل اللازم نفعله بحيث أنه نحن نقدر نأثر في أنه التصعيد ده بين الأطراف ويمشي. وده نحن برضو جربناه في حاجات كثيرة، نحن كسودانيين في الجوديات، في القلت، في مشاكل كثيرة حصلت في السودان أو كان بتحصل بوساطة محلية الناس كان بتحلها. أنا ما بعرف ليه في الحرب ده بيقى ما في، فأنا أفتكر لو نحن فعلنا الدور ده وكاملناه مع الدور بتاع الوساطة الدولية بنقدر نصل برضو زي ما قلت لخفض التصعيد الحاصل الآن. والحاجة الثالثة أو الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية. فأنا أفتكر ده برضو له أثر كبير، لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما لعدة أصوات، وعدد من الصوت دي برضو أنتج لنا عدد من التصورات وأنتج لنا عدد من الرؤى. فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إنه التصعيد العسكري يستمر كل حسب رؤيته، كل حسب زي ما بقولوا السردية بتاعته. فأصبح هناك زي ما بقولوا جاب كبير للسردية بتاع المجتمع المدني عموما والسياسي في إنه يقدر يفرض رؤيته من خلال التصعيد بين الحرب بين الأطراف المختلفة دي. أنا أفتكر دي الحاجة المهمة الثالثة المفروض نحن نمشي فيها. وأكيد طبعا بأكد ونحن أول ثلاثة مسارات دي كلها تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، يبقى هو ده المرجعية بتاعته الأولى في العمل لخفض التصعيد العسكري.
0: شكرا جزيلا لك سوسن جمعة موسى على هذه الإفادات المهمة. والآن ننتقل إلى رؤية أخرى حول مسارات خفض التصعيد وفرص الوصول إلى السلام في السودان مع شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية.
2: في حقيقة الأمر بأن الوضع في السودان وضع كارثي بمعنى الكلمة، ووضع مؤلم ومؤسف أن يصل السودان إلى هذه المرحلة. أنا من وجهة نظري بقول أنه لابد زيادة الضغط الدولي والإقليمي لوقف القتال فورا في السودان، لأنه إذا لم تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتال لم يقف القتال. أما الحث على الطرفين أوقف القتال الهدنة هذا يعتبر أمر مفروغ عنه. لابد أن يكون الضغوط الدولية والإقليمية ومقاطعة الدول الإقليمية والدولية كل المنافس مع السودان مع الطرفين، إن كان الطرف دعم سريع أو طرف الجيش. يجب على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن يوقف كل الإمدادات وكل التعامل مع الجانبين معا، لأن الوضع الكارثي، الوضع الإنساني يا جماعة، الوضع الإنساني وضع كارثي. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى وأتمنى من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بأن يمارس كل الضغوط، إن كانت ضغوط عسكرية أو ضغوط قانونية أو ضغوط لوجستية لإيقاف هذه الحرب فورا.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية على مشاركتك حول الأزمة ومسارات الخروج منها. والآن ننتقل إلى صوت آخر من أصوات الشباب والفاعلين في الشأن العام، ومعنا إحسان أحمد آدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: شكرا على الفرصة العظيمة اللي تبتدون لها كشباب، فبنشكركم شديد عليها. طبعا الحرب الحالية الحاصلة في السودان هي نتيجة بتاع تراكمات بتاعة أزمات، ومن أسباب الرئيسية غياب الحوار السوداني وغياب غياب الرؤية الوطنية الواضحة الموحدة. فبدون مفاوضات وبدون حوار سوداني ثم سوداني ثم سوداني ما حيكون في حل لأزمات السودان. فعشان كده ما في حل لأنه يجيف التصعيد العسكري ده بدون ما يكون فيه حوار سوداني وسوداني، عشان كل الأطراف تقدر تصل لاتفاق يرضيهم كلهم، وبرضه يقدروا يطلعوا البلد دي لبر الأمان. لازم برضه كمان يكون في اتفاق ما بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية، لازم كلهم يكونوا متفقين ومتوافقين، وما في شيء بيجيب الوفاق إلا الحوار السوداني والسوداني.
0: شكرا جزيلا لك إحسان أحمد آدم على هذه المشاركة والإفادات المهمة. ننتقل الآن إلى رؤية الناشط حامد آدم للحديث عن تأثير استمرار التصعيد العسكري على المدنيين وكيفية وقف هذا التصعيد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: في ظل التصعيد العسكري بين المتنازعين قوات الدعم السريع والجيش، نحن بنفتكر انه التصعيد ده اضر بالسودانيين وسيما المدنيين العزل في مناطق سيطرة الجيش او في مناطق سيطرة الدعم السريع. فنحن بنفتكر انه وجود المفاوضات بين الفريقين، مفاوضات جادة، بنفتكر انه المفاوضات دي ذاتها بتفضلين الى ابعاد الملاش من المشهد، وإبعاد أي أيديولوجيا، أي فريق عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر بالسلم المجتمعي للشعب السوداني لما عرف منه بالانضباط المجتمعي لسنوات بعيدة. لكن الحرب دي أفردت لنا واقع مرير جدا، الانقسام المجتمعي. فنحن بنفتكر أنه المفاوضات بتبعد لنا شبح الدواعي في صبح أي ذول عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر للمستقبل البعيد.
0: شكرا جزيلا لك الناشط حامد آدم على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط محمد عثمان لنتعرف على رؤيته بشأن التصعيد الحربي والأولوية العاجلة في هذه المرحلة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدينا نتحدث عن ظل التصعيد العسكري الشديد الآن وبالذات يعني ارتفاع القياسي في المعارك والهجمات التي تضر منها الشعب السوداني بشكل كبير جدا جدا، لا يجد الواحد دعوة يطلقها الآن سوى التركيز على عملية وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار، لأنه ذلك يبطل أثر الحرب التدميري وتوقيف آلة التدمير. ولأنه يعني بعد إيقاف إطلاق النار يجد الناس ربما فرصة للمحادثات أو للتنسيق أو لترتيبات عملية السلام بأي شكل كان، ولكن في ظل استعار الحرب وفي ظل استمرار العمليات العسكرية يبقى يعني لا توجد أقل فرصة لإطلاق عملية حوار أو أي كان ذلك. ولأنه يعني هذا الخيار محبز لأنه الأمان الذي يستحقه السودانيين هو ليس ملك لأي أحد، ولا يحق لأي أحد أنه يعبث بهذا الأمان ويجد المبرر أو يتخذ أي ذريعة للاستمرار في تدمير وإنهاك الشعب والأمة السودانية. لذلك أعتبر يعني أعتقد أن الوقت الآن أكثر إلحاحاً وضرورة هي عملية وقف فوري لإطلاق النار حتى يهيئ ذلك المناخ لكل الفرص الأخرى، سواء كان توحيد القوى المدنية أو إطلاق عمليات حوار أو أيا كان شكلها. ولكن ما لا تتوقف لعلعة المدافع سيستمر الضرر أولا جراء المعارك واستنزاف الاقتصاديات وزيادة كثافة النزوح واللجوء، وناهيك عن الخسائر في الأرواح وغيرها. وكل ذلك يعني إذا رفضه أي شخص يعتبر هو يعني يمكنك تحديد الأعداء للشعب السوداني من خلال رفضهم للسلام إطلاقا وإفساد عمليات السلام. هؤلاء بالضبط هم أعداء الشعب السوداني. تحياتي لكم محمد عثمان، غرب كردفان.
0: شكرا جزيلا لك محمد عثمان ولكل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة السودانية بين أطراف الصراع والفرص الممكنة لفتح الطريق أمام الحوار والسلام. أعزائي المستمعين، نقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا على أن نلتقي بكم في الجزء الثاني لمواصلة النقاش حول الموضوع نفسه والاستماع إلى آراء ومقترحات ضيوف آخرين حول كيفية وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الطريق أمام السلام في السودان. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة. إلى اللقاء.
6: هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
7: أوقفوها لا للحرب.
8: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
9: دبنجا يقدم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. مع استمرار الحرب في السودان تتصاعد العمليات العسكرية وتزداد حملات التعبية والتحشيد، بينما يظل المدنيون في مختلف أنحاء البلاد عالقين في دائرة الخوف والنزوح

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رايهم في المسار السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة: هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية هي أم البشرة ومريم حامد، المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي، عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة هيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات، ومن ضمنها تحالف سموك. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة. وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات، ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وده طوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 13-25 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوى المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات اللي أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذة هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب اللي خلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كنداكات وميارم.
3: شكرا شديد ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية أو كمنظمة. مثلا أنا مريم حامد مديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي إنه القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط إنه تعمل تغطي في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان يعني فقدت الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني وليس في كل الآلية بأكملها يعني تمام. ويعني ومن الضروري إنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة الجسور التواصل يعني مع كل القوى المدنية وإنه ما ترفع في التجاوز بتاع التكوينات المدنية بتكون الرابطة المشاركة في الاجتماع الأخير يعني ما ترفضها وإنها برضو ما تحاول تقلق العملية السياسية بأطراف النظام البائد يعني زي هماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني نحن مثلا إن في حكومة السودان مثلا ساعت لإقلاق الاجتماع يعني بأطراف مؤيدة لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهة مدنية نحن ضد الحاجة دي وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية وفورمي لما نقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية إنه المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس دي يعني للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك وضروري إنه ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا
1: مستمعين الأعزاء ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكندي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
4: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسوداني. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إن النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثماني ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبا بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس والآخر من ناحية صلعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبا. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار الغبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في اسعار الوقود بطريقه يعني مرتفعه شديد. يعني البانجا الان حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والان الوضع ده يعني وضع فيه صعوبه. الاسباب اللي خلت البانجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولايه جنوب دارفور الان الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحده من المشاكل. في زياده هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضه، وعوره الخريف والشارع دي برضه ادت الى مسببات لزياده الاجور في العربات.
0: الخبر الاخير في هذه النشره، غمرت امطار غزيره مدن واحياء في ولايات الجزيره والقضارف وكسلا والنيل الازرق. من جهتها اصدرت الهيئه العامه للارصاد الجويه انذارا برتقاليا عالي الخطوره، حذرت فيه من هطول امطار غزيره الى متوسطه في ولايات القضارف والنيل الازرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين الى تجنب الاماكن المنخفضه والوديان والطرق التي يمكن ان تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاثنين الموافق 10 اغسطس شهر 8 2026. في الجوله دي اعددنا لكم المواد التاليه: ما موقف صمود من دعوه البرهان لحوار سوداني بالداخل؟
10: اي كلام عن اي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنه الامر الواقع.
9: لجنة المعلمين تستنكر واقعة الاعتداء على معلم بواسطة لواء متقاعد بالجيش.
11: مدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح.
9: أوضاع المعلمين ورواتبهم التي لا تكفي لشراء أنبوبة غاز.
12: حتى لو الزول اشتري لحمة بيشتري عظام، لأن العظام سعرها أقل، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب.
13: المعلم المعلمين الموجود في المدن اللي هو بيمشي السوق، اللي عنده طبالب تعب، رصيد خضار ليمون بصل.
9: رئيس اللجنة الهندسية بشرق دارفور يستقيل بسبب تعامل الحكومة مع الأراضي.
14: وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه انت يا اخي الآن قاعد تبيع في الأراضي.
9: مواطنو محلية الجوز بجنوب كردفان يعانون من انعدام المياه وارتفاع أسعار الغذاء.
15: الكيماوي أذى مواطنين جنوب كردفان بطريقة سيئة، أذاهم بطريقة سيئة.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل ونعود.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية دعوة قائد الجيش البرهان لحوار سوداني بالداخل، اعتبر الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة صمود جعفر حسن في تصريحات لراديو دبنجا أن الأزمة الحقيقية التي يمر بها السودان اليوم ليست مجرد أزمة إدارة أو توزيع سلطة، بل هي حرب مدمرة تهدد بتقسيم البلاد وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة، ويجب العمل على وقفها.
17: طالعنا خلال يومين الفاتوا أخبار تشير إلى الحوار الأطلقه قائد الجيش وسماه الحوار السوداني، وكأنه الغرض منه إنه الأزمة في السودان هي أزمة سلطة، والغرض من هذا الحوار هو كيفية إدارة البلد. ولكن ده ما الواقع. الواقع الحقيقي إنه في حرب كبيرة في السودان. هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، حرب مدمرة. لو في اصلا في حوار سياسي سوداني، هو الحوار اللي كانت بتدعو له القوى السياسيه ودعت فيه لتشكيل لجنه تحضيريه من الاطراف الداعمه للجيش والاطراف الداعمه للدعم السريع والاطراف الرافضه للحرب
10: والغرض من ذلك الحوار هو وقف الحرب. بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان، وده بيؤدي مباشرة إلى عدم الوصول إلى أي حلول، أو يؤدي إلى التطبيع مع هذه الحرب وجعلها شيء طبيعي في حياة الناس. الصحيح إنه الناس يرجعوا للحوار الذي يوقف الحرب عبر الآليات اللي الناس يتكلموا عنها. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب. بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب إن إحنا ما حنكون جزء منه، بالتالي صمود لن تكون جزء من أي حوار يتم الدعوة له بهذه الطريقة عليها قائد الجيش. الحوار اللي إحنا بنعرفه هو حوار بين القوى السياسية كما أنا ذكرت، الغرض منه وقف الحرب فقط، وأي كلام عن مشاركة أي جهة في هذا العمل نحن في صمود بنعتبر إنه المشاركة في هذا الحوار هو جريمة كبيرة، لأنه ده سيؤدي إلى تفتيت السودان وترسيخ واقع عدم الاستقرار في السودان وإلى الأبد.
9: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش مدينة كبكبية صباح اليوم الاثنين، كما شهدت المدينة تحليق عدد من المسيرات. التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
18: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش محلية كبكبية صباح اليوم 10 أغسطس 2026، حيث سمع دوي انفجارات قوية داخل المدينة في الناحية الغربية وحي الشاطئ، وفقا لإفادة من داخل كبكبية. إضافة إلى ذلك تحليق مكثف جدا للطائرات المسيرة في المدينة، وعلما بأن معظم المناطق اللي تم استهدافها هي مناطق مدنية ليس هنالك أي تواجد عسكري، لذلك تعرف منظمة مناصرة ضحايا دارفور أن قلقها البالغ إزاء الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين وتستهدف البنى التحتية للمواطنين.
9: استنكرت لجنة المعلمين تعامل حكومة الولاية مع واقعة اعتداء وقعت في مدرسة بمحلية كرري بواسطة لواء سابق بالجيش ومعتمد محلية كرري، حيث ترك المعلم وحيدا في مواجهة المعتدي وطلب منه اللجوء إلى القضاء. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
19: تابعنا في لجنة المعلمين السودانيين بغضب واستنكار حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد معلمي مدرسة التدريب النموذجية بنين بالحارة الثالثة بمحلية كرري داخل حرم المدرسة. حسب إفادات المعلمين بدأت الواقعة على خلفية تعامل أحد المعلمين مع تلميذ بسبب سلوك داخل المدرسة قبل أن يحضر ولي أمر التلميذ، وهو ضابط سابق برتبة لواء ومعتمد سابق لمحلية كرري، يعتدي على المعلم بالصفع أمام المعلمين والتلاميذ، ثم يشر سلاحه ويهدد من يحاول التدخل مع توجيه عبارات مهينة للمعلمين. إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرى أن هذه الواقعة تتجاوز الاعتداء على معلم بعينه، لأنها تمس حرمة المؤسسة التعليمية وأمن التلاميذ وكرامة المعلمين. المدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح، وأي شخص مهما كانت رتبته أو موقعه السابق يجب أن يكون تحت سلطة القانون. لا توجد حصانة تمنح الحق في الاعتداء على المعلمين أو تهديدهم داخل مؤسسات التعليم. مطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة ومحاسبة المعتدي وفق القانون، والتحقيق بصورة خاصة في واقعة إشهار السلاح والتهديد بإطلاق النار، مع ضمان حماية المعلمين والتلاميذ ومنع تكرار مثل هذه الحوادث فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحق المعلمين. فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء

0: طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة من المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه يعني، وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتؤدي لوضع تعليمي سيء جدا، بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة. يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصصه في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعته القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها يعني، بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام يعني. ده واحد من الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000 جنيه. بالتالي ما القرارات ما بتحل المشكلة لا من قريب لا من بعيد. وعشان مشكلة المعلم تتحل، بالتالي مشكلة التعليم بشكل عام تتحل، لابد من إنه تتعالج مسألة الرواتب ومسألة الحد الأدنى تحديدا. احنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300 وتقريبا كم وعشرين ما متأكدة، على سنة تغطي يعني الأساسيات يعني، برضو ما مرتب مترف لكن بيغطي الأساسيات، بيسمح للمعلم إنه يؤدي مهنته بمهنية وبشكل جيد ويساعد طلابه فعلا مساعدات حقيقية.
1: وحول رواتب المعلمين نسمع أيضا للأستاذة رشا محمد مختار من كسلة.
2: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو يتخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداده إلى آخره، أو أم متعلمة ربت بيت عرفة تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا، ولا العصر

0: بعد الدوام، أو اللي بتاجر في البهايم، أو اللي بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكر موية محلية كارو أو توك، وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس. حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز. وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، وده توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة موفر 10 جنيه بكرة.
1: كشف رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني في شرق دارفور المهندس علي عبد الله حسين جابورة عن عمليات توزيع للأراضي السكنية بمدينة الضعين، رغم قرار صادر عن حاكم الإقليم يمنع التصرف في الأراضي في جميع مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته. حول مسببات الاستقالة نستمع لحديثي لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
2: وصفتي كرئيس لجنة مزول من القطاع الأراضي، ومزول من قطاع المياه، ومزول من قطاع الطرق وقطاع الكهرباء. فبصفتي كمراقب للوضع العام ومتابع كل الحاصل في الولاية، وبكتب تقاريري طوالي وبجيب المجلس، والمجلس بناقشة. وحصل أن استدعينا وزير التخطيط العمراني وتمت مساءلتي في بعض كثير من الحاجات. والآن بعد ما جاءت نهاية 2025 جاءنا خطاب من الإقليم، من رئيس الإقليم أشار إلى إيقاف التصرف في الأراضي، إيقاف التصرف في الأراضي. والوزارة لم تلتزم بإيقاف التصرف في الأراضي، ولا حكومة الولاية التزمت بإيقاف التصرف في الأراضي. فأنا نهضت القرار في طيلة الفترة دي، ووجدت أنه الولاية متعندة ومواصلة، الجهاز التنفيذي متواصل في توزيع الأراضي. وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه أنت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي، صح نحن جزنا لك خطة لكن ما فيها استثمار بتاع دكاكين في داخل سوق الضعين الكبير، ولا فيها خطة بتاعت مثلا أنت الآن تشتغلوا، لأنه هي الآن الخطة دي جاء خطاب من حاكم الإقليم وقال يا أخي أنا والله جايب لي خطاب من لجنة أمن الولاية، وفحواه الخطاب أنه نحن نبيع الدكاكين دي لأغراض بتخص الحكومة بتاعت الولاية. طالبناه بالخطاب نحن كلجنة هندسية ومجلس تشريعي عموم، ولم يحضر الخطاب المرة الأولى. المرة الثانية كتبنا له ودينا له خطاب رسمي أنه تحضر لنا الخطاب البموجبة أدوكم أنه توزعوا دكاكين أو تبيعوا استثمارات أو تعملوا أي حاجة تتصرفوا في الأراضي. فعجز أن يأتي بالخطاب. أنا قدمت للمجلس التأسيس أنه يا أخي إيقاف كل الأراضي، إيقاف كل الإجراءات، استدعاء وزير التخطيط العمراني. صاح المجلس وافق على أنه يستدعي وزير التخطيط العمراني، لكن رفض بالإجماع إيقاف إجراءات الأراضي. لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي. والمجلس هو رفض أنه يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحاجات التدور.
3: باشمهندس، الحجم بتاع العملية بتاع توزيع الأراضي وعدم الالتزام بالتوجيه بتاع حاكم الإقليم قدر شنو حسب تقديراتكم؟ يعني كم من القطع تم توزيعها، أو كم من المساحات اللي تم توزيعها خلال الفترة دي؟
2: طيب، المساحات اللي تم توزيعها، هو طبعا نحن عندنا فسحات، يعني نحن الآن عندنا فسحات موجودة عندنا في 15 حاحي المطار. تم توزيع ميدان ومعه خدمات أخرى تم توزيعهم كسكن. برضو تم توزيع في مربع 6 باء حي القبة، برضو تم توزيع فوقه برضو فسحة، برضو تم تصديق على مغابر هي اتجاوزت العمر الافتراضي، لكن المفترض تبقى فوق أراضي، لكن حصل فوقها تجاوز برضو. تم توزيعها، وتم توزيع بعض الأماكن الفسحات العامة. طيب عندك في الخطة العامة المفترض ما يكون في أراضي شغالة خالص، حسب توجيه حاكم إقليم دارفور أنه إيقاف التصرف في الأراضي على مستوى ولاية شرق دارفور وعلى مستوى مناطق السيطرة. نحن جانا خطاب بالطريقة دي وجل أمانة الحكومة بنفس الطريقة، فبالتالي ما من حق الوالي أو ما من حق المجلس التشريعي أو من حق أي جهة تسمح أن يتم توزيع أراضي في ظل الخطاب ده، إلا إذا جاء خطاب آخر منافي لهذا الغراء لهذا الخطاب من الإقليم على وجه الخصوص. فنحن في طيلة هذه الفترة منذ أن جاءنا الخطاب في أواخر 2025 لم نتلقى أي خطاب يشير إلى أنه البدء العمل في الأراضي. لذلك دي من الأسباب الأساسية خلتني أدفع باستقالتي من مجلس التأسيس المدني، لأنه أنا ما قادر أناهض القرار. الحكومة شغالة مواصلة في توزيع الأراضي، يعني فتحوا خطة اسمها خطة الوافدين، المفترض تكون فيها 2000 وصلت ل4000 دون نعرف الجهات كلها على خدتها والجهات على خدتها كلها. فلذلك نحن دي الحاجة دفعتني على وجه الخصوص أنا كرئيس لجنة هندسية أقوم بتقديم الاستقالة.
1: مواطنو محلية الجوز بولاية جنوب كردفان يشكون صعوبة الحصول على المياه وغلاء أسعار المواد الغذائية وعدم توفر التقاوي لزراعة أراضيهم مع بداية فصل الخريف. المزيد في حديث المواطنة سلمى مالك فضل المولى من قرية السنجوكاية بمحلية الجوز ولاية جنوب كردفان.
4: أولا نحن معانين من أهم شيء وأهم شيء بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان هو الماء. يعني نحن معانين من أول أهميات الحياة ومن أول ضروريات الحياة، نحن معانين من الموية. يعني يمكن غرية السنجوكاية وما حواليها كلها يمكن عندنا 3 دونكي، الثلاثة دونكي واحد حاليا عطلان تمام، الاثنين الشغالات يمكن بيشتغلوا بالتناوب لعدم وجود الوقود. يعني المواطن هو ما قادر انه يلقى لقمة العيش، كيف يكون قادر يوفر وقود للموية؟ احيانا بتشتغل بالطاقات، الدوانك الاثنين احيانا بتشتغل بالطاقات. يعني الطاقات اساسا كده بتشتغل بالشمس، يعني اليوم اللي يكون الجو غمام وما في شمس تخيل انه حيكون ما في ماء، حيكون ما في مويه تماما. يعني اكثر شيء يمكن معانين منه ناس جنوب كردفان بالاخص السنجوكاية. الحاجه الثانيه نحن معانين الان من المنازل، يعني نحن قاعدين في كرانك لا عندنا مشمعات لا عندنا خيم. يعني كرانك هي من قصب، عندنا اطفال عندنا كبار السن موجودين في الكرانك، المويه نازله فينا، نحن قاعدين في الشجر، نحن قاعدين منتظرين الزراعه. يعني حتى الناس اللي بتزرع ذاتها ممكن الواحد يكون عامل له كرنك في في في في في الخلا عشان انه يتابع زراعته. يعني حاليا حتى الزراعه الناس تعبانه فيها. يعني امس او يمكن في الايام اللي فاتت دي جاتنا تقاوي، لكن والله حتى التقاوي جات ما لحقت للمواطن، ما لحقت. يعني التقاوي جات لصغار المزارعين لكن والله ما لحقت، يعني ناس معينين اخذوا التقاوي تمام. عندنا حاليا هنا الزرع الملوى بتاعت العيش والدحمت ب15.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى لقاء.
5: راديو دبنجا، راديو
6: في لقاء خاص على راديو دبنجا.
7: نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
9: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخن ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقات، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلة.
8: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
9: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
8: نعم
9: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
8: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
9: أنا الأستاذ لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
8: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
9: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
8: نعم
9: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
8: وطيب
9: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
8: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراتة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
9: والله يا استاذ عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارته لك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
8: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
9: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
8: أوكي. نعم
9: لكن يعني ما تصرفت من مخمسين أو مخمسين ونص ما تنطع، لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
10: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي. الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
9: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتعزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيبه بكون مرتضي، والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
10: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه انتاجيه كويسه؟
9: نعم التوقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا تاكيد 100%، لان الناقه كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا حيكون سمع، موسمنا حيكون سرع والمطر تم.
10: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
9: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الآن الملوى بقيت ب15000. 15000 الآن أنا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
10: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
9: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
10: وطيب
9: الرغابة ما في، رغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360-370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين، هو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيسألني رب العالمين.
10: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصلوا للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
9: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولحد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التراغي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيوا ناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانب، ما في دول قالينا يا أخوان أنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
8: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
11: أهلا والاستماع، ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 10 من شهر 8 سنة 2026. عودة تصاعد المنحنى الوبائي بالخرطوم، ونقابة الأطباء تحذر من انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك. تحالف صموت يقول أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان. شبكات ومنظمات شبابية وناشطون مدنيون يطالبون بخفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال وحماية المدنيين في السودان. العثور على مقابر جماعية ل25 مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك بولاية النيل الأزرق. وزير الدفاع يبحث مع المسؤولين في جوبا أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل البترول ومنف أبيي. فرار آلاف المواطنين من القرى الواقعة شرق بئر سليبة بقرب دارفور باتجاه الأراضي التشادية. السيول تدمر 20 منزلا من المنازل الواقعة بمحاذاة مجرى المياه بمنطقة عبود التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة. مواطنو محلية القوس يشتكون من انعدام المياه وغلاء الأسعار والرعاية الصحية بمنطقة السنجكاية بولاية جنوب كردفان. نشطاء بولاية البحر الأحمر يناشدون المنظمات بتقديم الدعم العاجل لمئات الأسر التي دمرت الكوارث الطبيعية منازلها بشرق السودان. رئيس اللجنة الهندسية السابق بشرق دارفور علي جبورة يتهم حكومة الولاية بمواصلة توزيع الأراضي رغم قرار وقف التصرف. لجنة أمن ولاية الخرطوم تدعو إلى الالتزام بزمن حظر التجول الليلي وتضع ضوابط مشددة لعمل المقاهي بالعاصمة. وأخيرا مستمعينا الكرام، انطلاق كرنفال المدرسة الرياضية النسوية بمدينة كسلة بمشاركة اتحاد الدراجات الهوائية تحت شعار معا من أجل الرياضة والسلام وتمكين المرأة.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بير سليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاطرة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعبئة رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايدة الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفعة شديد، يعني البنجا الآن حصلت 3000 هي 3000 جنيه، والان الوضع ده يعني وضع فيه صعوبه. الاسباب اللي خلت البنك دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولايه جنوب دارفور الان الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحده من المشاكل. في زياده هناك ذاته في النعام، في في في في في البنزين نفسه برضو، عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسل والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوح واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض التتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبدك نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للنس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط. وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تاخد تاني. أها نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جات 7 شهور نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تاخد الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولاتين بس، والمرة ممكن تلي أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تاخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية، لما تجينا بعد سنة تانية تاخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة، وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تاخذ لا تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او الموز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، وده كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتيتانوس، والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التيتانوس 5 جرعات القلنا دي على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات 5 محميه من المضافات التانيه، لو جات الالتهابات التانيه بيكون خفيف وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين وغير، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 سنة لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، فوتكم بعافية. شكرا.
10: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
12: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رايهم في المسائل السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة: هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية أيام البشرة، ومريم حامد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة أيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات، ومن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة. وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات، ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر

0: النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بعودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوى المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها في هذه الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كندكات وميارم.
2: شكرا شديد ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية وكمنظمة. مثلا أنا مريم حامد مديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي أنه القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط أنه تعمل ضغط في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي في السودان، يعني فقط الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني وليس في كل آلية بأكملها يعني تمام، ويعني ومن الضروري أنه

0: تسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لعدد الجسور التواصل يعني مع كل القوى المدنية، وإنه ما ترفع في التجاوز بتاع التكوينات المدنية تكون الرابطة المشاركة في الاجتماع الأخير يعني ما ترفضها، وإنها برضو ما تحاول تقلق العملية السياسية بأطراف النظام البائد يعني زي هم حاليا قاعدين يعملوا. يعني نحن مثلا في حكومة السودان مثلا سعت لإغلاق الاجتماع يعني بأطراف مؤيدة لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهة مدنية، نحن ضد الحاجة دي. وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية، وفورمي لما أقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراس رود. يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية، المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس دي، يعني للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون على الفرصة دي إنه صوتنا بيسمع، يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك، وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان. يعني شكرا
1: مستمعين الأعزاء، ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة، وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده؟ ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية؟ وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكندي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود. يعني برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام، هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسودانيين. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إن النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية، وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
3: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان، تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 6000 جنيه في السوق الموازية، ووصل في الأسبوع الماضي يعني لحد 6200، وسجل بذلك يعني أعلى مستوى من اندلاع الحرب في 2023. رغم سلسلة الإجراءات اللي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية في محاولة لكبح تراجع الجنيه السوداني، بما في ذلك ضخ عملات أجنبية في الجهاز المصرفي واتخاذ تدابير نقدية وإدارية متكررة، وفي بعضها وصلت حد الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين وإقالة عدد من مدراء المصارف وكبار الموظفين. بالإضافة لدي أنه الحملات الأمنية اللي بتقوم بها السلطات بحق بعض المضاربين وتجار العملة، وده كله من أجل محاصرة هذه الزيادة، لكنها لم تنجح في وقف الارتفاع المسارع لسعر الصرف. في المقابل طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي من 3740 جنيه إلى 3960 جنيه بزيادة بلغت نسبة 5.6%، ودي زيادة الثالثة خلال 60 يوم بس، وده بيثير تساؤلات حول انعكاسات هذه الزيادة على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف المعيشة والتضخم ومدى اتساق السياسات المالية والنقدية في التعامل مع الأزمة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التدهور ده وفي قيمة الجنيه السوداني، وليه أخفقت الإيرادات الحكومية في وقف صعود الدولار، وهل تمثل الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي حل يعني لتعزيز الإيرادات العامة، أم إنها بوحت فاقم العباء على المواطنين وتدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه الحلقة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، وهم خبير اقتصادي والأستاذ بالجامعات دكتور محمد الناير، وخبير اقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام، وبنبدأ بدكتور محمد الناير حول أسباب الزيادة المفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
10: السلام عليكم أخي سليمان سليك. المفتكر ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني، وسعر الصرف الفترة القليلة الماضية ويتراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5800، داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراجح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صل التعاملات داخليا السوق سوق الموازي تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا مفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد، ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية، ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن أن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. سعى هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيراد العام في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام، دي كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت تفكير استراتيجي في الاحتفاظ ب نسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا صمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، وأن لا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
9: أيضا مرحب بضيفنا الكريم خبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وما هو تحليلك لهذه الزيادة؟
11: الارتفاع سعر الدولار وكل ما يحصل يعني من تفاعلات على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد بدل تحت الأسعار ارتفاع الأسعار كده يعني عنده سبب واحد وتحته تعني تداعيات شديدة. السبب الأساسي هو طبعا بلد فيها حرب، الحرب والاقتصاد يعني خطان متواجيا، يعني كل ما بيحصل له نتيجة مباشرة لانهيار الاقتصاد بفعل الحرب. لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت اتخاذ على الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثرت مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت الآن تدفقات النقد الأجنبي والحرب ذاتها بسبب ذلك اتسع عجز الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب كده، فهذا بيخلي الطلب على العملة الأجنبية بذات الدولار كبير جدا، قصاد المعروف من العملة الأجنبية قليل جدا وشبه يعني ممكن نقول احتياطي البنك السوداني من هذه العملة يعني صفر يعني. برضو زيادة الكتلة النقدية المحلية، لأن الحكومة دي بتمر إلى الإنفاق الحكومي عن طريق الطباعة، طالما ما في إيرادات عامة كبيرة يعني، ده بيرفع برضو الطلب على الأمنات الأجنبية. وطبعا برضو الحاجة للاستيراد اللي قلنا دي هي زيادة المضاربات في السوق الأسود، وأي ارتفاع محدود يعني في سعر الطلب يؤدي لموجة بتاعت الشراء بدافع توقع إنه حتستمر أكثر يعني. ده برضو ممكن نضيف إنه في ضعف ثقة للمتعاملين في استقرار الجنيه، تدخل الأفراد والشركات يحولوا ادخاراتهم لدولار، وأي هسة بيع بتعطل كده خاضع للدولار وكده. إضافة لأنه البنك السوداني يعني قدرته يعني ضعيفة جدا على التدخل المستمر لو التصوير، لأنه ما في احتياطي من النقد الأجنبي زي ما ذكرت قبل كده. الارتفاع ده يعني بيأثر عنده تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكوكب، اللي هي طبعا بيأدي لارتفاع أسعار السلع المستوردة والسلع المحلية المرتبطة بالاستيراد، طالما إنه برضه بتستورد مدخلات الإنتاج فيها، وبيزيد معدلات التضخم وبيخلق بوصة رأية للجور تتراجع وبترتفع برضه تكاليف الإنتاج والنبيع والطاقة وكده.
9: نرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وبرضه بنسأل عن أسباب الزيادة في سعر الصرف وأسباب تطبيق السلطات يعني زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي.
12: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب، وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضررت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعة مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة لقناة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع أسعار السلع الاستهلاكية دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، فده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه بيكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. كنا هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
9: ما زلنا أعزائنا مستمعي راديو دبنجا مستمرين في برنامج حديث اليوم حول أسباب ارتفاع سعر الدولار وأسباب تطبيق السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. وضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج، برضو يعني عايزينك تدينا تحليلك لهذه القرارات وهذه الإجراءات وأسباب ارتفاع سعر الدولار، أيضا لماذا طبقت يعني السلطات السودانية زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.
13: السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا أهلا وسهلا، سعيد جدا بالاستضافة. نعم، بخصوص أسباب زيادة الدولار الجمركي، عادة طبعا السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الاجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني وتعطل قطاعات الانتاج. القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره كده اللي هي الدائم الاساسي كان بالمواد الخام وكده وتوفير البدائل دي بتتعطل، ومضاف لذلك القطاع الصناعي اللي هو كان بيشيل المواد الخام دي بيصنعها وبيعمل إحلال للواردات فيقلل الطلب على الواردات، فدي كلها لما تتعطل تؤدي إلى تدهور سعر صرف الجنيه، وهو بيؤدي إلى زيادة أسعار العملات الأجنبية. فده السبب اللي بيخلي إنه يكون في حوية طوالي لإنه زيادة الدولار الجمركي باعتبار إنه يتم التقييم بتاع السلع على أساس الدولار الجمركي. طبعا الأثر بتاع زيادة الدولار الجمركي بالتأكيد عنده أثر مباشر. الأثر أساسا بيظهر خاصة إنه الدولة لما تعتمد على الاستيراد، فزيادة سعر الدولار الجمركي يؤثر في الواردات، يؤثر في المواد الخام برضو الجاية من الخارج، وبالتالي يزيد المستوى العام للأسعار، بالتالي يزيد التضخم ويضغط على المستهلك، ويتحمل كل النتيجة دي هو المستهلك النهائي. فليه أثر؟ يؤثر على المستهلك النهائي باعتبار انه يزيد المستوى العام للأسعار ويزيد معدلات التضخم. طيب اذا كانت الدولة دار تعمل تحد من التضخم او تمتص عصر زيادة الدولار الجمركي كده عشان ما يأثر، واحد منهم وانس انه حصل الزيادة في الدولار الجمركي يجب انه تخفيض الرصف بتاع الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب المرتبطة بالرسوم الجمركية برضو، عشان انا احافظ على الاسعار في المستوى، يعني امتص الزيادة اللي بتجي في الدولار الجمركي بتخفيض في الرسوم الجمركية اصل الرسم اللي بيتأخذ على السلع الواردة عشان احافظ على الاسعار. برضو تغليف الواردات، يعني ان احنا نحدد المعدلات بتاعت الاستهلاك بالاخص في السلع الغير ضرورية ونحد من استيراد السلع الكمالية. برضو مهم جدا جدا تغليف الانفاق الحكومي، يعني الحكومة برضو يجب أنها تعمل على تغليس الإنفاق الحكومي باعتبار أنه تقلل الطلب بصورة عامة اللي هو إما يكون في طلب على النقد الأجنبي، وبرضو كمان تغلس الإنفاق الحكومي عشان تقلل العجز في الميزانية. فدي مجمل الحاجات، لكن أكيد أكيد الأثر بتاع زيادة الدولار الجمركي كله بيتحمله المستهلك الأخير اللي هو في النهاية المواطن، لأنه هيحصل زيادة في أسعار السلع، لأنه الدولة الآن بتعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، فالاستيراد بيتأثر بزيادة الدولار الجمركي. شكرا جزيلا.
9: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وأسباب قرار السلطات السودانية بتطبيق ريادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. واستضفنا عدد من الخبراء واللي هم دكتور محمد الناير والأستاذ بالجامعات والخبير الاقتصادي الأستاذ كمال كرار والخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي والخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
8: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
14: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
15: نحن عارفين أن الأمراض الموجية هي الأمراض اللي بتنتقل من زور لزور. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض الموجية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأديناه ضده التطعيم. ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد العشر أمراض اللي حسي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاع السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل والجرعة اسمها الخماسي والجرعة بتاع المكورات الرئوية والجرعة بتاع الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل والجرعة الثانية من الخماسي والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي الطفل ده الجرعة الثانية من الحزب. إذن الطفل من الولادة لغاية أمه يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات الثلاثتين دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي الشيء قلنا. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة بيقوموا بالدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته، بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل، بالتالي حاجة خفيفة جدا. يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها السخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى، أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه عجينا ماء الطعام ويجيوا تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيوا هم يوم واحد يروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه الطفل قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح ومجيم الأمراض الخطيرة دي.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدية وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بيرسليبا بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بيرسليبا. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعبية رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع توس بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايدة الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني، إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات، فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البانجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البانجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب490، هاي بدلا عن 370 ل470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ما موقف صمود من دعوة البرهان لحوار سوداني بالداخل؟
10: أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع.
9: لجنة المعلمين تستنكر واقعة الاعتداء على معلم بواسطة لواء متقاعد بالجيش.
11: مدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح.
9: أوضاع المعلمين ورواتبهم التي لا تكفي لشراء أنبوبة غاز.
12: حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعرها أقل، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب.
13: المعلمين الموجود في المدن اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابير رصيد خضار ليمون بصل.
9: رئيس اللجنة الهندسية بشرق دارفور يستقيل بسبب تعامل الحكومة مع الأراضي.
14: وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه انت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي.
9: مواطنو محلية الجوز بجنوب كردفان يعانون من انعدام المياه وارتفاع أسعار الغذاء.
15: الكيماوي أذى مواطنين جنوب كردفان بطريقة سيئة، أذاهم بطريقة سيئة.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل ونعود.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية دعوة قائد الجيش البرهان لحوار سوداني بالداخل، اعتبر الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة صمود جعفر حسن في تصريحات لراديو دبنجا أن الأزمة الحقيقية التي يمر بها السودان اليوم ليست مجرد أزمة إدارة أو توزيع سلطة، بل هي حرب مدمرة تهدد بتقسيم البلاد وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة، ويجب العمل على وقفها.
10: طالعنا خلال يومين الفاتوا أخبار تشير إلى الحوار الأطلقه قائد الجيش وسماه الحوار السوداني، وكأنه الغرض منه إنه الأزمة في السودان هي أزمة السلطة، والغرض من هذا الحوار هو كيفية إدارة البلد. ولكن ده ما الواقع. الواقع الحقيقي إنه في حرب كبيرة في السودان. هذا الحرب ماشي تقسم البلد، ماشي تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، حرب مدمرة. لو في اصلا في حوار سياسي سوداني، هو الحوار اللي كانت بتدعو له القوى السياسيه ودعت فيه لتشكيل لجنه تحضيريه من الاطراف الداعمه للجيش والاطراف الداعمه للدعم السريع والاطراف الرافضه للحرب والغرض من ذلك الحوار هو وقف الحرب. بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان، وده بيؤدي مباشرة إلى عدم الوصول إلى أي حلول، أو يؤدي إلى التطبيع مع هذه الحرب وجعلها شيء طبيعي في حياة الناس. الصحيح إنه الناس يرجعوا للحوار الذي يوقف الحرب عبر الآليات اللي الناس يتكلموا عنها. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب. بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه. بالتالي صمود لن تكون جزء من أي حوار يتم الدعوة له بهذه الطريقة عليها قائد الجيش. الحوار اللي نحن بنعرفه هو حوار بين القوى السياسية كما أنا ذكرت، الغرض منه وقف الحرب فقط، وأي كلام عن مشاركة أي جهة في هذا العمل نحن في صمود بنعتبر إنه المشاركة في هذا الحوار هو جريمة كبيرة، لأنه ده سيؤدي إلى تفتيت السودان وترسيخ واقع عدم الاستقرار في السودان وإلى الأبد.
9: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش مدينة كبكبية صباح اليوم الاثنين، كما شهدت المدينة تحليق عدد من المسيرات. التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
17: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش محلية كبكبية صباح اليوم 10 أغسطس 2026، حيث سماع دوي انفجارات قوية داخل المدينة في الناحية الغربية وحي الشاطئ وفقا لإفادة من داخل كبكبية، إضافة إلى ذلك تحليق مكثف جدا للطائرات المسيرة في المدينة، وعلما بأن معظم المناطق التي تم استهدافها هي مناطق مدنية ليس هنالك أي تواجد عسكري، لذلك تعرف منظمة مناصرة ضحايا دارفور أن قلقها البالغ إزاء الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين وتستهدف البناء التحتية للمواطنين.
9: استنكرت لجنة المعلمين تعامل

0: ستات لواء سابق بالجيش ومعتمد محلية كرري، حيث ترك المعلم وحيدا في مواجهة المعتدي وطلب منه اللجوء إلى القضاء. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
1: تابعنا في لجنة المعلمين السودانيين بغضب واستنكار حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد معلمي مدرسة التدريب النموذجية بنين بالحارة الثالثة بمحلية كرري داخل حرم المدرسة. حسب إفادات المعلمين، بدأت الواقعة على خلفية تعامل أحد المعلمين مع تلميذ بسبب سلوك داخل المدرسة قبل أن يحضر ولي أمر التلميذ، وهو ضابط سابق برتبة لواء ومعتمد سابق لمحلية كرري، يعتدي على المعلم بالصفع أمام المعلمين والتلاميذ، ثم يشر سلاحه ويهدد من يحاول التدخل مع توجيه عبارات مهينة للمعلمين. إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرى أن هذه الواقعة تتجاوز الاعتداء على معلم بعينه، لأنها تمس حرمة المؤسسة التعليمية وأمن التلاميذ وكرامة المعلمين. المدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح، وأي شخص مهما كانت رتبته أو موقعه السابق يجب أن يكون تحت سلطة القانون. لا توجد حصانة تمنح الحق في الاعتداء على المعلمين أو تهديدهم داخل مؤسسات التعليم. نطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة ومحاسبة المعتدي وفق القانون، والتحقيق بصورة خاصة في واقعة إشهار السلاح والتهديد بإطلاق النار، مع ضمان حماية المعلمين والتلاميذ ومنع تكرار مثل هذه الحوادث فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحق المعلمين. فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. سنواصل متابعة هذه القضية ولن نقبل أن تتحول المدرسة إلى مكان يخاف فيه المعلم أو التلميذ من صاحب سلطة أو سلاح. نحن نريد سلطة يحكمها القانون ومدرسة يحميها القانون ومعلما مصان الكرامة وتلميذا آمنا. أي محاولة للتستر على هذه الحادثة أو تسويتها بعيدا عن القانون ستواجه بموقف واضح وبالتصعيد الذي تراه لجنة المعلمين مناسبا حتى يتم اتخاذ إجراءات فعلية بحق المعتدي. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: ونواصل في موضوع التعليم ومطالبات المعلمين بزيادة الحد الأدنى للأجور. نستمع في هذا الملف لإفادتين لكل من الأستاذة أمل سليمان أحمد الحاج من أمدرمان والأستاذة رشا محمد مختار من كسلة. نبدأ بالأستاذة أمل سليمان.
2: بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى. الدرجة الأولى لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات، فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل

0: الشراب بس بياخد 3 أو 4 يوم للأسرة على الأفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأن العظام سعرها أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة من المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتؤدي لوضع تعليمي سيء جدا، بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة. يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصص في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار، قرر اتخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام. يعني ده واحد من الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة، لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح، يعني الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000، 12,000 جنيه. بالتالي ما القرارات ما بتحل المشكلة لا من قريب لا من بعيد. وعشان مشكلة المعلم تتحل، بالتالي مشكلة التعليم بشكل عام تتحل، لابد من إنه تتعالج مسألة الرواتب ومسألة الحد الأدنى تحديدا. احنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300 وتقريبا كم وعشرين، ما متأكدة، على أساس إنها تغطي يعني الأساسيات. يعني برضو ما مرتب مترف، لكن بيغطي الأساسيات، بيسمح للمعلم إنه يؤدي مهنته بمهنية وبشكل جيد ويساعد طلابه فعلا مساعدات حقيقية.
1: وحول رواتب المعلمين نستمع أيضا للأستاذة رشا محمد مختار من كسلة.
2: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بيكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو يتخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد وإلى آخره، أو أم متعلمة ربت بيت تعرف تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلم المعلمين الموجود في المدن اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بيع رصيد خضار ليمون بصل اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك اللي بيشتغل دروس خصوصية وفي الريف البزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أول عصر بعد الدوام أول بتاجر في البهايم أو بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة أو يعمل تناكر موية محلية كارو أو توك توك وإلى آخره من الأعمال الإضافية وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع وده أكيد بيأثر على جودة التعليم والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000 وده حد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا ما بتجيب أنبوبة غاز وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بالطالب بحاجتين أساسيات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية وده توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب لأن التعليم استثمار ما تكلفة الجنيه بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة.
1: كشف رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني في شرق دارفور المهندس علي عبد الله حسين جابورة عن عمليات توزيع للأراضي السكنية بمدينة الضعين رغم قرار صادر عن حاكم الإقليم يمنع التصرف في الأراضي في جميع مناطق سيطرة حكومة التأسيس الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته. حول مسببات الاستقالة نستمع لحديثي لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
3: وصفتي كرئيس لجنة مزول من القطاع الأراضي ومزول من قطاع المياه ومزول من قطاع الطرق وقطاع الكهرباء فبصفتي كمراقب للوضع العام ومتابع كل الحاصل في الولاية وبكتب تقاريري طوالي وبجيب المجلس والمجلس بناقشها وحصل أن استدعينا وزير التخطيط العمراني وتمت مساءلتي في بعض كثير من الحاجات والآن بعد ما جاءت نهاية 2025 جاءنا خطاب من الإقليم من رئيس الإقليم أشار إلى إيقاف التصرف في الأراضي والوزارة لم تلتزم بإيقاف التصرف في الأراضي ولا حكومة الولاية التزمت بإيقاف التصرف في الأراضي فأنا نهضت القرار في طيلة الفترة دي ووجدت أنه الولاية متعندة ومواصلة الجهاز التنفيذي متواصل في توزيع الأراضي وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه أنت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي صح نحن أجزنا لك خطة لكن ما فيها استثمار بتاع دكاكين في داخل سوق الضعين الكبير ولا فيها خطة بتاعات مثلا أنت الآن تشتغلوا لأنه هي الآن الخطة دي جاء خطاب من حاكم الإقليم وقال يا أخي أنا والله جايبين لي خطاب من لجنة أمن الولاية وفحواه الخطاب أنه نحن نبيع الدكاكين ديل لأغراض بتخص الحكومة تحت الولاية طالبناه بالخطاب نحن كلجنة هندسية ومجلس تشريعي عموم ولم يحضر الخطاب المرة الأولى المرة الثانية كتبنا له ودينا له خطاب رسمي أنه تحضر لنا الخطاب البموجبة أدوكم أنه توزعوا دكاكين أو تبيعوا استثمارات أو تعملوا أي حاجة تتصرفوا في الأراضي فعجز أن يأتي بالخطاب أنا تقدمت للمجلس التأسيس أن يا أخي إيقاف كل الأراضي إيقاف كل الإجراءات تدعى وزير التخطيط العمراني صح المجلس وافق على أنه يستدعي وزير التخطيط العمراني لكن رفض بالإجماع إيقاف إجراءات الأراضي لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي ولذلك أنا قدمت استقالتي والمجلس هو رفض أنه يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحاجات التدور
4: باشمهندس الحجم بتاع العملية بتاع توزيع الأراضي وعدم الالتزام بالتوجيه بتاع حاكم الإقليم قدر شنو حسب تقديراتكم يعني كم من القطع تم توزيعها أو كم من المساحات اللي تم توزيعها خلال الفترة دي؟
3: طيب المساحات اللي تم توزيعها، هو طبعا نحن عندنا فسحات، يعني نحن الآن عندنا فسحات موجودة عندنا في 15 حاحي المطار. تم توزيع ميدان ومعه خدمات أخرى تم توزيعهم كسكن، برضو تم توزيع في مربع 6 باء حي القبة، برضو تم توزيع فوقه برضو فسحة، برضو تم ناي تصديق على مغابر هي صح اتجاوزت العمر الافتراضي، لكن المفترض تبقى فوق أراضي، لكن حصل فوق تجاوز برضو. تم توزيعها، وتم توزيع بعض الأماكن الفسحات العامة. طيب عندك في الخطة العامة المفترض ما يكون في أراضي شغالة خالص، حسب توجيه حاكم إقليم دارفور أنه إيقاف التصرف في الأراضي على مستوى ولاية شرق دارفور وعلى مستوى مناطق السيطرة. نحن جانا خطاب بالطريقة دي وجل أمانة الحكومة بنفس الطريقة، فبالتالي ما من حق الوالي أو ما من حق المجلس التشريعي أو من حق أي جهة تسمح أن يتم توزيع أراضي في ظل الخطاب ده، إلا إذا جاء خطاب آخر منافي لهذا لهذا الخطاب من الإقليم على وجه الخصوص. فنحن في طيلة هذه الفترة منذ أن جاءنا الخطاب في أواخر 2025 لم نتلقى أي خطاب يشير إلى أنه البدء العمل في الأراضي، لذلك دي من الأسباب الأساسية خلتني أدفع باستقالتي من مجلس التأسيس المدني، لأنه أنا ما قادر أنهض القرار. الحكومة شغالة مواصلة في توزيع الأراضي، يعني فتحوا خطة اسمها خطة الوافدين المفترض تكون فيها 2000، وصلت ل4000 دون نعرف الجهات كلها على خدتها والجهات على خدتها كلها. فلذلك نحن دي الحاجة دفعتني على وجه الخصوص أنا كرئيس لجنة هندسية أقوم بتقديم الاستقالة.
1: مواطنو محلية الجوز بولاية جنوب كردفان يشكون صعوبة الحصول على المياه وغلاء أسعار المواد الغذائية وعدم توفر التقاوي لزراعة أراضيهم مع بداية فصل الخريف. المزيد في حديث المواطنة سلمى مالك فضل المولى من قرية السنجوكاية بمحلية الجوز ولاية جنوب كردفان.
5: نحن معانين من أهم شيء وأهم شيء بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان هو الماء. يعني نحن معانين من أول أهميات الحياة ومن أول ضروريات الحياة، نحن معانين من الموية. يعني يمكن غرية السنجوكاية وما حواليها كلها يمكن عندنا 3 دونكي، الثلاثة دونكي واحد حاليا عطلان تمام، الاثنين الشغالات يمكن بيشتغلوا بالتناوب لعدم وجود الوقود. يعني المواطن هو ما قادر انه يلقى لقمة العيش، كيف يكون قادر يوفر وقود للموية؟ احيانا بتشتغل بالطاقات الدوانكي الاثنين، احيانا بتشتغل بالطاقات يعني الطاقات اساسا كده بتشتغل بالشمس. يعني اليوم اللي يكون الجو غمام وما في شمس، تخيل انه حيكون ما في ماء، حيكون ما في موية تماما. يعني اكثر شيء يمكن معانين منه ناس جنوب كردفان بالاخص السنجوكايا. الحاجة الثانية نحن معانين الان من المنازل، يعني نحن قاعدين في كرانك لا عندنا مشمعات لا عندنا خيم. يعني كرانك هي من قصب، عندنا اطفال عندنا كبار السن موجودين في الكرانك، المويه نازله فينا، نحن قاعدين في الشجر، نحن قاعدين منتظرين الزراعه. يعني حتى الناس اللي بتزرع ذاته ممكن الواحد يكون عامل له كرنك في في في في في الخلا عشان انه يتابع زراعته. يعني حاليا حتى الزراعه الناس تعبانه فيها. يعني امس او يمكن في الايام اللي فاتت دي جاتنا تقاوي، لكن والله حتى التقاوي جات ما ما ما ما ما لحقت للمواطن، ما لحقت. يعني التقاوي جات لصغار المزارعين لكن والله ما لحقت. يعني ناس معينين اخذوا التقاوي تمام. عندنا حاليا هنا الذرة الملوة بتاعت العيش والدحمة ب 15.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى لقاء.
6: راديو دبنجة، راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجة.
9: الموسم كان شويه بالمطر، كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمه، لكن الناس زرعت السنه دي كل المدن طلعت لنا بره في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه، صرحوا كل الحصاد بتاعت القرش الزرع، والان المطر استعدل، يعني هسه لنا مطرتين ثلاثه مطر تقال، والناس يعني بدت انه انتهت من المره وبدت تجنكب هسه الان، والحمد لله المطر هسه مبشر، يعني هسه نحن في غيمه شديده في المجلد.
8: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات اكبر مقارنه بالسنه اللي فاتت؟
9: لا انا ما بظن في المدينه ذاته قعدت، لان نحن زي الشغله بتاعت المعايش بالذات، يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الاصليه وزراعه، يعني ما في طريقه خالص.
8: نعم.
9: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
8: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
9: أولاً أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تداوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تداوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التداوي من السوق وبيستهلف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
8: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
9: والله غالية، لأنه عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000، هسي كلامه كلام أقدر في السوق. وفي والدحمد ب13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
8: نعم.
9: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله، الناس زرعت.
8: وطيب
9: دارين المزيد لو في اي منط حاجه بتنشو يكون في مناسجه عشان الناس تزرع، ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
8: طيب اعتمدتوا على الطريقه التقليديه انه ناس يعني مثلا تنظف، او الاستعدادات للزراعه مثلا الحراثة بالبوابير، ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
9: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل، ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات. يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراث غالي، حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف، سوى الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادي بيجروا لك ب 120.
10: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
9: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شبيه ومقاتلة.
10: نعم.
9: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
10: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
9: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
10: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجية كويسة؟
9: نعم هتتوقع انتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
10: نعم وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
9: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين ما في ضبط. يعني اول حاجه اي زول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان الملوى بقت ب15000 15000 الان انا كلامي معاك ده 15000. فما في مراقبه ما في. ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
10: نعم اللي هو تحديد الاسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا من يجي يلقى سماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
9: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلد.
10: وطيب
9: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370 يعني ماشي ساكت والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه تعبان والله ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
10: نعم وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
9: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض أهم هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديد لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرضي طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانا ما في دول قال لنا يا أخوان إنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده ما في الحمد لله.
8: مستمعينا الأعزاء ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة
11: والاستماع. ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 10 من شهر 8 سنة 2026. عودة تصاعد المنحنى الوبائي بالخرطوم، ونقابة الأطباء تحذر من انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك. تحالف صموت يقول أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان. شبكات ومنظمات شبابية وناشطون مدنيون يطالبون بخفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال وحماية المدنيين في السودان. العثور على مقابر جماعية ل25 مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك بولاية النيل الأزرق. وزير الدفاع يبحث مع المسؤولين في جوبا أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل البترول ومنف أبيي. فرار آلاف المواطنين من القرى الواقعة شرق بئر سليبة بقرب دارفور باتجاه الأراضي التشادية. السيول تدمر 20 منزلا من المنازل الواقعة بمحاذاة مجرى المياه بمنطقة عبود التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة. مواطنو محلية القوس يشتكون من انعدام المياه وغلاء الأسعار والرعاية الصحية بمنطقة السنجكاية بولاية جنوب كردفان. نشطاء بولاية البحر الأحمر يناشدون المنظمات بتقديم الدعم العاجل لمئات الأسر التي دمرت الكوارث الطبيعية منازلها بشرق السودان. رئيس اللجنة الهندسية السابق بشرق دارفور علي جبورة يتهم حكومة الولاية بمواصلة توزيع الأراضي رغم قرار وقف التصرف. لجنة أمن ولاية الخرطوم تدعو إلى الالتزام بزمن حظر التجول الليلي وتضع ضوابط مشددة لعمل المقاهي بالعاصمة. وأخيرا مستمعينا الكرام، انطلاق كرنفال المدرسة الرياضية النسوية بمدينة كسلة بمشاركة اتحاد الدراجات الهوائية تحت شعار معا من أجل الرياضة والسلام وتمكين المرأة.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثماني ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فورا مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان القاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور ما.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبا بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبا. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلع بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح رفع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار الغبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد، يعني البانجا الآن حصلت 3000 هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنك دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490، هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسل والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
9: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
1: جاي ماكس،
0: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب. الرب بس غنى ده وجعنا وملنا ومن جبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا. المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
2: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم، بجد أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة، بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
1: جاي ماكس
0: أفريكان بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
2: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة، أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن ذاك، أولا الدعم، يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطة، ميكس، تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا، لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
0: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
2: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الحجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريغ زي التمكين، الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بهم وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة ثلاثة توثيق التاريخ، الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة، يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكروا في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
0: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
2: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين، انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق. أهل حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو، يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع وده اللي بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين التنوع اللغوي، يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زي يكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والقوافي. ده على حسب وجهه نظره.
0: لو قارنت بين التراك الاول والاخير كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
2: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه، يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة، لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر. يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق، يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة وحب مصلحة وغيرها من الأغنيات لو قارنتها بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانا حلوة حلا ومبدة خاينة أغنية أفهمي إيش حياتك، بتلاحظ الفرق، بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
2: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور اللي بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي،
1: جاي ماكس
2: بيس.

0: لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت القدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: الشباب
1: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان، تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 6000 جنيه في السوق الموازية، ووصل في الأسبوع الماضي يعني لحد 6200، وسجل بذلك يعني أعلى مستوى من اندلاع الحرب في 2023، رغم سلسلة الإجراءات اللي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية في محاولة لكبح تراجع الجنيه السوداني، بما في ذلك ضخ عملات أجنبية في الجهاز المصرفي واتخاذ تدابير نقدية وإدارية متكررة، وفي بعضها وصلت حد الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين وإقالة عدد من مدراء المصارف وكبار الموظفين، بالإضافة لدي أنه الحملات الأمنية التي تقوم بها السلطات بحق بعض المضاربين وتجار العملة، وده كله من أجل محاصرة هذه الزيادة، لكنها لم تنجح بوقف الارتفاع المسارع لسعر الصرف. في المقابل طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي من 3740 جنيه إلى 3960 جنيه بزيادة بلغت نسبة 5.6%، ودي زيادة الثالثة خلال 60 يوم بس، وده بيثير تساؤلات حول انعكاسات هذه الزيادة على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف المعيشة والتضخم ومدى اتساق السياسات المالية والنقدية في التعامل مع الأزمة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التدهور ده وفي قيمة الجنيه السوداني، وليه أخفقت الإجراءات الحكومية في وقف صعود الدولار، وهل تمثل الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي حل يعني لتعزيز الإيرادات العامة، أم إنها حتفاقم العباء على المواطنين وتدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه الحلقة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، وهم خبير اقتصادي والأستاذ بالجامعات دكتور محمد الناير، وخبير اقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. أهلا ومرحبا.

0: بكم ضيوفنا الكرام، وبنبدأ بدكتور محمد الناير حول أسباب الزيادة المفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
1: السلام عليكم أخي سليمان سليك. أفتكر ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني. وسعر الصرف الفترة القليلة الماضية هو يتراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5800، داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراجح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صلى التعاملات داخليا السوق سوق الموازي تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا بفتكر إنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن إنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد، ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية، ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن أن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. سعر هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد الاقتصادي بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيرادات العامة في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام. دي كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت التفكير الاستراتيجي في الاحتفاظ ب نسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا صمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، ولا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
0: أيضا مرحب بضيفنا الكريم خبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كروار لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وما هو تحليلك لهذه الزيادة؟
2: الارتفاع سعر الدولار وكل ما يحصل يعني تفاعلات على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد بدل تحت الأسعار، ارتفاع الأسعار كده يعني عنده سبب واحد وتحته تاني تداعيات شديدة. السبب الأساسي هو طبعا بلد فيها حرب، الحرب والاقتصاد يعني خطان متواجيا، يعني كل ما بيحصل له هو نتيجة مباشرة لانهيار الاقتصاد بفعل الحرب. لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع على الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت الآن تدفقات النقد الأجنبي. والحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عجز الميزان التجاري، وبيكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب كده. فهذا بيخلي الطلب على العملة الأجنبية بالذات الدولار كبير جدا، وصعب المعروف من العملة الأجنبية قليل جدا وشبه يعني ممكن نقول احتياطي البنك السوداني من هذه العملة يعني صفر يعني. برضو زيادة الكتلة النقدية المحلية، لأنه الحكومة دي بتمر إلى الإنفاق الحكومي عن طريق الطباعة، طالما ما في إيرادات عامة كبيرة يعني ده بيرفع برضو الطلب على العملات الأجنبية. وطبعا برضو الحاجة للاستيراد اللي قلنا دي هي زادت المضاربات في السوق الأسود، وأي ارتفاع محدود يعني في سعر الطلاب يؤدي لموجب بتاعت شراء بدافع التوقع إنه حتستمر أكثر يعني. ده برضه ممكن نضيف إنه في ضعف ثقة للمتعاملين في استقرار الجنيه، تدخل للأفراد والشركات بيحولوا مدخراتهم لدولار، وأي حتى بيع بتعطل كده خاضع للدولار وكده. إضافة لإنه البنك السوداني يعني قدرته يعني ضعيفة جدا على التدخل المستمر للتسويق، لأنه ما في احتياطي من النقد الأجنبي زي ما ذكرت لك قبل كده. الارتفاع ده يعني بيأثر عنده تداعيات كبيرة على الاقتصاد ككل، اللي هي طبعا بيؤدي لارتفاع سعر السلع المستوردة والسلع المحلية المرتبطة بالاستيراد، طالما إن الفرص بتستورد مدخلات الإنتاج كده، وبيزيد معدلات التضخم وبيخلي القوى الشرائية للدولار تتراجع وبترتفع برضه تكاليف الإنتاج والنبيذ والطاقة وكده.
0: نرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وبرضه بنسأل عن أسباب الزيادة في سعر الصرف وأسباب تطبيق السلطات يعني زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي.
3: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب، وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضررت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعت مواطنين نزحوا ولجؤوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة لقناة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية، بذات النسبة حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية، دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه بيكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. كنا هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
0: ما زلنا أعزائنا مستمعي راديو دبنجا مستمرين في برنامج حديث اليوم حول أسباب ارتفاع سعر الدولار وأسباب تطبيق السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. وضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج، برضو يعني عايزينك تدينا تحليلك لهذه القرارات وهذه الإجراءات وأسباب ارتفاع سعر الدولار، أيضا لماذا طبقت يعني السلطات السودانية زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.
4: السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا، سعيد جدا بالاستضافة. نعم، بخصوص أسباب زيادة الدولار الجمركي، عادة طبعا السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الاجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمه الجنيه السوداني وتعطل قطاعات الانتاج. القطاعات الانتاجيه في القطاع الزراعي وغيره من كده هي الدائم الاساسي كان بالمواد الخام وكده وتوفير البدائل، دي بتتعطل. ومضاف لذلك القطاع الصناعي اللي هو كان بيشيل المواد الخام دي بيصنعها وبيعمل إحلال للواردات فيقلل الطلب على الواردات، فدي كلها لما تتعطل تؤدي إلى تدهور سعر صرف الجنيه، وهو بيؤدي إلى زيادة أسعار العملات الأجنبية. فده السبب اللي بيخلي إنه يكون في حوجة طوالي لإنه زيادة الدولار الجمركي باعتبار إنه يتم التقييم بتاع السلع على أساس الدولار الجمركي. طبعا الأثر بتاع زيادة الدولار الجمركي بالتأكيد عنده أثر مباشر. الأثر أساسا بيظهر خاصة إن الدولة لما تعتمد على الاستيراد، فزيادة سعر الدولار الجمركي يؤثر في الواردات، يؤثر في المواد الخام برضو الجاية من الخارج، وبالتالي يزيد المستوى العام للأسعار، بالتالي يزيد التضخم ويضغط على المستهلك، ويتحمل كل النتيجة دي هو المستهلك النهائي. فليه أثر؟ يؤثر على المستهلك النهائي باعتبار انه يزيد المستوى العام للاسعار ويزيد معدلات التضخم. طيب اذا كانت الدوله دارت تعمل تحد من التضخم او تمتص عصر زياده الدولار الجمركي كده عشان ما ياثر، واحد منهم وانس انه حصل الزياده في الدولار الجمركي يجب انه تخفيض الرصف بتاع الرسوم الجمركيه وتخفيض الضرائب المرتبطه بالرسوم الجمركيه برضو، عشان انا احافظ على الاسعار في المستوى، يعني امتص الزياده اللي بتجي في الدولار الجمركي بتخفيض في الرسوم الجمركيه اصل الرسم اللي بيتاخذ على السلع الوارده عشان احافظ على الاسعار. برضو تغليف الواردات، يعني ان احنا نحدد المعدلات بتاعت الاستهلاك بالاخص في السلع الغير ضروريه، ونحد من استيراد السلع الكماليه. برضو مهم جدا جدا تغليف الانفاق الحكومي، يعني الحكومه برضو يجب انها تعمل على تغليف الانفاق الحكومي باعتبار انه تقلل الطلب بصوره عامه، اللي هو ما يكون في طلب على النقد الاجنبي. وبرضو كمان تغلس الانفاق الحكومي عشان تقلل العجز في الميزانيه، فدي مجمل الحاجات. لكن أكيد أكيد الأثر بتاع زيادة الدولار الجمل كله يتحمله المستهلك الأخير اللي هو في النهاية المواطن، لأنه حيحصل زيادة في أسعار السلع، لأنه الدولة الآن بتعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، فالاستيراد بيتأثر بزيادة الدولار الجمركي. شكرا جزيلا.
0: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وأسباب قرار السلطات السودانية بتطبيق ريادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. واستضفنا عدد من الخبراء واللي هم دكتور محمد الناير والأستاذ بالجامعات والخبير الاقتصادي الأستاذ كمال كرار والخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي والخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
8: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
7: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
8: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية تسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يرجعوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بصورة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول وتعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين، المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
9: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
8: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا
9: أيوة، يعني ممكن يحصل جرح في لسه وكده
8: أيوة بالضبط.
9: تاني من الأمراض شنو المؤذية ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
8: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتمالية ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
9: نعم.
8: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كثيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
9: نعم.
8: الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي لتراكم المواد الجيريه، المواد الجيريه بتكون قريبه في السن فبالتالي اللثه بتلتهب. اللثه بعد ما اللثه دي هي وظيفتها الاساسيه انها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فريدة مع التدخين الطويل والتنباك سنة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد ما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخخل، بعد ما تخخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد التام للسن.
9: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
8: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحيد أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
9: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
8: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
9: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
8: في بس نقطة أنا عايز أقولها، انه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس او كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الاسنان.
9: نعم.
8: الحاجة دي مع الفترة طويلة لانه اللثة هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن او يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد من المشاكل لسه ينزف السن بتحرك،
9: إنه الناس تتجنب
8: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
9: طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
8: هي غير مضمئة الملح، واحد من الحياة بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
9: نعم. في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده يعني الحاجات يعني صح. هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله, لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو
8: يعني بانه يحاول يستعمل طيب الفرشه يعني حتى الفرشه يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا
9: بها او المضمضه مثلا الطبيعيه
8: او المضمضه بمويه الملح الدافيه.
9: كويس. طيب كلمه اخيره ونصيحتك شنو؟
8: اول حاجه الاسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل يعني دي حاجه مهمه. ثاني حاجه تنظيف الاسنان بالفرشه وبالمعجون يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير في سوسة صغيرة في كده السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع في فرش خشنة فرش متوسطة فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرشة خشنة وبقوة أنا بقولها منه ده ما صحيح بالعكس إنه السن تكون تضيف فرشة ناعمة.
9: والمساويك كيف المساويك العادية؟
8: المساويك العادية برضو بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده. فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن يمين وشمال جوا وبرا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف.
9: شكرا جزيلا. شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثماني ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في الصمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، في حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبوس، والآخر من ناحية صلعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسلة في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها اكيد بتاثر على ادائه في المدرسه، لان المعلم انسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليوم دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد، يعني البنجا الآن حصلت 3000 هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنك دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 لو 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك ذاته في النعام في في في في في البنزين نفسه، برضو عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسل والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ما موقف صمود من دعوة البرهان لحوار سوداني بالداخل؟
10: أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع.
9: لجنة المعلمين تستنكر واقعة الاعتداء على معلم بواسطة لواء متقاعد بالجيش.
11: مدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح.
9: أوضاع المعلمين ورواتبهم التي لا تكفي لشراء أنبوبة غاز.
12: حتى لو الزول اشترى لحمة بيشتري عظام، لأنه العظام سعره أقل، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب.
13: المعلم المعلمين الموجود في المدن اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاعها بيع رصيد خضار ليمون بصل.
9: رئيس اللجنة الهندسية بشرق دارفور يستقيل بسبب تعامل الحكومة مع الأراضي.
14: وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه انت يا اخي الآن قاعد تبيع في الأراضي.
9: مواطنو محلية الجوز بجنوب كردفان يعانون من انعدام المياه وارتفاع أسعار الغذاء.
15: الكيماوي أذى مواطنين جنوب كردفان بطريقة سيئة، أذاهم بطريقة سيئة.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل ونعود.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية دعوة قائد الجيش البرهان لحوار سوداني بالداخل، اعتبر الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة صمود جعفر حسن في تصريحات لراديو دبنجة أن الأزمة الحقيقية التي يمر بها السودان اليوم ليست مجرد أزمة إدارة أو توزيع سلطة، بل هي حرب مدمرة تهدد بتقسيم البلاد وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة، ويجب العمل على وقفها.
10: طالعنا خلال يومين الفاتوا أخبار تشير إلى الحوار الأطلقه قائد الجيش وسماه الحوار السوداني، وكأنه الغرض منه إنه الأزمة في السودان هي أزمة السلطة، والغرض من هذا الحوار هو كيفية إدارة البلد. ولكن ده ما الواقع. الواقع الحقيقي إنه في حرب كبيرة في السودان. هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، حرب مدمرة. لو في اصلا في حوار سياسي سوداني، هو الحوار اللي كانت بتدعو له القوى السياسيه ودعت فيه لتشكيل لجنه تحضيريه من الاطراف الداعمه للجيش والاطراف الداعمه للدعم السريع والاطراف الرافضه للحرب، والغرض من ذلك الحوار هو وقف الحرب. بالتالي اي كلام عن اي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان، وده بيؤدي مباشرة إلى عدم الوصول إلى أي حلول، أو يؤدي إلى التطبيع مع هذه الحرب وجعلها شيء طبيعي في حياة الناس. الصحيح إنه الناس يرجعوا للحوار الذي يوقف الحرب عبر الآليات اللي الناس يتكلموا عنها. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه، بالتالي صمود لن تكون جزء من أي حوار يتم الدعوة له بهذه الطريقة عليها قائد الجيش. الحوار اللي نحن بنعرفه هو حوار بين القوى السياسية كما أنا ذكرت، الغرض منه وقف الحرب فقط، وأي كلام عن مشاركة أي جهة في هذا العمل نحن في صمود بنعتبر إنه المشاركة في هذا الحوار هو جريمة كبيرة، لأنه ده سيؤدي إلى تفتيت السودان وترسيخ واقع عدم الاستقرار في السودان وإلى الأبد.
9: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش مدينة كبكبية صباح اليوم الاثنين، كما شهدت المدينة تحليق عدد من المسيرات. التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
17: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش محلية كبكبية صباح اليوم 10 أغسطس 2026، حيث سماء دوي انفجارات قوية داخل المدينة في الناحية الغربية وحي الشاطئ، وفقا لإفادة من داخل كبكبية، إضافة إلى ذلك تحليق مكثف جدا للطائرات المسيرة في المدينة، وعلما بأن معظم المناطق التي تم استهدافها هي مناطق مدنية ليس هنالك أي تواجد عسكري، لذلك تعرف منظمة مناصرة ضحايا دارفور أن قلقها البالغ إزاء الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين وتستهدف البناء التحتية للمواطنين.
9: استنكرت لجنة المعلمين تعامل حكومة الولاية مع واقعة اعتداء وقعت في مدرسة بمحلية كرري بواسطة لواء سابق بالجيش ومعتمد محلية كرري، حيث ترك المعلم وحيدا في مواجهة المعتدي وطلب منه اللجوء إلى القضاء. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
11: تابعنا بلجنة المعلمين السودانيين بغضب واستنكار حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد معلمي مدرسة التدريب النموذجية بنين بالحارة الثالثة بمحلية كرري داخل حرم المدرسة. حسب إفادات المعلمين بدأت الواقعة على خلفية تعامل أحد المعلمين مع تلميذ بسبب سلوك داخل المدرسة قبل أن يحضر ولي أمر التلميذ، وهو ضابط سابق برتبة لواء ومعتمد سابق لمحلية كرري، يعتدي على المعلم بالصفع أمام المعلمين والتلاميذ، ثم يشير سلاحه ويهدد من يحاول التدخل مع توجيه عبارات مهينة للمعلمين. إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرى أن هذه الواقعة تتجاوز الاعتداء على معلم بعينه، لأنها تمس حرمة المؤسسة التعليمية وأمن التلاميذ وكرامة المعلمين. المدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح، وأي شخص مهما كانت رتبته أو موقعه السابق يجب أن يكون تحت سلطة القانون. لا توجد حصانة تمنح الحق في الاعتداء على المعلمين أو تهديدهم داخل مؤسسات التعليم. نطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة ومحاسبة المعتدي وفق القانون، والتحقيق بصورة خاصة في واقعة إشهار السلاح.

0: بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. سنواصل متابعة هذه القضية ولن نقبل أن تتحول المدرسة إلى مكان يخاف فيه المعلم أو التلميذ من صاحب سلطة أو سلاح. نحن نريد سلطة يحكمها القانون ومدرسة يحميها القانون ومعلما مصان الكرامة وتلميذا آمنا. أي محاولة للتستر على هذه الحادثة أو تسويتها بعيدا عن القانون ستواجه بموقف واضح وبالتصعيد الذي تراه لجنة المعلمين مناسبا حتى يتم اتخاذ إجراءات فعلية بحق المعتدي. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط. هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
1: ونواصل في موضوع التعليم ومطالبات المعلمين بزيادة الحد الأدنى للأجور. نستمع في هذا الملف لإفادتين لكل من الأستاذة أمل سليمان أحمد الحاج من أمدرمان والأستاذة رشا محمد مختار من كسلة. نبدأ بالأستاذة أمل سليمان.
2: بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى. الدرجة الأولى لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات، فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشتري عظام لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فده في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصص في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة لشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة.

0: المهنة اللي بيعرفها يعني، بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام يعني. ده واحد من الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني واستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فقر تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12 ألف جنيه. بالتالي ما القرارات ما بتحل المشكلة لا من قريب لا من بعيد، وعشان مشكلة المعلم تتحل بالتالي مشكلة التعليم بشكل عام تتحل، لابد من إنه تتعالج مسألة الرواتب ومسألة الحد الأدنى تحديدا. احنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12 ألف ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300 وتقريبا كم 20 ما متأكدة، على سنة تغطي يعني الأساسيات يعني، برضو ما مرتب مترف لكن بيغطي الأساسيات، بيسمح للمعلم إنه يؤدي مهنته بمهنية وبشكل جيد وساعد طلابه فعلا مساعدات حقيقية.
1: وحول رواتب المعلمين نستمع أيضا للأستاذة رشا محمد مختار من كسلة.
2: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي معلم اقتصادي طبيب أو يتخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد وإلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت عرفة تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلم المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عطوس بتاع توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف البزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أول العصر بعد الدوام، أو بتاجر في البهايم أو بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك وإلى آخره من الأعمال الإضافية، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم، والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12 ألف، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بالطالب بحاجتين أساسيات، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 ألف جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة، الجنيه بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة.
1: كشف رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني في شرق دارفور المهندس علي عبد الله حسين جبورة عن عمليات توزيع للأراضي السكنية بمدينة الضعين رغم قرار صادر عن حاكم الإقليم يمنع التصرف في الأراضي في جميع مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته. حول مسببات الاستقالة نستمع لحديثي لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
3: بصفتي كرئيس لجنة مزول من القطاع الأراضي ومزول من قطاع المياه ومزول من قطاع الطرق وقطاع الكهرباء، فبصفتي كمراقب للوضع العام ومتابع كل الحاصل في الولاية وبكتب تقاريري طوالي وبجيب المجلس والمجلس بناقشها، وحصل أن استدعينا وزير التخطيط العمراني وتمت مساءلتي في بعض كثير من الحاجات، والآن بعد ما جاءت نهاية 2025 جاءنا خطاب من الإقليم، من رئيس الإقليم أشار إلى إيقاف التصرف في الأراضي، إيقاف التصرف في الأراضي، والوزارة لم تلتزم بإيقاف التصرف في الأراضي ولا حكومة الولاية التزمت بإيقاف التصرف في الأراضي، فأنا نهضت القرار في طيلة الفترة دي، ووجدت أنه الولاية متعندة ومواصلة، الجهاز التنفيذي متواصل في توزيع الأراضي، وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه أنت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي، صح نحن عجزنا لك خطة لكن ما فيها استثمار بتاع دكاكين في داخل سوق الضعين الكبير، ولا فيها خطة بتاعت مثلا أنتوا الآن تشتغلوا، لأنه هي الآن الخطة دي جاء خطاب من حاكم الإقليم وقال يا أخي أنا والله جايبين لي خطاب من لجنة أمن الولاية، وفحواه الخطاب أنه نحن نبيع الدكاكين ديل لأغراض بتخص الحكومة تحت الولاية. طالبناه بالخطاب نحن كلجنة هندسية ومجلس تشريعي عموم، ولم يحضر الخطاب المرة الأولى، المرة الثانية كتبنا له ودينا له خطاب رسمي أنه تحضر لنا الخطاب البموجبة أدوكم أنه توزعوا دكاكين أو تبيعوا استثمارات أو تعملوا أي حاجة تتصرفوا في الأراضي، فعجز أن يأتي بالخطاب. أنا قدمت للمجلس التأسيس أنه يا أخي إيقاف كل الأراضي، إيقاف كل الإجراءات، تدعى وزير التخطيط العمراني، صح المجلس وافق على أنه يستدعي وزير التخطيط العمراني لكن رفض بالإجماع إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي والمجلس هو رفض أنه يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحاجات التدور.
4: باشمهندس الحجم بتاع العملية بتاع توزيع الأراضي وعدم الالتزام بالتوجيه بتاع حاكم الإقليم قدر شنو حسب تقديراتكم، يعني كم من القطع تم توزيعها أو كم من المساحات اللي تم توزيعها خلال الفترة دي؟
3: طيب المساحات اللي تم توزيعها، هو طبعا نحن عندنا فسحات، يعني نحن الآن عندنا فسحات موجودة، عندنا في 15 حي المطار تم توزيع ميدان ومعه خدمات أخرى تم توزيعهم كسكن، برضو تم توزيع في مربع 6 باء حي القبة برضو تم توزيع فوقه برضو فسحة، برضو تم تصديق على مغابر هي اتجاوزت العمر الافتراضي لكن المفترض تبقى فوق أراضي لكن حصل فوق تجاوز، برضو تم توزيعها، وتم توزيع بعض الأماكن الفسحات العامة. طيب عندك في الخطة العامة المفترض ما يكون في أراضي شغالة خالص، حسب توجيه حاكم إقليم دارفور أنه إيقاف التصرف في الأراضي على مستوى ولاية شرق دارفور وعلى مستوى مناطق السيطرة، نحن جانا خطاب بالطريقة دي وجل أمانة الحكومة بنفس الطريقة، فبالتالي ما من حق الوالي أو ما من حق المجلس التشريعي أو من حق أي جهة تسمح أن يتم توزيع أراضي في ظل الخطاب ده إلا إذا جاء خطاب آخر منافي لهذا لهذا الخطاب من الإقليم على وجه الخصوص. فنحن في طيلة هذه الفترة منذ أن جاءنا الخطاب في أواخر 2025 لم نتلقى أي خطاب يشير إلى أنه البدء العمل في الأراضي، لذلك دي من الأسباب الأساسية خلتني أدفع باستقالتي من مجلس التأسيس المدني، لأنه أنا ما قادر أنهض القرار، الحكومة شغالة مواصلة في توزيع الأراضي، يعني فتحوا خطة اسمها خطة الوافدين المفترض تكون فيها 2000 وصلت لـ4000 دون نعرف الجهات كلها على خدتها والجهات على خدتها كلها، فلذلك نحن دي الحاجة دفعتني على وجه الخصوص أنا كرئيس لجنة هندسية أقوم بتقديم الاستقالة.
1: مواطنو محلية الجوز بولاية جنوب كردفان يشكون صعوبة الحصول على المياه وغلاء أسعار المواد الغذائية وعدم توفر التقاوي لزراعة أراضيهم مع بداية فصل الخريف. المزيد في حديث المواطنة سلمى مالك فضل المولى من قرية السنجوكاية بمحلية الجوز ولاية جنوب كردفان.
5: أولا نحن معانين من أهم شيء وأهم شيء بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان هو الماء. يعني نحن معانين من أول أهميات الحياة ومن أول ضروريات الحياة نحن معانين من الموية. يعني يمكن غرية السنجوكاية وما حواليها كلها يمكن عندنا ثلاثة دونكي، الثلاثة دونكي واحد حاليا عطلان تمام، الاثنين الشغالات يمكن بيشتغلوا بالتناوب لعدم وجود الوقود. يعني المواطن هو ما قادر انه يلقى لقمة العيش، كيف يكون قادر يوفر وقود للموية؟ احيانا بتشتغل بطاقات الدوانق الاثنين، احيانا بتشتغل بطاقات يعني الطاقات اساسا كده بتشتغل بالشمس. يعني اليوم اللي يكون الجو غمام وما في شمس تخيل انه حيكون ما في ماء، حيكون ما في مويه تماما. يعني اكثر شيء يمكن معانين منه ناس جنوب كردفان بالاخص السنجوكاية. الحاجه الثانيه نحن معانيين الان من المنازل، يعني نحن قاعدين في كرانك لا عندنا مشمعات لا عندنا خيم. يعني كرانك هي من قصب، عندنا اطفال عندنا كبار السن موجودين في الكرانك، المويه نازله فينا، نحن قاعدين في حت شجر، نحن قاعدين منتظرين الزراعه. يعني حتى الناس اللي بتزرع ذاتها ممكن الواحد يكون عامل له كرنك في في في في في الخلا عشان انه يتابع زراعته. يعني حاليا حتى الزراعه الناس تعبانه فيها. يعني امس او يمكن في الايام اللي فاتت دي جاتنا تقاوي، لكن والله حتى التقاوي جات ما ما ما ما ما لحقت للمواطن، ما لحقت. يعني التقاوي جات لصغار المزارعين لكن والله ما لحقت. يعني ناس معينين اخذوا التقاوي تمام. عندنا حاليا هنا الزرع الملوى بتاعت العيش والدحمت ب15.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى لقاء.
6: راديو دبنجا راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
9: والله يعني الموسم كان شوية بالمطر، كان يعني هو بدر لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخن ذاته صرحوه صرد كل الحصاد بتاعت العش انزرع. والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن. والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في غيمة شديدة في المدن.
10: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
9: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده توقعت لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
10: نعم
9: الموجلت أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا الموجلت لحد الدبب من الموجلت هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
10: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
9: أولاً الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا ما جابوا لنا أي حد.
10: نعم التقاوي اللي جيته في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
9: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه التماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق وفي والدحمد ب 13,000 الملوى عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000
10: نعم
9: فده شغل الهسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت
10: وطيب
9: دارين المزيد لو في أي منط حاجة يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
10: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
9: والله يا استاذ عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع لكن المحراث غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120
10: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
9: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
10: أوكي. نعم
9: لكن يعني ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص ما بطلتها لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
10: نعم طيب الحماية كيف نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف.
9: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي نحن أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
10: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
9: نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن النات كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم
10: نعم، وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب، والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
9: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ، أنه التسويق ما موجود، وبعد داخلين الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق، الآن الملوى يجي بخمستاشر ألف، 15,000 الآن، أنا كلامي معك ده 15,000. فما في مراقبة، رغابة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
10: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى سماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
9: نعم، هو ده الحاصل، ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني مقلق.
10: وطيب
9: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين، تلتمية وسبعين، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بيأكلوا من رب العالمين، هو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين.
10: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
9: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذات تجيب ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي، بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم ثلاثة أربع سنة ما في دول جانا، ما في دول قالينا يا أخوان أنتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
8: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام، رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في الصمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس، والآخر من ناحية صلعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسالا لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسالا في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق، اللي عنده طبالب تعبية رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عريس بتاع توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفعة شديد، يعني البنجا الآن حصلت 3000 هي 3000 جنيه، والان الوضع ده يعني وضع فيه صعوبه. الاسباب اللي خلت البنك دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولايه جنوب دارفور الان الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحده من المشاكل. في زياده هناك ذاته في النعام، في في في في في البنزين نفسه، برضو عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسل والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080 0004 70. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
1: طيب ده سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسه عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن ما في أي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وإنما بعد ذاك المواطن لو عايز أي خدمة برضو يدفع عليها، داير موية يدفع عليها، داير كهرباء يدفع عليها، داير نفايات يدفع عليها، داير يعمل مدرسة يدفع عليها، داير يعمل مستشفى يدفع عليها. طيب الضرائب والرسوم والجبايات دي مقابل شنو؟ هي ما في العالم كله معروف انه اي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع اي قرش بيدفعه مقابله في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. اذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو هيكون عارف انه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف اول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات، هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة، وضعف البنيات التحتية، وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة، وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات، وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة، دائرة حبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعت 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقابة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساسا هو يتوغل عشان تجي تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو للحكومة. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها. دي حاجة صعبة فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أنه في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حكون معه من المعوقات الكبيرة لأنه أصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني وتحت شعار سوى بنقدر. يعني إذا الناس فرد أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة لكن لو كلهم يتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا الكثير. وطبعا سوى بنقدر وما يخصني ما يكون بدوني دي شعارات حركة السودان الأخضر. وحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
0: دكتور يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده. هي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
1: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس. المجالس هي اللي بتمثله المجلس ده. وما في بالمناسبة طبعا في ناس بيقوم بيقول ليك يا أخي مالك ما في محليات فقيرة. أبدا أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة. أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية. والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده وبالتالي تقدر تحاسبه. والسودانيين المتخصصين على قفا من يجيب يعني حكاية أنه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية أبدا ما عندنا. لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين مبعدين دي الفكرة هنا. أنت تجيب الناس العارفين حتى لو هم بره السودان بيجوا وهم بيدربوا الناس القاعدين دول ما عارفين إذا ما عارفين. لكن الجوة جاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء طبعا لأنه القصة بيجت منذ الاستقلال بالمناسبة مش بس في الوقت القريب منذ الاستقلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمننا ده لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تحصل من كل الناس يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي. ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي بمصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر. ومصالح الولايات بتكون بمصلحة الدولة كلها لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح معنات الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا

0: تنميه الريف، لانه اساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعيه في كل يعني في الزراعه والثروه الحيوانيه كلها معتمده على الموارد الطبيعيه. فاذا المجتمعات المحليه لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسيه والحوكمه وليس على الراي الشخصي للمسؤول، انت بتقدر تنجم الاستثمارات، تقدر تنجم التنميه. لانه هسه حاليا وبعد ما حصلت الثوره كتار جابوا مشاريع جاهزه وبتمويل وباي حاجه، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الاداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعاملوا مع المحليات المدير بتاعها يشتغل برايه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمه، ما في مؤسسيه. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمه مؤسسيه تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقه بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائده الكبرى منها اول شيء للمجتمع المحلي قبل ان تذهب لاي جهه اخرى. في الحاله دي انا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
1: دكتور، الناس المهتمين بتنميه المجتمعات المحليه دايما بيتكلموا عن تاهيل المجتمعات المحليه ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أن تقوم بدورها؟
0: طيب ده برضو سؤال مهم، لأنه إحنا لما بدينا المبادرة دي بتاعة البناء القاعدة للحكم المحلي كنا في البداية كنا بنقول إعادة هيكلة المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لأنه إحنا كمتخصصين في البيئة كانت مشكلتنا الرئيسية أنه كل سنة الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئية وصحية. نحن نقدم الحلول العلمية دول صحيحة لكن ما في دول بنفسها، لأنه الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك التصلح الجانب الإداري ده أنت بعدك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعة التنمية، بحيث أنه طبعاً جزء منها أو جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده إحنا كنا في المبادرة دي كانت بدأت بأشخاص 3-4 أشخاص، ثم عملنا أدوات كثيرة جداً سيرية، ودي جمعت لنا عدد كبير جداً من الخبراء. يعني يمكن يكون في المبادرة دي بيدعمها أكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي اللي هي دي تكون أكاديمية إثيرية أونلاين، كل الناس اللي يشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن يأخذوا فيها كورسات وتدريب، طبعا ده بالصورة وبالصورة ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوا نماذج حية من دول طبقت الطريقة ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفية تصميم الأشياء الأساسية، كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة، كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدربوا الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
1: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
2: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين. مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
4: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة الغضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة الغضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة الغضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيله من السلطة القضائية، والسلطة الغضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة إنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض إنه تصدر من السلطة الغضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه إنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا إنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أن يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسا تهريب الذهب وللإتجار بالبشر وللمخدرات، لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة، وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم، ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان، تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلة وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة، دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد. يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لك إن المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا، مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس السوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه. فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة، وكيف تكون محايدة، وكيف تكون نزيهة؟ المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى انه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقصوا على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فأنا أفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا، وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
3: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات. سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
4: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة لها في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة لها شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلن انضمام او انحياز للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انها يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء ان القوات النظاميه او القوات المسانده لا ما يكون عندها اي علاقه بالاماكن بتاعه التعديل. الحاجه الثالثه المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الاسلحه وتهريب الذهب. الاربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصه، ما ممكن الجرائم دي تحاكم امام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن اذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعيه، يكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالين في الاتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي سواء كان مخدرات أو اتجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب، الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة بتاعت الأمارات. تهريب الأسلحة الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس أنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا الصقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس أنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة. فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء، لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية للأسف. بنقول الكلام ده ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين، لما واحد يودوه أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر، سواء كان اتجار بالبشر او تهريب اسلحه او غيره، لانه السلطه التنفيذيه هي مشتركه في نفس المساله، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصه هي بتكون تحت امره السلطه اللي ارادت التشكيل بتاعها.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، والتي تناولنا فيها القرارات التي اصدرها مجلس امن والدفاع والخاصه بانشاء محاكم خاصه فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد ولا ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدية وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابي رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع توس بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايدة الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جوورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البانجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البانجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب490، هاي بدلا عن 370 ل470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: ما موقف صمود من دعوة البرهان لحوار سوداني بالداخل؟
10: أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع.
9: لجنة المعلمين تستنكر واقعة الاعتداء على معلم بواسطة لواء متقاعد بالجيش.
11: مدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح.
9: أوضاع المعلمين ورواتبهم التي لا تكفي لشراء أنبوبة غاز.
12: حتى لو الزول اشترى لحمة بيشتري عظام، لأن العظام سعرها أقل، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب.
13: المعلم المعلمين الموجود في المدن اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابية رصيد خضار ليمون بصل.
9: رئيس اللجنة الهندسية بشرق دارفور يستقيل بسبب تعامل الحكومة مع الأراضي.
14: وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه انت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي.
9: مواطنو محلية الجوز بجنوب كردفان يعانون من انعدام المياه وارتفاع أسعار الغذاء.
15: الكيماوي أذى مواطنين جنوب كردفان بطريقة سيئة، أذاهم بطريقة سيئة.
9: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل ونعود.
16: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. على خلفية دعوة قائد الجيش البرهان لحوار سوداني بالداخل، اعتبر الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة صمود جعفر حسن في تصريحات لراديو دبنجا أن الأزمة الحقيقية التي يمر بها السودان اليوم ليست مجرد أزمة إدارة أو توزيع سلطة، بل هي حرب مدمرة تهدد بتقسيم البلاد وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة، ويجب العمل على وقفها.
10: طالعنا خلال يومين الفاتوا أخبار تشير إلى الحوار الأطلقه قائد الجيش وسماه الحوار السوداني، وكأنه الغرض منه إنه الأزمة في السودان هي أزمة السلطة، والغرض من هذا الحوار هو كيفية إدارة البلد. ولكن ده ما الواقع. الواقع الحقيقي إنه في حرب كبيرة في السودان. هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، حرب مدمرة. لو في أصلا في حوار سياسي سوداني، هو الحوار اللي كانت بتدعو له القوى السياسية ودعت فيه لتشكيل لجنة تحضيرية من الأطراف الداعمة للجيش والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الرافضة للحرب والغرض من ذلك الحوار هو وقف الحرب. بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان، وده بيؤدي مباشرة إلى عدم الوصول إلى أي حلول، أو يؤدي إلى التطبيع مع هذه الحرب وجعلها شيء طبيعي في حياة الناس. الصحيح إنه الناس يرجعوا للحوار الذي يوقف الحرب عبر الآليات اللي الناس يتكلموا عنها. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب إن إحنا ما حنكون جزء منه، بالتالي صمود لن تكون جزء من أي حوار يتم الدعوة له بهذه الطريقة الدعوة عليها قائد الجيش. الحوار اللي إحنا بنعرفه هو حوار بين القوى السياسية كما أنا ذكرت، الغرض منه وقف الحرب فقط، وأي كلام عن مشاركة أي جهة في هذا العمل نحن في صمود بنعتبر إنه المشاركة في هذا الحوار هو جريمة كبيرة، لأنه ده سيؤدي إلى تفتيت السودان وترسيخ واقع عدم الاستقرار في السودان وإلى الأبد.
9: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش مدينة كبكبية صباح اليوم الاثنين، كما شهدت المدينة تحليق عدد من المسيرات. التفاصيل في حديث آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
17: استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش محلية كبكبية صباح اليوم 10 أغسطس 2026، حيث سماء دوي انفجارات قوية داخل المدينة في الناحية الغربية وحي الشاطئ وفقا لإفادة من داخل كبكبية. إضافة إلى ذلك تحليق مكثف جدا للطائرات المسيرة في المدينة، وعلما بأن معظم المناطق اللي تم استهدافها هي مناطق مدنية ليس هنالك أي تواجد عسكري، لذلك تعرف منظمة مناصرة ضحايا دارفور أن قلقها البالغ إزاء الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين وتستهدف البناء التحتية للمواطنين.
9: استنكرت لجنة المعلمين تعامل حكومة الولاية مع واقعة اعتداء وقعت في مدرسة بمحلية كرري بواسطة لواء سابق بالجيش ومعتمد محلية كرري، حيث ترك المعلم وحيدا في مواجهة المعتدي وطلب منه اللجوء إلى القضاء. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
18: تابعنا بلجنة المعلمين السودانيين بغضب واستنكار حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد معلمي مدرسة التدريب النموذجية بنين بالحارة الثالثة بمحلية كرري داخل حرم المدرسة. حسب إفادات المعلمين بدأت الواقعة على خلفية تعامل أحد المعلمين مع تلميذ بسبب سلوك داخل المدرسة قبل أن يحضر ولي أمر التلميذ، وهو ضابط سابق برتبة لواء ومعتمد سابق لمحلية كرري، يعتدي على المعلم بالصفع أمام المعلمين والتلاميذ ثم يشر سلاحه ويهدد من يحاول التدخل مع توجيه عبارات مهينة للمعلمين. إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرى أن هذه الواقعة تتجاوز الاعتداء على معلم بعينه، لأنها تمس حرمة المؤسسة التعليمية وأمن التلاميذ وكرامة المعلمين. المدرسة ليست ملكا لأحد، ليست مكانا لاستعراض القوة أو السلاح، وأي شخص مهما كانت رتبته أو موقعه السابق يجب أن يكون تحت سلطة القانون. لا توجد حصانة تمنح الحق في الاعتداء على المعلمين أو تهديدهم داخل مؤسسات التعليم. مطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة ومحاسبة المعتدي وفق القانون، والتحقيق بصورة خاصة في واقعة إشهار السلاح والتهديد بإطلاق النار، مع ضمان حماية المعلمين والتلاميذ ومنع تكرار مثل هذه الحوادث فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين. فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم،
11: سنواصل متابعة هذه القضية ولن نقبل أن تتحول المدرسة إلى مكان يخاف فيه المعلم أو التلميذ من صاحب سلطة أو سلاح. نحن نريد سلطة يحكمها القانون ومدرسة يحميها القانون ومعلما مصان الكرامة وتلميذا آمنا. أي محاولة للتستر على هذه الحادثة أو تسويتها بعيدا عن القانون ستواجه بموقف واضح وبالتصعيد الذي تراه لجنة المعلمين مناسبا حتى يتم اتخاذ إجراءات فعلية بحق المعتدي. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط. هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
9: ونواصل في موضوع التعليم ومطالبات المعلمين بزيادة الحد الأدنى للأجور. نستمع في هذا الملف لإفادتين لكل من الأستاذة أمل سليمان أحمد الحاج من أمدرمان والأستاذة رشا محمد مختار من كسلة. نبدأ بالأستاذة أمل سليمان.
12: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا يعني ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى الدرجة الأولى لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135 فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106 فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا. الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5 ما بيزيد عن كده وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه على حساب العملية التعليمية وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان. بالعكس بيطلع بيدرس حصص في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة لشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع باعتبار أنه هو صراع عام. يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم. وأنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا. وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلة. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء هي ما زالت حبر على ورق، لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالي المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح، يعني الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12000 جنيه، بالتالي ما القرارات ما بتحل المشكلة لا من قريب لا من بعيد. وعشان مشكلة المعلم تتحل، بالتالي مشكلة التعليم بشكل عام تتحل، لابد من انه تتعالج مسألة الرواتب ومسألة الحد الأدنى تحديدا. احنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300 وتقريبا كم 20 ما متأكدة، على سنة تغطي يعني الأساسيات، يعني برضو ما مرتب مترف لكن بيغطي الأساسيات، بيسمح للمعلم إنه يؤدي مهنته بمهنية وبشكل جيد ويساعد طلابه فعلا مساعدات حقيقية.
9: وحول رواتب المعلمين استمع أيضا للأستاذة رشا محمد مختار من كسلة
19: بتسألوا.

0: ما كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة، بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوي أو اتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو اتخرج عامل حرفي ماهر في مجالات الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت عرفت تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلم المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشته، ويمشي الصباح الباقي جدا أول العصر بعد الدوام، أو اللي بيتاجر في البهايم، أو اللي بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكر موية محلية كارو أو توك توك، وإلى آخره من الأعمال الإضافية، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، هيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12 ألف، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لجنة المعلمين مع المعلمين بتطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 ألف جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد، والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار، استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة بيوفر 10 جنيه بكرة.
1: كشف رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني في شرق دارفور المهندس علي عبد الله حسين جابورة عن عمليات توزيع للأراضي السكنية بمدينة الضعين رغم قرار صادر عن حاكم الإقليم يمنع التصرف في الأراضي في جميع مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته. حول مسببات الاستقالة نستمع لحديثي لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
2: وصفتي كرئيس لجنة مزول من القطاع الأراضي، ومزول من قطاع المياه، ومزول من قطاع الطرق وقطاع الكهرباء. فبصفتي كمراقب للوضع العام ومتابع كل الحاصل في الولاية، وبكتب تقاريري طوالي وبجيب المجلس والمجلس بناقشها، وحصل أن استدعينا وزير التخطيط العمراني وتمت مساءلتي في بعض كثير من الحاجات. والآن بعد ما جاءت نهاية 2025 جاءنا خطاب من الإقليم، من رئيس الإقليم أشار إلى إيقاف التصرف في الأراضي، إيقاف التصرف في الأراضي، والوزارة لم تلتزم بإيقاف التصرف في الأراضي، ولا حكومة الولاية التزمت بإيقاف التصرف في الأراضي. وأنا نهضت القرار في طيلة الفترة دي، ووجدت أنه الولاية متعندة ومواصلة، الجهاز التنفيذي متواصل في توزيع الأراضي، وحتى نادينا وزير التخطيط العمراني للمرة الثانية وطالبناه بأنه أنت يا أخي الآن قاعد تبيع في الأراضي، صح نحن عجزنا لك خطة لكن ما فيها استثمار بتاع دكاكين في داخل سوق الضعين الكبير، ولا فيها خطة بتاعت مثلا أنت الآن تشتغلوا، لأنه هي الآن الخطة دي جاء خطاب من حاكم الإقليم، وقال يا أخي أنا والله جايب لي خطاب من لجنة أمن الولاية، وفحواه الخطاب أنه نحن نبيع الدكاكين ديل لأغراض بتخص الحكومة تحت الولاية. طالبناه بالخطاب نحن كلجنة هندسية ومجلس تشريعي عموم، ولم يحضر الخطاب المرة الأولى. المرة الثانية كتبنا له ودينا له خطاب رسمي أنه تحضر لنا الخطاب البموجبة أدوكم أنه توزعوا دكاكين أو تبيعوا استثمارات أو تعملوا أي حاجة تصرفوا في الأراضي، فعجز أن يأتي بالخطاب. أنا تقدمت للمجلس التأسيس أن يا أخي إيقاف كل الأراضي، إيقاف كل الإجراءات، تدعى وزير

0: وزير التخطيط العمراني. صح، المجلس وافق على أن يستدعي وزير التخطيط العمراني، لكن رفض بالإجماع إيقاف إجراءات الأراضي. لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعنت الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحاجات التدور.
1: باشمهندس، الحجم بتاع العملية بتاع توزيع الأراضي وعدم الالتزام بالتوجيه بتاع حاكم الإقليم قدر شنو حسب تقديراتكم؟ يعني كم من القطع اللي تم توزيعها أو كم من المساحات اللي تم توزيعها خلال الفترة دي؟
0: طيب، المساحات اللي تم توزيعها، هو طبعا نحن عندنا فسحات، يعني نحن الآن عندنا فسحات موجودة عندنا في 15 حي المطار. تم توزيع ميدان ومعه خدمات أخرى تم توزيعهم كسكن، برضو تم توزيع في مربع 6 باء حي القبة، برضو تم توزيع فوقه برضو فسحة، برضو تم ناي تصديق على مغابر هي صح اتجاوزت العمر الافتراضي، لكن المفترض تبقى فوق اراضي، لكن حصل فوق تجاوز برضو. تم توزيعها، وتم توزيع بعض الاماكن الفسحات العامة. طيب، عندك في الخطة العامة المفترض ما يكون في اراضي شغالة خالص، حسب توجيه حاكم اقليم دارفور انه ايقاف التصرف في الاراضي على مستوى ولايه شرق دارفور وعلى مستوى مناطق السيطره. نحن جانا خطاب بالطريقه دي وجاء لامانه الحكومه بنفس الطريقه، فبالتالي ما من حق الوالي او ما من حق المجلس التشريعي او من حق اي جهه تسمح ان يتم توزيع اراضي في ظل الخطاب ده، الا اذا جاء خطاب اخر منافي لهذا الغراء لهذا الخطاب من الاقليم على وجه الخصوص. فنحن في طيلة هذه الفترة منذ أن جاءنا الخطاب في أواخر 2025 لم نتلقى أي خطاب يشير إلى أنه البدء العمل في الأراضي. لذلك دي من الأسباب الأساسية خلتني أدفع باستقالتي من مجلس التأسيس المدني، لأنه أنا ما قادر أنهض القرار. الحكومة شغالة مواصلة في توزيع الأراضي، يعني فتحوا خطة اسمها خطة الوافدين، المفترض تكون فيها 2000 وصلت لأربعة ألف دون نعرف الجهات كلها على خدتها والجهات على خدتها كلها. فلذلك نحن دي الحاجة دفعتني على وجه الخصوص أنا كرئيس لجنة هندسية أقوم بتقديم الاستقالة.
2: مواطنو محلية الجوز بولاية جنوب كردفان يشكون صعوبة الحصول على المياه وغلاء أسعار المواد الغذائية وعدم توفر التجاوي لزراعة أراضيهم مع بداية فصل الخريف. المزيد في حديث المواطنة سلمى مالك فضل المولى من قرية السنجوكاية بمحلية الجوز ولاية جنوب كردفان.
3: أولا نحن معانين من أهم شيء وأهم شيء بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحيوان هو الماء. يعني نحن معانين من أول أهميات الحياة ومن أول ضروريات الحياة، نحن معانين من الموية. يعني يمكن قرية السنجوكاية وما حواليها كلها يمكن عندنا 3 دونكي، الـ3 دونكي واحد حاليا عطلان، تمام؟ الاثنين الشغالات يمكن بيشتغلوا بالتناوب لعدم وجود الوقود. يعني المواطن هو ما قادر انه يلقى لقمة العيش، كيف يكون قادر يوفر وقود للموية؟ احيانا بتشتغل بطاقات الدوانكي، الاثنين احيانا بتشتغل بطاقات. يعني الطاقات اساسا كده بتشتغل بالشمس، يعني اليوم اللي يكون الجو غمام وما في شمس، تخيل انه حيكون ما في ماء، حيكون ما في مويه تماما. يعني اكثر شيء يمكن معانين منه ناس جنوب كردفان بالاخص السنجوكايه. الحاجة الثانية، نحن معانيين الآن من المنازل، يعني نحن قاعدين في كرانك لا عندنا مشمعات لا عندنا خيم، يعني كرانك هي من قصب، عندنا أطفال عندنا كبار السن موجودين في الكرانك، الموية نازلة فينا، نحن قاعدين في الشجر، نحن قاعدين منتظرين الزراعة، يعني حتى الناس اللي بتزرع ذاتها ممكن الواحد يكون عامل له كرنك في في في في في الخلا عشان انه يتابع زراعته، يعني حاليا حتى الزراعه الناس تعبانه فيها، يعني امس او يمكن في الايام اللي فاتت دي جاتنا تقاوي، لكن والله حتى التقاوي جات ما ما ما ما ما لحقت للمواطن، ما لحقت، يعني التقاوي جات لصغار المزارعين لكن والله ما لحقت، يعني ناس معينين اللي اخذوا التقاوي. تمام، عندنا حاليا هنا الذره الملوى بتاعت العيش والدحمت ب 15.
2: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعه وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى لقاء.
4: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
7: والله يعني الموسم كان شوية بالمطر، كان يعني هو بدر لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرد كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المدلة،
8: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت.
7: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذاته قعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات، يعني فقدت الناس والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
8: نعم،
7: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
8: نعم، طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
7: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تقاوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
8: نعم، التقاوي اللي جيته في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
7: والله غالية، لأنه من عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخل تقوم طبعا برضه ب 13000 كان قبل الهسي القناه الهسي حاليا يعني. والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5000.
8: نعم نعم.
7: فده شغل الهسي ماجد اكيد الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
8: وطيب
7: دارين المزيد لو في اي منط حاجه يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
8: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية أنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
7: والله يا أستاذ عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع. لكن المقراط قالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص يحرطونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين.
8: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
7: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
8: أوكي. نعم.
7: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
8: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
7: والله يا أخي الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض. لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
8: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
7: نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدا 100% لأن النبات كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
8: نعم. وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
7: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونصف مناطق الآن الملوى يجي ب15000 15000 الآن أنا كلامي معك ده 15000 فما في رغبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
8: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله ولما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
7: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلد.
8: وطيب
7: الرغابة ما في رغابة السوق ما في الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا برب العالمين هو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام أنا بقوله بإذن رب العالمين.
8: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
7: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذات تجيب الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
6: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بير سليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد ولا ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدية وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس، والآخر من ناحية صلعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسل في هذا الخصوص:
5: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعبئة رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفعة شديد. يعني البانجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البانجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490، هاي بدلا عن 370 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
9: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
10: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمه الدول العربيه في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادره الاسبوع الماضي. بلغت نسبه الدين الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي لعام 2025 ارقام قياسيه تجاوزت 169%، وده بسبب او بنتيجه للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في ابريل 2023 وتوقف عجله الانتاج تماما وتراجع الايرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والازمه دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانيه واسباب تفاقمها وتاثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجه ازمته الماليه. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد. كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول إنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
12: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي منذ اندلاع الحرب في فبراير 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا، حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
11: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت، أم أنه سيضطر من البداية، خاصة نحن نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
13: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
11: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
12: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص، لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي لاقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
11: مرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كبلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر سيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام، وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
13: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج، سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا، مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر. يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى. فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى

0: بسرعة لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي كابولو، وأنت لا زلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
0: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره. تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرض أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كابولو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: الكوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها. الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرضت تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
2: قضايا الشباب.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. مع استمرار الحرب في السودان تتصاعد العمليات العسكرية وتزداد حملات التعبية والتحشيد، بينما يظل المدنيون في مختلف أنحاء البلاد عالقين في دائرة الخوف والنزوح وفقدان الأمن وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال وارتفاع كلفة الحرب الإنسانية. لكن ما الذي يمكن أن يوقف هذا التصعيد؟ وما هي الخطوة الأكثر إلحاحا لفتح الطريق أمام السلام؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على جمهور راديو دبنجا في استطلاع للرأي، لنستمع إلى صوت المواطنين ونقيف على رؤيتهم بشأن الطريق الأكثر نحو خفض التصعيد وتهيئة المناخ للسلام. وطرحنا على المشاركين 5 خيارات: إعلان وقف فوري لإطلاق النار، استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف القتال، توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي، إضافة إلى خيار آراء أخرى. فماذا قال جمهور راديو دبنجا؟ جاءت النتيجة لافتة، إذ اختار 73% من جملة المشاركين والبالغ عددهم 739 على صفحة راديو دبنجا في الفيسبوك، اختاروا إعلان وقف فوري لإطلاق النار باعتبار الخطوة الأكثر إلحاحا لخفض التصعيد، بينما رأى 15% أن الأولوية هي استئناف مفاوضات سلام شاملة بين الأطراف، في حين اختار 9% خيارات أخرى. وحصل خيار زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب على 4% من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها خيار توحيد جهود القوى السياسية والمدنية لدعم الحل السلمي. هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال أكبر: هل يمثل وقف إطلاق النار الخطوة الأولى فعلا نحو السلام؟ وكيف يمكن تحويل الدعوات إلى السلام إلى مسار عملي يوقف الحرب ويحمي المدنيين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف في هذه الحلقة عدد من الناشطين والفاعلين في العمل المدني للحديث عن سبل خفض التصعيد ودور المجتمع المدني والشباب وإمكانية العودة إلى طاولة التفاوض، وما الذي يمكن أن يفعله السودانيون والمجتمع الدولي لفتح الطريق أمام السلام. ونبدأ حديثنا مع سوسن جمعة موسى، الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام. سوسن أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: طيب، الآلية الوحيدة لفيض بتاع التصعيد للحرب في السودان أنا بفتكر أنه بتتبني على 3 حاجات أساسية. الحاجة الأولى، لازم يكون في ضغط متوازن من جميع الأطراف، يعني سواء كان من التحركات الدبلوماسية ولا التحركات الإقليمية والدولية، بل إضافة للتحرك المحلي أكيد يعني من الفاعلين المحليين. فلو بيقى في توازن في الحركة بتاعت عملية الضغط، لأنه الأطراف ضروري جدا يعملوا على وقف إطلاق نار فوري ومن ثم فتح الممرات الإنسانية لدخول المساعدات للمتأثرين. فبدأنا نفتكر أن دي الآلية الأولى الممكن يعني ممكن نقدر نعملها، يعني كلنا إذا نحن طبعا اتوافقنا على رؤية محددة اللي هو كمجتمع محلي وإقليمي ودولي ودبلوماسي مع بعض، وحركتنا بقت واحدة تجاه هذا الإطار. الحاجة الثانية برضو ممكن زي ما بقولوا توقف لنا التصعيد، أنا بفتكره برضو مهمة جدا، تفعيل دور الوساطة، سواء كان برضو أنا ما بتكلم بس عن الوساطة الدولية، كذلك الوساطة المحلية، لأنه المتأثرين الأكبر زي ما بقولوا بالحرب وهم جزء من حيثيات الحرب دي كلها هم السودانيين ذات نفسهم. فأنا أفتكر الوساطة المحلية خاصة للناس المقبولين والمؤثرين من المجتمع المتخصصين في إطار الوساطة ولهم باع وخبرة كبيرة في فهم السياق السوداني، فهم ديل اللازم نفعله بحيث أنه نحن نقدر نأثر في أنه التصعيد ده بين الأطراف ويمشي. وده نحن برضو جربناه في حاجات كثيرة، نحن كسودانيين في الجوديات، في القلت، في مشاكل كثيرة حصلت في السودان أو كان بتحصل بوساطة محلية الناس كان بتحلها. أنا ما بعرف ليه في الحرب ده بيقى ما في. فأنا أفتكر لو نحن فعلنا الدور ده وكاملناه مع الدور بتاع الوساطة الدولية بنقدر نصل برضو زي ما قلت لخفض التصعيد الحاصل الآن. والحاجة الثالثة أو الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية. فأنا أفتكر ده برضو له أثر كبير لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما لعدة أصوات، وعدد من الصوت دي برضو أنتجلينا عدد من التصورات وأنتجلينا عدد من الرؤى. فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إنه التصعيد العسكري يستمر كل إن حسب رؤيته، كل إن حسب زي ما بقولوا السردية بتاعته. فأصبح هناك زي ما بقولوا جاب كبير للسردية بتاع المجتمع المدني عموما والسياسي في إنه يقدر يفرض رؤيته من خلال التصعيد بين الحرب بين الأطراف المختلفة دي. فأنا أفتكر دي الحاجة المهمة الثالثة المفروض نحن نمشي فيها. وأكيد طبعا بأكد ونحن أو الثلاثة مسارات دي كلها تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، يبقى هو ده المرجعية بتاعته الأولى في العمل لخفض التصعيد العسكري.
1: شكرا جزيلا لك سوسن جمعة موسى على هذه الإفادات المهمة. والآن ننتقل إلى رؤية أخرى حول مسارات خفض التصعيد وفرص الوصول إلى السلام في السودان مع شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية.
3: في حقيقة الأمر بأن الوضع في السودان وضع كارثي بمعنى الكلمة، ووضع مؤلم ومؤسف أن يوصل السودان إلى هذه المرحلة. أنا من وجهة نظري بقول أنه لابد زيادة الضغط الدولي والإقليمي لوقف القتال فورا في السودان، لأنه إذا لم تتضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتال لم يقف القتال. أما الحس على الطرفين أوقف القتال الهدنة هذا يعتبر أمر مفروغ عنه. لابد أن يكون الضغوط الدولية والإقليمية ومقاطعة الدول الإقليمية والدولية كل المنافس مع السودان مع الطرفين، إن كان الطرف دعم سريع أو طرف الجيش. يجب على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن يوقف كل الإمدادات وكل التعامل مع الجانبين معا، لأن الوضع الكارثي الوضع الإنساني يا جماعة الوضع الإنساني وضع كارثي. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى وأتمنى من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي بأن يمارس كل الضغوط، إن كانت ضغوط عسكرية أو ضغوط قانونية أو ضغوط لوجستية لإيقاف هذه الحرب فورا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ شريف علي داود الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية على مشاركتك حول الأزمة ومسارات الخروج منها. والآن ننتقل إلى صوت آخر من أصوات الشباب والفاعلين في الشأن العام، ومعنا إحسان أحمد آدم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
4: شكرا على الفرصة العظيمة اللي تبتدون لها كشباب، فبنشكركم شديد عليها.
5: طبعا الحرب الحالية الحاصلة في السودان هي نتيجة بتاع تراكمات بتاعة أزمات، ومن أسباب الرئيسية غياب الحوار السوداني وغياب غياب الرؤية الوطنية الواضحة الموحدة. فبدون مفاوضات وبدون حوار سوداني ثم سوداني ثم سوداني ما حيكون في حل لأزمات السودان. فعشان كده ما في حل لأنه يجيف التصعيد العسكري ده بدون ما يكون فيه حوار سوداني وسوداني، عشان كل الأطراف تقدر تصل لاتفاق يرضيهم كلهم، وبرضه يقدروا يطلعوا البلد دي لبر الأمان. لازم برضه كمان يكون في اتفاق ما بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية، لازم كلهم يكونوا متفقين ومتوافقين، وما في شيء بيجيب الوفاق إلا الحوار السوداني والسوداني.
1: شكرا جزيلا لك إحسان أحمد آدم على هذه المشاركة والإفادات المهمة. ننتقل الآن إلى رؤية الناشط حامد آدم للحديث عن تأثير استمرار التصعيد العسكري على المدنيين وكيفية وقف هذا التصعيد. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
6: في ظل التصعيد العسكري بين المتنازعين قوات الدعم السريع والجيش، نحن بنفتكر انه التصعيد ده اضر بالسودانيين وسيما المدنيين العزل في مناطق سيطرة الجيش او في مناطق سيطرة الدعم السريع. فنحن بنفتكر انه وجود المفاوضات بين الفريقين مفاوضات جادة. بنفتكر أن المفاوضات دي ذاتها بتفضلين إلى إبعاد الملاش من المشهد وإبعاد أي أيديولوجيا، أي فريق عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر بالسلم المجتمعي للشعب السوداني لما عرف منه بالانضباط المجتمعي لسنوات بعيدة. لكن الحرب دي أفردت لنا واقع مرير جدا، الانقسام المجتمعي. فنحن بنفتكر أنه المفاوضات بتبعد لنا شبح الدواعي في صباح أي زول عنده أيديولوجيا فكرية قد تضر للمستقبل البعيد.
1: شكرا جزيلا لك الناشط حامد آدم على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط محمد عثمان لنتعرف على رؤيته بشأن التصعيد الحربي والأولوية العاجلة في هذه المرحلة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بدينا نتحدث عن ظل التصعيد العسكري الشديد الآن، وبالذات يعني ارتفاع القياسي في المعارك والهجمات التي تضر منها الشعب السوداني بشكل كبير جدا جدا، لا يجد الواحد دعوة يطلقها الآن سوى التركيز على عملية وقف فوري لإطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار، لأنه ذلك يبطل أثر الحرب التدميري وتوقيف آلة التدمير. ولأنه يعني بعد إيقاف إطلاق النار يجد الناس ربما فرصة للمحادثات أو للتنسيق أو لترتيبات عملية السلام بأي شكل كان، ولكن في ظل استعار الحرب وفي ظل استمرار العمليات العسكرية يبقى يعني لا توجد أقل فرصة لإطلاق عملية حوار أو أي كان ذلك. ولأنه يعني هذا الخيار محبز، لأنه الأمان الذي يستحقه السودانيين هو ليس ملك لأي أحد، ولا يحق لأي أحد أنه يعبث بهذا الأمان ويجد المبرر أو يتخذ أي ذريعة للاستمرار في تدمير وإنهاك الشعب والأمة السودانية. لذلك أعتقد أن الوقت الآن أكثر إلحاحا وضرورة هي عملية وقف فور إطلاق النار حتى يهيئ ذلك المناخ لكل الفرص الأخرى، سواء كان توحيد القوى المدنية أو إطلاق عمليات حوار أو أيا كان شكلها. ولكن ما لا تتوقف لعلعة المدافع سيستمر الضرر أولا جراء المعارك واستنزاف الاقتصاديات وزيادة كثافة النزوح واللجوء، وناهيك عن الخسائر في الأرواح وغيرها. وكل ذلك يعني إذا رفضه أي شخص يعتبر هو يعني يمكنك تحديد الأعداء للشعب السوداني من خلال رفضهم للسلام إطلاقا وإفساد عمليات السلام. هؤلاء بالضبط هم أعداء الشعب السوداني. تحياتي لكم محمد عثمان، غرب كردفان.
1: شكرا جزيلا لك محمد عثمان ولكل ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، والتي ناقشنا فيها سبل خفض التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة السودانية بين أطراف الصراع والفرص الممكنة لفتح الطريق أمام الحوار والسلام. أعزائي المستمعين، نقف هنا في الجزء الأول من حلقتنا على أن نلتقي بكم في الجزء الثاني لمواصلة النقاش حول الموضوع نفسه والاستماع إلى آراء ومقترحات ضيوف آخرين حول كيفية وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الطريق أمام السلام في السودان. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 10 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: عودة تصاعد المنحنى الوبائي بالخرطوم، ونقابة الأطباء تحذر من انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الطنك. تحالف صمود يقول أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان. شبكات ومنظمات شبابية وناشطون مدنيون يطالبون بخفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال وحماية المدنيين في السودان. العثور على مقابر جماعية ل25 مدنيا، بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك بولاية النيل الأزرق. وزير الدفاع يبحث مع المسؤولين في جوبا أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل البترول ومنف أبيي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. خلل تحالف صمود من المبادرة المنسوبة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان حول الحوار السوداني السوداني، وقال جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صمود لراديو دبنجة أن المبادرة المنسوبة للبرهان تتجاهل الواقع الفعلي، وأكد أن الحوار السياسي الحقيقي هو الذي دعت إليه القوى السياسية عبر تشكيل لجنة تحضيرية تضم كافة الأطراف الداعمة للجيش وللدعم السريع والرافض للحرب، ويكون هدفه الأساسي والمباشر هو إنهاء الصراع المسلح. وأكد أن أي حوار لا يوقف الحرب هو شرعنة للأمر الواقع وجريمة بحق السودان، وشدد على موقف تحالف الصمود الثابت بضرورة جعل إيقاف الحرب الأولوية القصوى، معلنا امتناع التحالف عن المشاركة في أي حوار لا يؤدي إلى هذه النتيجة، واعتبار الانخراط في مثل هذه المسارات جريمة تساهم في ترسيخ عدم الاستقرار في السودان إلى الأبد. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: ما هو الصمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه، بالتالي صمود لن تكون جزء من أي حوار يتم الدعوة له بهذه الطريقة عليها قائد الجيش. الحوار اللي نحن بنعرفه هو حوار بين القوى السياسية كما أنا ذكرت، الغرض منه وقف الحرب فقط.
0: دعت شبكة منظمات شبابية وناشطون مدنيون إلى خفض التصعيد وإعلان وقف فوري للقتال في السودان وحماية المدنيين، مع تسهيل وصول الإقاصة والمساعدات الإنسانية للمتضررين دون قيود أو شروط. وقالت سوسن جمعة موسى الناشطة المدنية والفاعلة في قضايا فض النزاعات وبناء السلام لراديو دبنجة أن قفض التصعيد يتطلب تفعيل الوساطة المحلية إلى جانب الجهود الدولية والاستعانة بشخصيات سودانية تحظى بالقبول ولديها خبرة في حل النزاعات، كما شددت على ضرورة توحيد الصوت المدني والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ودعت سوسن إلى ممارسة ضغط متوازن على جميع أطراف النزاع في السودان بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية. وأضافت سوسن جمعة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: الآلية الثالثة اللي أنا بفتكرها مهمة هو طبعا توحيد الصوت والرؤية المدنية، لأنه نحن الفترة اللي فاتت دي الحرب قسمتنا وقسمت المجتمع المدني عموما لعدة أصوات، فبالتالي ده برضو أضعف الصوت المدني وخلى إنه التصعيد العسكري يستمر كل إن حسب رؤيته، كل إن حسب زي ما بقولوا السردية بتاعته.
0: من جهتها دعت اعتزاز بكري عبد الله عضو الشبكة الشبابية تنسيقية كينيا، دعت إلى تعزيز دور الأجسام الشبابية والشعبية في خفض التصعيد وبناء السلام في السودان. وقالت اعتزاز لراديو دبنجة أن الشباب يمكن أن يساهموا في تنظيم حملات للمناصرة من أجل وقف الحرب ومكافحة خطاب الكراهية، إلى جانب استخدام المنصات الرقمية لدعم السلام. وطالبت بإشراك الشباب بصورة فاعلة في رسم المسار السياسي للسودان خلال مرحلة ما بعد الحرب، وأضافت اعتزاز بكري عبد الله لراديو توبنغا في هذا الخصوص.
3: مهم شديد إنه يعني يكون في دور للأجسام الشبابية دي في إنها تنشر ثقافة السن وتنبس خطاب الكراهية، لأنه خطاب الكراهية هو اللي بيغذي الخطاب بتاع التحشيد العسكري وبخلي مجموعات كبيرة من الشباب إنه هم ينضموا لأطراف النزاع المختلفة وكده. برضو ممكن يكون في قنوات بتاع التواصل ما بين الأطراف المتنازعة دي بحيث إنه يتم نقل المطالب تحت المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، وإنه يتم دعم المبادرات الوطنية والإقليمية الداعية لوقف إطلاق النار، وأي صوت يعني هو بينادي بإحلال السلام في السودان.
0: من جانبه طالب الناشط عبد الرحمن موسى المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية بممارسة الضغوط بصورة فاعلة على أطراف النزاع في السودان من أجل وقف إطلاق النار. ودعا عبد الرحمن موسى عبر راديو دبنجا الاتحاد الإفريقي وإيجاد وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم جهود وقف القتال ووضع آليات واضحة لمراقبة أي هدنة وضمان التزام الأطراف بها، كما أشار إلى اتهامات باستخدام أسلحة محظورة داعيا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وموثوقة للتحقق منها وتحديد المسؤولية عنها. وأضاف عبد الرحمن موسى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الشعب السوداني سواء كان في كل الولايات، سواء كان تحت سيطرة الجيش السوداني أو تحت سيطرة القوات شنو المسلحة، فحاليا الضائع والرهينة في هذه الحرب هو المواطن، ونحن كناشطين نتمنى من الاتحاد الدولي أن يكون أن يدخل تدخلات صارمة جدا للطرفين وأن يمنع من التصعيد.
0: اعتبر الكاتب الصحفي في جمهورية جنوب السودان أتيم سايمون أن زيارة وزير الدفاع السوداني إلى جوبا تكتسب أهمية خاصة في توقيتها، لأنها تأتي في مرحلة أصبحت فيها الحرب في السودان مرتبطة بصورة مباشرة بحسابات الأمن القومي لجنوب السودان. وقال أتيم سايمون لراديو دبنجا أن هناك ملفات حساسة تجمع البلدين، في مقدمتها أمن الحدود وحركة الجماعات المسلحة وتأمين المنشآت وخطوط نقل النفط إلى جانب ملف أبيي. وأكد أتيم أن تشكيل لجان أمنية مشتركة بين البلدين لبحث استمرار التنسيق الأمني بين جوبا والخرطوم أصبح ضرورة تفرضها المصالح المشتركة أكثر من كونه مجرد مسار دبلوماسي تقليدي. وأضاف أتيم سايمون في هذا الخصوص:
5: كونت لجان أمنية مشتركة للتنسيق بين جوبا والخرطوم ودي زيارات جامعة المصالح بتاعت البلدين الاقتصادية. جنوب السودان بالنسبة له في أهمية لأنه يكون في حماية للمنشآت النفط وتصديرها عبر الأراضي السودانية بدون ما يحصل فيها أي تأثير بتاع مواجهات، خاصة بعد ما تم استهداف أكثر من منطقة فيها مرور خط أنابيب البترول وتوقفت العمليات بعد ذلك تم استهدافها. السودان برضه عاوز يأمن على الحدود الآمنة والمستقرة بينه وبين جنوب السودان، وداير برضه يكون في تعاون بينه وجنوب السودان في منع انتقال السلاح والمواطنين والاضطرابات في مناطق الحدودية، خاصة مناطق كردفان وحدود دارفور ومناطق النيل الأبيض.
0: وكان وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون وصل إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان يوم الأحد على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين. وأجرى وزير الدفاع في جوبا مباحثات مع نظيره جنوب سوداني تتناول عدد من الملفات الأمنية والسياسية ذات الأهمية المشتركة، وذلك في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا. ما زالت هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. أعلن محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي العثور على مقابر جماعية لمدنيين بينهم أطفال ونساء أعدمتهم قوات الدعم السريع. وقال محافظ الكرمك في بيان أنه جرى العثور على مقابر جماعية لخمسة وعشرين مدنيا بينهم نساء وأطفال وكبار السن وعاملون في مستشفى الكرمك أعدمتهم الدعم السريع. وأوضح أنه تم العثور على المقابر الجماعية خلال تمشيط الجيش في الاتجاه الشمالي الشرقي للكرمك بعد مرور أكثر من شهر على استعادة المدينة. وأفاد الفكي بأن الحادثة وقعت عند جبل فنجت الذي استخدمه الدعم السريع منصة لإطلاق الطائرات المسيرة الانتحارية أثناء الهجوم على الكرموك. تشهد مناطق شمال الجنينة بولاية غرب دارفور على الحدود مع تشاد موجة نزوح واسعة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وتوقف المساعدات الإقاسية بالتزامن مع استمرار المواجهات بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة. وقال المواطن محمد بكر الإيرادي ودبنجا أن آلاف المواطنين نزحوا خلال الأسبوع الماضي من القرى الواقعة شرق بير سليبة مرورا بقوس بقر ورفيدة باتجاه الأراضي التشادية. وأوضح بكر أن بعض النازحين وصلوا إلى تشاد فيما لا يزال آخرون في الطريق، مشير إلى أن الموجودين في منطقة سيربا يواجهون أوضاع إنسانية صعبة منذ الأسبوع الماضي في ظل توقف المساعدات الإقاسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: كلهم لجوا إلى تشاد، عدد اللاجئين حوالي أكثر من 89,000 دين لجوا، بعدهم وصلوا إلى تشاد وبعدهم لسه في طريق ما وصلوا إلى تشاد وبعدهم موجودة في سربا. الزراعة طبعا يا هو المناطق بتاع جبل مون، كلهم الناس اللي كانوا زروا خلاص المشاكل بقي وناس تركوا الزراعة. أما مناطق بتاع غرب سربا المستوطنين حددوا الناس هلوا الزراعة، يعني أو دا غاية السوء.
0: وكانت المعارك التي اندلعت بين الدعم السريع والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور أدت بحسب الأمم المتحدة إلى فرار 6650 شخصا. وقالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في بيان يوم الخميس أن 6650 شخص نزحوا في يوم 4 من شهر 8 الجاري من 11 قرية في محلية سيربا بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بير سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سيربا. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن عودة تصاعد المنحنى الوبائي في العاصمة الخرطوم مع تسجيل حالات جديدة من الكوليرا في عدد من المناطق، محذرة من اتساع رقعة انتشار الأوبئة خلال فصل الخريف في ظل تدهور البيئة ونقص الأدوية والكوادر الصحية. وقالت عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، قالت لراديو دبنجا أن الكوليرا وصلت إلى الخرطوم بعد ظهورها خلال الفترة الماضية في غرب كردفان وبعض مناطق ولاية النيل الأبيض، مشيرة إلى تسجيل 7 حالات في غرب أندرمان و7 حالات في شرق النيل و11 حالة جنوب الحزام، إلى جانب انتشار أكبر في منطقتي العزبة والحمدب لم يحصر عدد حالاته حتى الآن. وأضافت الدكتورة أديبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: بمعنى الكلمة بالنسبة لانهيار الوضع الصحي وعدم توفر الكوادر الصحية وعدم توفر البيئة الصالحة للعمل في المستشفيات حتى الآن الشغالات هي عبارة عن 80% فقط من المستشفيات، وخاصة المستشفيات الكبيرة لحد الآن ما متوفر فيها كل القطاعات أو الأخصار المختلفة للأمراض، ولا موجود يعني كمية من الكوادر أو تغنية للمعامل.
0: دمرت السيول المنحدرة من هضبة المناجل 20 منزلا من المنازل الواقعة بمحاذاة مجرى المياه بمنطقة عبود التابعة لمحلية المناجل بولاية الجزيرة. وبحسب الحصر الأولي فقد تراوحت الأضرار في المنازل بين الانهيار الجزئي والانهيار الكامل. وفي شرق السودان ناشط نشطاء بولاية البحر الأحمر المنظمات بتقديم الدعم العاجل لمئات الأسر التي دمرت عاصفة رياح أكثر من 700 منزل من منازلهم الشهر الماضي، مع استمرار موسم الأمطار وتزايد الاحتياجات الإنسانية للأسر المتضررة التي دمرت منازلها بشرق السودان. اشتكى مواطنو محلية القوز بولاية جنوب كردفان من صعوبة الحصول على المياه وغلاء أسعار المواد الغذائية وعدم توفر التقاوي لزراعة أراضيهم مع بداية فصل الخريف. وقالت المواطنة سلمى مالك فضل المولى من قرية السنجكاية بمحلية القوس لراديو دبنغا أن كامل منطقة السنجكاية تعتمد على 3 دوانكي لتوفير المياه وهي الآن متوقفة عن العمل. وأوضحت أن العناية الصحية غير متوفرة في قرية السنجكاية، والمركز الصحي الموجود عبارة عن مبنى لا يوجد به طبيب أو مساعد طبي أو أي عامل يمكنه تقديم أي نوع من أنواع الخدمات، بينما يتم نقل حالات الولادة المتعسرة إلى مدينة أبو زبد. وأضافت سلمى لراديو دبنغ من السنجكاية في هذا الخصوص:
8: صحينا ب2500، يعني تخيل إنه البيت يمكن فيه 7 ولا 8 أفراد من شافع لزول كبير، يعني الملوحة حقت الدقيق ممكن تعمل لهم الفطور والغداء تجيب على هنا. المواطن في يعني كردفان ما عنده عمل شغال فيه، ما عنده مصدر دخلي عشان هو يأكل منه. يمكن
0: اتهم رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني في شرق دارفور المهندس علي حسين جبورة، اتهم حكومة الولاية بمواصلة توزيع الأراضي رغم توجيه من حاكم إقليم دارفور بإيقاف التصرف فيها. وقال جبورة أن التوزيع شمل مساحات في 15 حيا بينها ميادين وخدمات ومقابر، إضافة إلى خطة للوافدين. قال أنها بدأت ب2000 قطعة سكنية قبل أن ترتفع إلى 4000 قطعة. الخبر الأخير في النشرة: طالبت لجنة أمن ولاية الخرطوم بضرورة الالتزام بزمن حظر التجول الليلي والتشديد على ضغط المخالفين للقرار وفقا لأمر الطوارئ الولائي، وشددت على ضرورة ضبط العربات بدون لوحات والمواتر مع التوجيه بعدم تزويدها بالوقود بمحطات المواد البترولية. واعتمدت لجنة أمن ولاية الخرطوم ضوابط مشددة لعمل المقاهي تشمل موافقة لجنة الخدمات بالمنطقة والجيران حول الموقع بجانب طبيعة منشآت المقهى وضرورة إطلاله على شارع رئيسي. وأوصت اللجنة بتفعيل الفحص الأمني لجميع الموظفين بالمؤسسات المزاولين للعمل مجددا بعد قطع إجازاتهم خاصة في المرافق الحيوية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا، وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم أنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، بل صح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة نحن بنسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص، لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي، اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام، وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس. غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر، يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟

0: ديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها. وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور. وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي كابلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت هنا مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
0: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره، تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كابلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو بجندا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جوبا، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللقوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغل وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والقبلي. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمعي غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي واجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللقوي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية للآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودانية.
2: والتحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأن كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
1: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغل بل دعامة فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
2: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية، لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وبجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا باستعماله حاد جدا بقد دلالته حادة أثناء الحرب، لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية، الألفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب، ما كان في رياضة طبعا. بعد ذاك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب. دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغي وموتك وغيرها.
1: بنسأل أيضا دكتور سعد، كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع للانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي؟
2: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغي وموتك دي مستخدمة في كل أنحاء السودان، من الشمال إلى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات، يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أن الكلمتين دي بيناتنا يعني السجع جلابة غرابة والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دي في السودان بيكون بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني. فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبيعين اللبن والحاجات دي اللي هو الدعاوى بيقصدوا بها ناس الجزيرة، بيعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناقل سموهم بيعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
1: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
2: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرفوا عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة، بين ثقافات كاملة، كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبها ومثالبها. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان بيكون النوع ده من الشعر شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بيشاتموا شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط، وسائط الإلكترونية، وطبعا ما عندها حدود ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقوا يشتموا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، وأحبطوا وعرفوا أنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر أنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة للخطاب الكراهية اللي انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
1: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيف يمكن بناء استراتيجية استراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني.
2: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة، يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي، ودي بقسمة عامة في جميع السودان ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا موقفت الحرب بتظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأن مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية ده، بيصفوك بخائن، يعني بخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
3: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة، دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتضنة المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
4: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
5: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
4: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
5: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
4: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
5: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
4: بحرارة الشمس،
5: بحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا به. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
4: نعم،
5: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
4: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
5: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
4: نعم.
5: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
4: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
5: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
4: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
5: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشره ضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس، لكن اغلب الحالات كانت بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا بننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه
4: يعني نوموا في الحيشان
5: ايوه يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده، على اساس انه يكون في تيار متحرك.
4: نعم.
5: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايمين كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار، اسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
4: يعني الاستحمام مفيد.
5: ما مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
4: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
5: أيوة بيمتص بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
4: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
5: طبعا أكثر الحالات آي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
4: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
5: الله يسلمك.
4: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة، ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس التواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة التأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان. وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي. وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20,000 جنيه وملوة الماريك إلى 18,000 جنيه ووسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1,000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباز نسبة لغلاء يعني الزرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ملوة الدخن حصلت 20,000 وملوة الماريك حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2,000,000 لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصهرها العام ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغولوا على هذه الساحات وتم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها مصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صح. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنبا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد. كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة تدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي منذ اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام والذي انهار للبسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أنه نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي واقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دمنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم. وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس. غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر. يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم

0: سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها. وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المصرفات تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور أصلي كابلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت هنا مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
0: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروبها إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره. تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرض أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كابلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا

0: يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم لكم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رايهم في المسار السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة: هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اخترت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية هي أيام البشرة ومريم حامد، المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي، عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة أيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات والمن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وده طوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 13-25 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بتقودنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوى المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب اللي خلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كنداكات وميارم.
3: شكرا شديد، ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية أو كمنظمة. مثلا أنا مريم حامد، مديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي إنه القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط إنه تعمل ضغط في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان، يعني فقدت الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني، وليس في كل الآلية بأكملها يعني، تمام. ويعني ومن الضروري إنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة الجسور التواصل يعني مع كل القوى المدنية، وانه ما ترفع في التجاوب بتاع التكوينات المدنيه تكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها، وانها برضه ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني. نحن مثلا في حكومه السودان مثلا ساعدت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه، نحن ضد الحاجه دي. وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية وفورمي. لما نقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت، يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية، إنه المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس دي يعني. للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني، ضروري شديد إنه يكون في إشراك، وضروري إنه ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا.
1: مستمعين الأعزاء، ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة، وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده، ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية، وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكنزي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
4: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام، هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسودانيين. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي أن النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية، وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بلفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس التواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إقصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته له لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندتها والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20 ألف جنيه وملوة الماريك إلى 18 ألف جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000، ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2,000,000 لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا في فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغول على هذه الساحات وتم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها مصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية، ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. و وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صح. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس عام 2026، وحتتابعون خلال هذه الجولة التطورات الميدانية في النيل الأزرق وأنباء عن سيطرة الدعم السري لمدينة جيسان.
9: أبشر الأبطال، أبشر الله جوخ الشمال.
8: ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له البرهان رئيس مجلس السيادة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات.
8: وكذلك ستتابعون ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه البرهان رئيس مجلس السيادة
10: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان. أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق.
8: تقرير حول ائتلاف السودان الذي شكل مؤخرا بواسطة 15 منظمة حقوقية في نيروبي.
6: بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
8: وتتابعون كذلك الأوضاع الإنسانية في محلية الأوضية بغرب كردفان، إضافة إلى مواضيع أخرى ستتابعونها.
4: في عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباز.
8: نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في شرق البلاد، حيث أعلنت قوات الدعم السري سيطرتها على مدينة جيسان في إقليم النيل الأزرق الاستراتيجية 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين، وذلك عقب هجوم شنته قوات الدعم السري والحركة الشعبية أسفرت عن سيطرة المدينة بحسب المعلومات المتوفرة. وأضاف جنود في الدعم السري في فيديوهات بثتها على وسائل التواصل الاجتماعي:
9: أبشر أبطال، أبشر الله جو خشينا، الله خشينا، أبشر أبشر أبطال.
8: في إطار ردود الفعل للقوى السياسية السودانية حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أكد القيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر موافقتهم مبدئيا على الحوار، ولكن تحت شروط محددة يجب أن تتوفر. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة كمال عمر للجولة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريكسرو، لأن البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايج البيت واتفاقية السلام مشاكس، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء، يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت، الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. أنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثنان المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان. لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب، حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب، لكن بكرر لابد من وقف الحرب.
8: تواصل ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والذي شمل بعض رموز القوى السياسية المعارضة. ومعنا في هذه الجولة المحامية والحقوقية حنان حسن حسين لنسمع وجهة نظرها حول هذا العفو من الناحية القانونية.
10: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان، أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول، ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. وأنا محامية وحقوقية وبعرف كويس جدا سجل الانتهاكات المروعة التي ارتكبها العسكريون في السودان من الاستغلال، وأعرف جيدا إنه واحدة من أكبر الأزمات في السودان هي الإفلات من العقاب. الإفلات ساهم بصورة مباشرة في إصال البلاد للوضع اللي احنا بنعيشه اليوم. والسؤال زاده يعني منو يحفي عن منه؟ أولا السودان لا زال يعيش حرب، وما بتوجد اليوم اتفاقية السلام حتى نتكلم بعد ذلك عن تسويات نهائية وإطلاق لملفات الانتهاكات. يعني الخطاب الصادر عن قيادة الجيش وعلى رأس البرهان في كل لقاءاتهم يعني جماهيرية وزياراتهم لمناطق كده ما قادرة أفهمها, يعني لمناطق يمكن هي اجتماعية, الخطابات دي كلها بيتحدثوا بوضوح عن استمرار الحرب, بيقولوا حتى القطاع على آخر شخص في الدعم السريع, وفي الوقت نفسه بيجي الحديث عن حوار وترتيبات سياسية وكأنه بالإمكان إعادة إنتاج السلطة فوق الخراب والدمار ده. لن يحدث ذلك, لا يمكن لشخص يعني هو يقود طرف في حرب مدمرة إنه ينسب نفسه رئيس فوق أنقاض الدولة ودماء السودانيين ثم يقدم نفسه في الوقت ذاته باعتباره صاحب الحق في منح العفو عن المدنيين أو إسقاط الاتهامات عنه. أي اتهامات عشان قالوا إنه لا للانقلاب لا للحرب. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام, مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين ومش يعني منح سكوك كفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة محاولة ترسيخ ثقافة خطيرة مفاده إنه من يمتلك السلاح بيملك برضو حق الاتهام وحق العفو, وبينما يطلب من المدنيين إنه يقبلوا بما يفرض عليهم. المدنيون رفضوا الحرب وطالبوا بوقفها ما بيحتاجوا لعفو من أحد. المدني قال لا للحرب ما يرتكب جريمة حتى يعفى عنه, وفي المقابل كل من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين أيا كان موقعه أو رتبته أو الجهة اللي بينتمي لها يجب أنه يخضع للمساءلة, يخضع للتحقيق والمحاكمة وفق القانون. وما بيمكن أنه نحن نبني دولة ديمقراطية على قاعدة أنه يعني بعض الأشخاص فوق المساءلة بسبب مواقعهم العسكرية أو السياسية. أنا بطالب بحقي في العدالة, ما بيعفو من البرهان, والبراءة ما بيمنحها لأي قائد عسكري. البراءة والحقوق بتحسم أمام قضاء مستقل ونزيه. وبكرر برضو للمرة الأخيرة, وثقافة الإفلات من العقاب وصل السودان للحرب دي ولهذا الخراب, وما بنقبل إنه يكون الحل هو إعادة إنتاج الإفلات من العقاب تحت اسم العفو أو التسوية السياسية.
8: أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي جسم تحت مسمى ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف الحرب. للمزيد من التفاصيل حول طبيعة عمل هذا الائتلاف معنا المحامي رهاب المبارك عضو الائتلاف.
6: هو طبيعة قانونية بحتة, هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحق وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية. المنظمات الموجودة في هذا الائتلاف كبيرة شديد وأكثر من 15 منظمة حضروا من غانا والسنغال وبوتسوانا وغامبيا وجنوب السودان والسودان نفسه ومن كذلك وسط أفريقيا. الائتلاف الغرض منه إنه يشوفوا القضايا الكبيرة اللي بتشكل هاجس للمجتمع السوداني في الحرب اللي هي زي قضايا النزوح واللجوء والجوع والمرض والمجاعة إضافة للانتهاكات المريعة اللي بتحصل من الأطراف الاثنين سواء كانت هذه الانتهاكات خلفيتها إثنية أو عرقية أو دينية. كذلك الائتلاف يعني من شأنه أنه يحارب الخطاب الجهوي والعنصري وخطاب الكراهية اللي برز واللي على أساسه يقتتل أبناء السودان الآن. كذلك الائتلاف ناقش دعم الدول كذلك الأفريقية نفسها للحرب, يعني أطراف أطراف النزاع هم بيلقوا دعم خارجي من دول أفريقية الأطراف الاثنين سواء كان الجيش أو الدعم السريع، فهم برضو يعني ناقشوا خطة الضغط على هذه الدول حتى توقف الدعم. كذلك الائتلاف ناقش قضايا النساء بصورة خاصة، خصوصا الانتهاكات اللي بتقع على النساء من اعتداءات جسمانية ومن اغتصابات، وناقش قضايا الكنابي، وناقش القضايا الدينية الكبيرة، قضايا التطرف الديني اللي أوصلت السودانيين لهذا المنعرج الخطير. كذلك ناقش الائتلاف قضايا الاستخدام للسلاح الكيميائي، وشدد على أن السودان هو موقع على اتفاقية حظر الأسلحة، وبالتالي لابد من البحث والترقيب وراء استخدام هذا السلاح، والبحث وراء الدول التي تدعم السودان سواء كان من الخارج أو الداخل حتى تضغط عليها العقوبات. الائتلاف مهم وبشكل صحوة أفريقية حقيقية انتبهت مؤخرا للمصيبة الكبيرة الواقع فيها السودان، والحرب اللي إذا يعني تطاول أمدها في السودان. اللي بيميزه إنه هو صحوة كما ذكرت أفريقية، ولكن لديها السبقة القانونية والحقوقية اللي بتقدر تضغط على الحكومات الداخلية والخارجية، إذا كان على حكومة السودان أو على حكومات البلاد ذات نفسها اللي هم بيمثلوها، عشان ما تصل القضايا الكبيرة للمحاسبة يعني، وما تساعد ذات أفريقيا في مفهوم الإفلات من العقاب، وبما لديها من عضوية في مجلس الأمن، وبما لديها من عضوية في مجلس حقوق الإنسان، وبما لديها من عضوية في الاتحاد الأفريقي، وبما لديها من عضوية في كل البيوتات العالمية والمؤسسات الخارجية، هي بتقدر تضغط عشان ما ترفع زي ما بقولوا راية السلام، وتحاول تخمد نار الحرب في دولة شقيقة، في دولة رفيقة تجمع قارة وتجمع أواصر أخوة وأواصر مودة كما ذكروا لنا في الائتلاف. وحقيقة نحن يعني راجين منه الكثير، وأي خطوة نحن يعني تجيب السلام للسودان نحن بنخطيها بالتأكيد، ونسأل الله التخفيف. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
8: دفعت الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية بعض سكان مدينة القضية بولاية غرب كردفان إلى اللجوء لتناول الأنباس في ظل شح الغذاء وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على المواد الأساسية. للحديث عن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة معنا الناشطة في مجال حقوق الإنسان هويدا عبد الرحمن صالح.
4: بتحدث في إطار عملنا الإنساني بالسجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال، فالصعب اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية القضية، معروفة جدا مشهورة بأنها أراضي زراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجنايل، فالحاجة دي كانت بالنسبة لنا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا. لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل الحاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان انك انت اصلا توفر به التقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا انه الاسر ذاتها يعني الحرب انهكتها، الجوع انهكها، بيت ما عندها ذاتها بنيه يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجه الثانيه طبعا عدم وفره القروش. الحاجه الثالثه والمزعجه جدا جدا انه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000، ولوة المريخ حصلت 18.

0: في بيجي بالساعة الواحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع، ولا تاكل المواطن ياكل العم بس. ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكرها، لأنه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الأرض، يعني ما حكوا لنا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا. بالنسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي، الحاجة الثانية المهمة جدا عارفة إنه حتى غرب كردفان ما عاد تصل إغاثات بالساحل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت إنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان. وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب، وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا، فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة مهتمة بالعمل الإنساني وأشتغل في الاستجابة الإنسانية، يعني عبر الدمنجة وعبر جهات كثيرة جدا، أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان. حاليا لا ناقة لهم ولا جمل، غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل، ولا أي نوع من سبل كسب العيش، ولا أي نوع من الأمن الغذائي، ولا أي نوع من يعني أي شيء يمكن إنه يقدموه لأنفسهم ويساعدوا به أنفسهم. بقت مشكلة كبيرة جدا.
1: أعلن تجار مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض عن إضراب غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس في إغلاق جديد للسوق احتجاجا على زيادات في الرسوم والجبايات التي فرضتها السلطات المحلية. للمزيد من التفاصيل حول الإضراب ومطالب التجار نستمع إلى إفادة أحد تجار السوق للجولة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد تاجر من تجار مدينة الدويم. والله دارين نتكلم عن الإضراب الحاصل في البلد دي والمساوي والمحاسن اللي حصلت له. إن شاء الله الإضراب ده والله نسبة 30-40% ناجح بغض النظر عن الناس اللي كانوا فاتحين أثناء الإضراب، تمام، وفي يعني تساهل شديد يعني، تمام. ونتكلم ثاني عن الغرفة التجارية، ما الغرفة دي لازم الناس تكون يعني كلام واحد رأي واحد قاعدين قاعدة واحدة، عشان الكلام ما يعني يكون جزء مجزأ، ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده، تمام. ثانيا يعني الحال يعني الناس كلها عارفه انه الجبايات الكثيره يعني زياده 100% 200%، يعني انا تاجر بسيط، يعني انا داير مضاعتي كلها ب 1000 و2000، يعني بدفع جبايات اكثر من 30-40% من قيمتها. الكلام ده ما صح، ونحن لازم يعني نقف وقفه، يعني وقفه واحده تجار الدويم ناس البادين بسيط، يعني في ناس ما بقدر يستحمل الكلام ده كله. يعني انا ممكن اجيب لي بضاعه بسيطه يشيلوا منها 30% من قيمتها، انا كده ما بستفيد، كده هقفل والله. هاي ما الحاجات دي كلها بتحصل في الكوبري، يعني هو الجبايات دي وين الجبايات دي؟ ما محلها مدخل الكوبري، انا ما ممكن يعني ادخل بضاعه، تمام، يعني يشيلوا تلتة، يعني الكوبري ده بيحصل في الكوبري ده والله، يعني ما بيرضوا زول اصلا. والسلام عليكم، والله المستعان.
1: ولمعرفة رد فعل الغرفة التجارية بسوق الدويم ووجهة نظرها حول الإضراب معنا الأستاذ حاتم علوب نائب رئيس الغرفة التجارية بسوق الدويم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، حاتم علوب نائب رئيس الغرفة التجارية الدويم. باختصار شديد عن الشيء اللي حصل، معروفة دائما في بداية كل سنة بتقعد الغرفة التجارية مع الوحدة تحت المدينة أو المحلية من أجل صياغة الأوامر المحلية، النفايات والعوائد والمظلات والرخص التجارية والرخص الصحية وخلافه. الشيء اللي حصل إنه نحن كان قعدنا في بداية العام مع الأخ المدير التنفيذي ووصلنا لصيغة بتاع التفاهمات ونزلت الأوامر وبدينا نتحصل فيها. فوجينا بشهر 7 بأن الحكومة عملت زيادة في أوامر الولاية وأوامر المحلية، ودي ما كانت بتحصل قبل كده، لأنه زيادة مفترض تكون بعلمنا نحن وبموافقتنا عشان يكون في نوع من أنواع التوافق بين الناس. فده السبب يعني قعدنا مع مدير الوحدة الإدارية في الدويم، فقال يا جماعة أنا والله عبد المامور وده الشيء جاي من الولاية، ومعروفة دعم الولاية دي بتجي من الولاية. فاختلافنا الكبير كان في رسوم دعم الولاية، لأنه رسوم الولاية على السلع فكانت عالية جدا، فاختلفنا في الأمر ده وعملنا خطابات وصلنا لوزير

0: المالية، وصلناها لمدير الإيرادات، وصلناها للوالي وما لقينا حلول، فاضطرينا عملنا إغلاق يوم الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الفات. إلى الآن ما جاتنا حلول، لكن الآن يعني مع المدير الوحدة الإدارية الحمد لله وصلنا لحلول كويسة ومرضية للطرفين. باقي أمر الولاية بنتوقع أنه تحصل حلول خلال اليومين الجاية دي. والشيء الثاني اللي أنا دار أتكلم عنه، أنه يا جماعة أنا ثلاثة مواسم على التوالي، أنا المحلية الأولى في الإيراد على مستوى الولاية. للأسف في الثلاثة سنوات دي أنا ما عندي أي تنمية، تنميتي صفر، التنمية كلها مستأثرة بها كوستي وربك جنوب الولاية، شمال الولاية ما عندي تنمية. طالما بالتنمية دي كلها بعود، الوالي أوعدنا وما أوفى، الوزيرة المالية أوعدت وما أوفت، أمين عام الحكومة أوعد وما أوفى، فدش الحاصل يعني. يعني احنا الان ضررنا انه لا لا لا لا ما عندنا تنميه حقيقيه في بلدنا، في حين انه نحن اعلى المحليات في الولايه ايرادا، المحليه الاولى على مستوى ولايه النيل الابيض.
1: بهذا ضيوف الكرام نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان اليوم الثلاثاء. الى لقاء جديد، دمتم بخير وعافيه.

0: على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
2: الموسم كان شويه بالمطر، كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمه، لكن الناس زرعت السنه دي كل المدن طلعت لنا بره في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه، صرحوا كل الحصاد بتاعت العيش الزرع، والان المطر استعدل، يعني هسه لنا مطرتين ثلاثه مطر تقال، والناس يعني بدت انه انتهت من المره وبدت تجنكب هسه الان، والحمد لله المطر هسه مبشر، يعني هسه نحن في قيمه شديده في المجلد،
1: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات اكبر مقارنه بالسنه اللي فاتت.
2: لا انا ما بظن في المدينه ذاته قعدت، لان نحن زي الشغله بتاعت المعايش بالذات، يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الاصليه وزراعه، يعني ما في طريقه خالص.
1: نعم.
2: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
1: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
2: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
1: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
2: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000، هسي كلام وقت السوق. وفي والدحمد ب 13,000، الملوى عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000، كان قبل الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000.
1: نعم.
2: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله، الناس زرعت.
1: وطيب
2: دارين المزيد لو في اي منط حاجه بتنشو يكون في مناسجه عشان الناس تزرع، ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
1: طيب اعتمدتوا على الطريقه التقليديه انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعه مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
2: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع، لكن المحراث غالي، حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف، سوى الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120،
1: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
2: نعم، جراري بتاع جنودنا القديمة دي جراري والمغمض شبيب ومقاتلة.
3: أوكي. نعم.
2: لكن يعني ما بسيت من مخمسين أو مخمسين ونص ما تنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
3: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
2: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
3: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجية كويسة؟
2: نعم هتتوقع انتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
3: نعم. وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
2: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتجي بيرموا حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروة كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن المروة بقت ب15000 الآن أنا كلامي معك ده 15000، فما في مراقبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
3: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
2: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني مجلب.
3: وطيب
2: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360-370، يعني ماشي ساكت والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
3: نعم. وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
2: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس، ولا حد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعايه من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيوا ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانب، ما في دول قالينا يا أخوان إنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب، وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس تواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إخصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته زيارته لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20 ألف جنيه وملوة الماريك إلى 18 ألف جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء، في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2 مليون لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغول على هذه الساحات، تم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها مصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صحو. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنبا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد. كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة: حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أنه نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون؟ فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، يوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي لاقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر، يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي كابلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
3: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج

0: يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره. تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بتفتكر إنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة والقرار

0: القرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج اللقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم إنه يعني أنتوا بتعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
1: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له. والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهنالك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها، لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية، وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية، واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار، سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي، وقالت إنه مسيرة العدالة، أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة، وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته، البلاغ من البداية كان باطل، فبلاغ في البداية اتهم فيه والدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط أم صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث و هدد احمد شفا داخل الصيدليه انه ما بخليه يعني بكلمه ما بخليه، وهو من اشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما اشيع بانه اتهم الشهيد بانه حشره او الى ما، كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمه حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريح العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا، لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا براءون بشكل شخصي واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه، طلع وهدد قائد كتائب البراءون نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم أنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية.
0: السيد بركات عايزين برضو توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا أنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
1: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا لأنه الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامج وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البراء إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم، يعني فالمفروض أنتوا خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البراء، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البراء باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي، كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية، وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحل أن الصوت الجماعي يصنع الفارق، بالتأكيد من العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسع الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
0: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير
2: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس تواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إخصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته زيارته لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20 ألف جنيه وملوة الماريك إلى 18 ألف جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء، في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2 مليون لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: مالك فاسدين تغول على هذه الساحات، تم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها المصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صحو. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس عام 2026، وحتتابعون خلال هذه الجولة التطورات الميدانية في النيل الأزرق وأنباء عن سيطرة الدعم السري لمدينة جيسان.
9: أبشر الأبطال، أبشر الله يوخ الشمال.
8: ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له البرهان رئيس مجلس السيادة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات.
8: وكذلك ستتابعون ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه البرهان رئيس مجلس السيادة
10: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان. أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق.
8: تقرير حول ائتلاف السودان الذي شكل مؤخرا بواسطة 15 منظمة حقوقية في نيروبي.
6: بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
8: وتتابعون كذلك الأوضاع الإنسانية في محلية الأوضية بغرب كردفان إضافة إلى مواضيع أخرى ستتابعونها.
4: في عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباز.
8: نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في شرق البلاد، حيث أعلنت قوات الدعم السري سيطرتها على مدينة جيسان في إقليم النيل الأزرق الاستراتيجية 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين، وذلك عقب هجوم شنته قوات الدعم السري والحركة الشعبية أسفرت عن سيطرة المدينة بحسب المعلومات المتوفرة. وأضاف جنود في الدعم السري في فيديوهات بثتها على وسائل التواصل الاجتماعي:
9: أبشر أبطال، أبشر الله جو خشينا، الله خشينا، أبشر أبشر أبطال.
8: في إطار ردود الفعل للقوى السياسية السودانية حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أكد القيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر موافقتهم مبدئيا على الحوار، ولكن تحت شروط محددة يجب أن تتوفر. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة كمال عمر للجولة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريكسترو، لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هايج البيت واتفاق السلام مشاكوز، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء، يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت، الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. إنت دار تحاور منه؟ ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثنان المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان. لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب، حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب. لكن بكرر، لابد من وقف الحرب.
8: تواصل ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والذي شمل بعض رموز القوى السياسية المعارضة. ومعنا في هذه الجولة المحامية والحقوقية حنان حسن حسين لنسمع وجهة نظرها حول هذا العفو من الناحية القانونية.
10: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان، أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول، ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. وأنا محامية وحقوقية وبعرف كويس جدا سجل الانتهاكات المروعة التي ارتكبها العسكريون في السودان من الاستغلال، وأعرف جيدا إنه واحدة من أكبر الأزمات في السودان هي الإفلات من العقاب. الإفلات ساهم بصورة مباشرة في إيصال البلاد للوضع اللي احنا بنعيشه اليوم. والسؤال زاده يعني منوح في عمنه. أولا السودان لا زال يعيش حرب، وما توجد اليوم اتفاقية السلام حتى نتكلم بعد ذلك عن تسويات نهائية وإطلاق لملفات الانتهاكات. يعني الخطاب الصادر عن قيادة الجيش وعلى رأس البرهان في كل لقاءاتهم يعني جماهيرية وزياراتهم لمناطق كده ما قادرة أفهمها، يعني لمناطق يمكن هي اجتماعية، الخطابات دي كلها بيتحدثوا بوضوح عن استمرار الحرب، بيقولوا حتى القطاع على آخر شخص في الدعم السريع، وفي الوقت نفسه بيجي الحديث عن حوار وترتيبات سياسية وكأنه بالإمكان إعادة إنتاج السلطة فوق الخراب والدمار ده. لن يحدث ذلك، لا يمكن لشخص يعني هو يقود طرف في حرب مدمرة إنه ينسب نفسه رئيس فوق أنقاض الدولة ودماء السودانيين ثم يقدم نفسه في الوقت ذاته باعتباره صاحب الحق في منح العفو عن المدنيين أو إسقاط الاتهامات عنه. أي اتهامات عشان قالوا إنه لا للانقلاب لا للحرب. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين ومش يعني منح سكوك كفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة محاولة ترسيخ ثقافة خطيرة مفاده إنه من يمتلك السلاح بيملك برضو حق الاتهام وحق العفو، وبينما يطلب من المدنيين إنه يقبلوا بما يفرض عليهم. المدنيون رفضوا الحرب وطالبوا بوقفها، ما بيحتاجوا لعفو من أحد. المدني القال لا للحرب ما يرتكب جريمة حتى يعفى عنه، وفي المقابل كل من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين أيا كان موقعه أو رتبته أو الجهة اللي بينتمي لها يجب إنه يخضع للمساءلة، يخضع للتحقيق والمحاكمة وفق القانون. وما بيمكن إنه نحن نبني دولة ديمقراطية على قاعدة إنه يعني بعض الأشخاص فوق المساءلة بسبب مواقعهم العسكرية أو السياسية. أنا بطالب بحقي في العدالة، ما بيعفو من البرهان، والبراءة ما بيمنحها لأي قائد عسكري. البراءة والحقوق بتحسم أمام قضاء مستقل ونزيه. وبكرر برضو للمرة الأخيرة، وثقافة الإفلات من العقاب وصل السودان للحرب دي ولهذا الخراب، وما بنقبل إنه يكون الحل هو إعادة إنتاج الإفلات من العقاب تحت اسم العفو أو التسوية السياسية.
8: أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي جسم تحت مسمى ائتلاف السودان، بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف الحرب. للمزيد من التفاصيل حول طبيعة عمل هذا الائتلاف، معنا المحامي رهاب المبارك عضو الائتلاف.
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية. المنظمات الموجودة في هذا الائتلاف كبيرة شديد، وأكثر من 15 منظمة حضروا من غانا والسنغال وبوتسوانا وغامبيا وجنوب السودان والسودان نفسه ومن كذلك وسط أفريقيا. الائتلاف الغرض منه إنه يشوف القضايا الكبيرة اللي بتشكل هاجس للمجتمع السوداني في الحرب، اللي هي زي قضايا النزوح واللجوء والجوع والمرض والمجاعة، إضافة للانتهاكات المريعة اللي بتحصل من الأطراف الاثنين، سواء كانت هذه الانتهاكات خلفيتها إثنية أو عرقية أو دينية. كذلك الائتلاف يعني من شأنه أنه يحارب الخطاب الجهوي والعنصري وخطاب الكراهية اللي برز واللي على أساسه يقتتل أبناء السودان الآن. كذلك الائتلاف ناقش دعم الدول كذلك الأفريقية نفسها للحرب، يعني أطراف أطراف النزاع هم بيلقوا دعم خارجي من دول أفريقية الأطراف الاثنين سواء كان الجيش أو الدعم السريع، فهم برضو يعني ناقشوا خطة الضغط على هذه الدول حتى توقف الدعم. كذلك الائتلاف ناقش قضايا النساء بصورة خاصة، خصوصا الانتهاكات اللي بتقع على النساء من اعتداءات جسمانية ومن اغتصابات، وناقش قضايا الكنابي، وناقش القضايا الدينية الكبيرة، قضايا التطرف الديني اللي أوصلت السودانيين لهذا المنعرج الخطير. كذلك ناقش الائتلاف قضايا الاستخدام للسلاح الكيميائي، وشدد على أن السودان هو موقع على اتفاقية حظر الأسلحة، وبالتالي لابد من البحث والتنقيب وراء استخدام هذا السلاح، والبحث وراء الدول التي تدعم السودان سواء كان من الخارج أو الداخل حتى تضغط عليها العقوبات. الائتلاف مهم وبشكل صحوة أفريقية حقيقية انتبهت مؤخرا للمصيبة الكبيرة الواقع فيها السودان، والحرب اللي إذا يعني تطاول أمدها في السودان. اللي بيميزه إنه هو صحوة كما ذكرت أفريقية، ولكن لديها السبقة القانونية والحقوقية اللي بتقدر تضغط على الحكومات الداخلية والخارجية، إذا كان على حكومة السودان أو على حكومات البلاد ذات نفسها اللي هم بيمثلوها، عشان ما تصل القضايا الكبيرة للمحاسبة يعني، وما تساعد ذات أفريقيا في مفهوم الإفلات من العقاب، وبما لديها من عضوية في مجلس الأمن، وبما لديها من عضوية في مجلس حقوق الإنسان، وبما لديها من عضوية في الاتحاد الأفريقي، وبما لديها من عضوية في كل البيوتات العالمية والمؤسسات الخارجية، هي بتقدر تضغط عشان ما ترفع زي ما بقولوا راية السلام، وتحاول تخمد نار الحرب في دولة شقيقة، في دولة رفيقة تجمع قارة وتجمع أواصر أخوة وأواصر مودة كما ذكروا لنا في الائتلاف. وحقيقة نحن يعني راجين منه الكثير، وأي خطوة نحن يعني تجيب السلام للسودان نحن بنخطيها بالتأكيد، ونسأل الله التخفيف. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
8: دفعت الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية بعض سكان مدينة القضية بولاية غرب كردفان إلى اللجوء لتناول الأنباز في ظل شح الغذاء وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على المواد الأساسية. للحديث عن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة معنا الناشطة في مجال حقوق الإنسان هويدا عبد الرحمن صالح.
4: بتحدث في إطار عملنا الإنساني بالاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباز نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال، فالصعب اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديداً أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية القضية، معروفة جداً مشهورة بأنها أراضي زراعية خصبة جداً وفيها كمية هائلة من الجنايل. في حاجة دي كانت بالنسبة لنا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جداً، لكن طبعاً الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل الحاجة دي حاجات كثيرة جداً. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان انك انت اصلا توفر به والتقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا انه الاسر ذاتها يعني الحرب انهكتها، الجوع انهكها، بيت ما عندها ذاتها بنية يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجة الثانية طبعا عدم وفرة القروش. الحاجة الثالثة والمزعجة جدا جدا انه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة الماريك حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس. ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره، لأنه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الأرض، يعني ما حكوا لنا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا. نسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقة دي. الحاجة الثانية المهمة جدا نعرفها أنه هالتغرب ما اتصل إغاثات بالساهل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت أنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان، وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب ووجهة الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا، فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية، يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غربي كردفان. حاليا لا ناقة لهم ولا جمل غير

0: يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل، ولا أي نوع من سبل كسب العيش، ولا أي نوع من الأمن الغذائي، ولا أي نوع من يعني أي شيء يمكن إنه يقدموه لأنفسهم ويساعدوا به أنفسهم، بقت مشكلة كبيرة جدا.
1: أعلن تجار مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض عن إضراب غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس في إغلاق جديد للسوق احتجاجا على زيادات في الرسوم والجبايات التي فرضتها السلطات المحلية. للمزيد من التفاصيل حول الإضراب ومطالب التجار نستمع إلى إفادة أحد تجار السوق للجولة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد تاجر من تجار مدينة الدويم. والله دارين نتكلم عن الإضراب الحاصل في البلد دي والمساوي والمحاسن اللي حصلت له. إن شاء الله الإضراب ده والله نسبة 30-40% ناجح، بغض النظر عن الناس اللي كانوا فاتحين أثناء الإضراب، تمام، وفي يعني تساهل شديد يعني، تمام. ونتكلم ثاني عن الغرفة التجارية، ما الغرفة دي لازم الناس يكون يعني كلام واحد رأي واحد، قاعدين قاعدة واحدة، عشان الكلام ما يعني يكون جزء مجزأ، ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده، تمام. ثانيا انا الحال يعني الناس كلها عارفه انه الجبايات الكثيره يعني زياده 100% 200%، يعني انا تاجر بسيط، يعني انا داير مضاعتي كلها ب 1000 و2000، يعني بدفع جبايات اكثر من 30-40% من قيمتها. الكلام ده ما صح، ونحن لازم يعني نقف وقفه، يعني وقفه واحده تجار الدويم، ناس البادين بسيط، يعني في ناس ما بقدر يستحمل الكلام ده كله. يعني انا ممكن اجيب لي بضاعه بسيطه يشيلوا منها 30% من قيمتها، انا كده ما بستفيد، كده هقفل. والله هاي ما الحاجات دي كلها بتحصل في الكوبري، يعني والجبايات دي وين جبايات دي؟ ما محلها مدخل الكوبري، انا ما ممكن يعني ادخل بضاعه، تمام، يعني يشيلوا تلتها. يعني الكوبري ده بيحصل في الكوبري ده والله يعني ما بيرضوا زول اصلا. والسلام عليكم، الله المستعان.
1: ولمعرفة رد فعل الغرفة التجارية بسوق الدويم ووجهة نظرها حول الإضراب معنا الأستاذ حاتم علوب نائب رئيس الغرفة التجارية بسوق الدويم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، حاتم علوب نائب رئيس الغرفة التجارية الدويم. باختصار شديد عن الشيء اللي حصل، معروفة دائما في بداية كل سنة بتقعد الغرفة التجارية مع الوحدة تحت المدينة أو المحلية من أجل صياغة الأوامر المحلية، النفايات والعوائد والمظلات والرخص التجارية والرخص الصحية وخلافه. الشيء اللي حصل إنه نحن كان قعدنا في بداية العام مع الأخ المدير التنفيذي ووصلنا لصياغة بتاع التفاهمات ونزلت الأوامر وبدينا نتحصل فيها، فوجينا بشهر 7 بأن الحكومة عملت زيادة في أوامر الولاية وأوامر المحلية، ودي ما كانت بتحصل قبل كده، لأنه الزيادة مفترض تكون بعلمنا نحن وبموافقتنا عشان يكون في نوع من أنواع التوافق بين الناس. فده السبب يعني قعدنا مع مدير الوحدة الإدارية في الدويم، فقال يا جماعة أنا والله عبد المامور وده الشيء جاي من الولاية، ومعروفة دعم الولاية دي بتجي من الولاية. فاختلافنا الكبير كان في رسوم دعم الولاية، لأنه رسوم الولاية على السلع فكانت عالية جدا، فاختلفنا في الأمر ده وعملنا خطابات، وصلنا لوزيرة المالية، وصلنا لمدير الإيرادات، وصلنا للوالي، وما لقينا حلول، فاضطرينا عملنا إغلاق يوم الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الفات. إلى الآن ما جاتنا حلول، لكن الآن يعني مع المدير الوحدة الإدارية الحمد لله وصلنا لحلول كويسة ومرضية للطرفين، باقي أمر الولاية بنتوقع أنه تحصل حلول خلال اليومين الجايات دي. والشيء الثاني اللي أنا دار أتكلم عنه أنه يا جماعة أنا 3 مواسم على التوالي، أنا المحلية الأولى في الإيراد على مستوى الولاية. للأسف في ال3 سنوات دي أنا ما عندي أي تنمية، تنميتي صفر، التنمية كلها مستأثرة بها كوسي وربك جنوب الولاية، شمال الولاية ما عندي تنمية. طالبنا بالتنمية دي كلها بعود، الوالي أوعدنا وما أوفى، الوزيرة المالية أوعدت وما أوفت، أمين عام الحكومة أوعد وما أوفى، فدش الحاصل يعني. يعني احنا الان ضررنا انه لا لا لا لا ما عندنا تنمية حقيقية في بلدنا، في حين انه نحن اعلى المحليات في الولاية ايرادا، المحلية الاولى على مستوى ولاية النيل الابيض.
1: بهذا ضيوف الكرام نكون قد وصلنا بكم الى

0: ونعت زكاة الرزق الله ونعت زكاة.
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
3: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
4: لا لا أنا ما بظن في المدينة ذاته قعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
3: نعم.
4: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما تلقى فجوة بدون زرع.
3: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
4: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
3: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
4: والله غالية، لأنه عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى ملوت الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
3: نعم.
4: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
3: وطيب
4: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتناشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
3: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
4: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك ب 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب 120،
5: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
4: نعم، جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمغ شقيق ومقاتلة.
5: أوكي. نعم.
4: لكن يعني ما بسيت من مخمسين أو مخمسين ونص مطنطة، لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
5: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
4: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيبه بكون مرتضي، والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
5: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجيه كويسه؟
4: نعم نعم نعم، حتى توقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا تاكيد 100%، لان الناس كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
5: نعم. وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
4: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ، انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروة كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق، الآن المروة بقت بخمسة عشر ألف. الآن أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة، رقابة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
5: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
4: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني مجلب.
5: وطيب
4: الرقابة ما في، رقابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من الشوال مثلا ل70,000 بقي ل360-370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
5: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه، ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
4: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه، هي مفروض هي يعني طرح الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان طرح الناس، ولحد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها، يجيوا ناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانب، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن انا زار الحمد لله زار.
3: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان. هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة. بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب، ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا. الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب إن إحنا ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس التواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إخصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته زيارته لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وطع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20 ألف جنيه وملوة الماريك إلى 18 ألف جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2,000,000 لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغول على هذه الساحات، تم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها مصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية، ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحق وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صحو. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
8: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمه الدول العربيه في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول انه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون او في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي. ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين اضافي ام انه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
10: اهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس اي ان الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا، حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
9: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب تطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أننا نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
11: نقول حتى لو كانت عين لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات الصادرات لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
9: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
10: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، وهو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
9: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
11: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر. يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها. وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور. وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
9: بروفيسور صديقي كبلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هل يمكن تنجح هذه المباحثات، أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
11: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليدي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره. تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين منتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة

0: والصحه والادويه وكذا. الحرب ايضا ادت الى انهيار اجهزه الدوله وضعفها، وبالتالي اثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدره على التحصيل،
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رايهم في المسار السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة، هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تغيير لاجتماعات أديس أبابا ورؤيتهم للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية هي أم البشرة ومريم حامد، المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي، عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة هيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعمل.

0: السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات ومن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحبها استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بتقودنا إلى إنه يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية، وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات، وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية، ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار؟ طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية، وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية القماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات اللي أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة، وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذة هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلط بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كندكات وميارم.
2: شكرا شديد، ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية وكمنظمة. مثلا أنا مريم حامد مديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي أن القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط أنه تعمل تغطي في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي في السودان، يعني فقط الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني، وليس في كل الآلية بأكملها يعني، تمام. ويعني ومن الضروري أنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة جسور التواصل يعني مع كل القوى المدنية، وانه ما ترفع بتجاوز بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها، وانها برضو ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني. نحن مثلا في حكومه السودان مثلا ساعدت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه، نحن ضد الحاجه دي. وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية. وفورمي لما نقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراس رود، يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية، المفروض إنه المشاورات دي كلها تتسع لكل الناس دي يعني. للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع، يعني ضروري شديد إنه يكون في إشراك، وضروري إنه ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بتاعت الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا.
1: مستمعين الأعزاء، ما زلنا معاكم في برنامج كندكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة، وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكل الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده؟ ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية؟ وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر بنستمع للأستاذة رحمة عتيق الكندي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحبا بك في برنامج كندكات وميارم.
3: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول: أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود. يعني برضو التركيز طبعا على الأولويات، اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام، هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسوداني، وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إنه النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
4: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بلفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس تواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إخصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان. وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه تتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي. وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان، دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20,000 جنيه وملوة الماريك إلى 18,000 جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1,000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباز نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ملوة الدخن حصلت 20,000 وملوة الماريك حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2,000,000 لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا في فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: مالك فاسدين تغول على هذه الساحات، تم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها المصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صح. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس عام 2026، وحتتابعون خلال هذه الجولة التطورات الميدانية في النيل الأزرق وأنباء عن سيطرة الدعم السري لمدينة جيسان. أبشر الله، أبشر الله جوخ الشمال. ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له البرهان رئيس مجلس السيادة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات.
8: وكذلك ستتابعون ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه البرهان رئيس مجلس السيادة
3: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان. أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق.
8: تقرير حول ائتلاف السودان الذي شكل مؤخرا بواسطة 15 منظمة حقوقية في نيروبي.
6: بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
8: و وتتابعون كذلك الأوضاع الإنسانية في محلية الأوضية بغرب كردفان إضافة إلى مواضيع أخرى ستتابعونها.
4: في عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباز.
8: نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في شرق البلاد، حيث أعلنت قوات الدعم السري سيطراتها على مدينة جيسان في إقليم النيل الأزرق الاستراتيجية 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين، وذلك عقب هجوم شنته قوات الدعم السري والحركة الشعبية أسفرت عن سيطرة المدينة بحسب المعلومات المتوفرة. وأضاف جنود في الدعم السري في فيديوهات بثتها على وسائل التواصل الاجتماعي:
9: أبشر أبطال، أبشر الله جو خشينا، والله خشينا، أبشر أبشر أبطال.
8: في إطار ردود الفعل للقوى السياسية السودانية حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أكد القيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر موافقتهم مبدئيا على الحوار، ولكن تحت شروط محددة يجب أن تتوفر. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة كمال عمر للجولة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريكسرو، لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هاي جلبرت واتفاقية السلام مشاكوز، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء، يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت، الطواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. أنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثناء المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان. لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب، حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب، لكن بكرر لابد من وقف الحرب.
8: تواصل ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والذي شمل بعض رموز القوى السياسية المعارضة. ومعنا في هذه الجولة المحامية والحقوقية حنان حسن حسين لنسمع وجهة نظرها حول هذا العفو من الناحية القانونية.
3: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان، أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول، ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. وأنا محامية وحقوقية وبعرف كويس جدا سجل الانتهاكات المروعة التي ارتكبها العسكريون في السودان من الاستغلال، وأعرف جيدا إنه واحدة من أكبر الأزمات في السودان هي الإفلات من العقاب. الإفلات ساهم بصورة مباشرة في إيصال البلاد للوضع اللي احنا بنعيشه اليوم. والسؤال زاده يعني منو يحفي عمنه؟ أولا السودان لا زال يعيش حرب، وما بتوجد اليوم اتفاقية السلام، حتى نتكلم بعد ذاك عن تسويات نهائية وإطلاق لملفات الانتهاكات. يعني الخطاب الصادر عن قيادة الجيش وعلى رأس البرهان في كل لقاءاتهم يعني جماهيرية وزياراتهم لمناطق كده ما قادرة أفهمها، يعني لمناطق يمكن هي اجتماعية، الخطابات دي كلها بيتحدثوا بوضوح عن استمرار الحرب، بيقولوا حتى القطاع على آخر شخص في الدعم السريع، وفي الوقت نفسه بيجري الحديث عن حوار وترتيبات سياسية، وكأنه بالإمكان إعادة إنتاج السلطة فوق الخراب والدمار ده. لن يحدث ذلك، لا يمكن لشخص يعني هو يقود طرف في حرب مدمرة إنه ينسب نفسه رئيس فوق أنقاض الدولة ودماء السودانيين، ثم يقدم نفسه في الوقت ذاته باعتباره صاحب الحق في منح العفو عن المدنيين أو إسقاط الاتهامات عنهم. أي اتهامات عشان قالوا إنه لا للانقلاب لا للحرب؟ يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح سكوك كفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة محاولة ترسيخ ثقافة خطيرة مفاده إنه من يمتلك السلاح بيملك برضو حق الاتهام وحق العفو، وبينما يطلب من المدنيين إنه يقبلوا بما يفرض عليهم. المدنيون رفضوا الحرب وطالبوا بوقفها، ما بيحتاجوا لعفو من أحد. المدني القال لا للحرب ما يرتكب جريمة حتى يعفى عنه، وفي المقابل كل من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين أيا كان موقعه أو رتبته أو الجهة اللي بينتمي لها يجب إنه يخضع للمساءلة، يخضع للتحقيق والمحاكمة وفق القانون. وما بيمكن إنه نحن نبني دولة ديمقراطية على قاعدة إنه يعني بعض الأشخاص فوق المساءلة بسبب مواقعهم العسكرية أو السياسية. أنا بطالب بحقي في العدالة، ما بيعفو من البرهان، والبراءة ما بيمنحها لأي قائد عسكري. البراءة والحقوق بتحسم أمام قضاء مستقل ونزيه. بكرر برضو للمرة الأخيرة، وثقافة الإفلات من العقاب وصل السودان للحرب دي ولهذا الخراب، وما بنقبل إنه يكون الحل هو إعادة إنتاج الإفلات من العقاب تحت اسم العفو أو التسوية السياسية.
8: أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي جسم تحت مسمى ائتلاف السودان، بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف الحرب. للمزيد من التفاصيل حول طبيعة عمل هذا الائتلاف، معنا المحامية رهاب المبارك عضو الائتلاف.
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا، اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية. المنظمات الموجودة في هذا الائتلاف كبيرة شديد، وأكثر من 15 منظمة حضروا من غانا والسنغال وبوتسوانا وغامبيا وجنوب السودان والسودان نفسه ومن كذلك وسط أفريقيا. الائتلاف الغرض منه إنه يشوفوا القضايا الكبيرة اللي بتشكل هاجس للمجتمع السوداني في الحرب، اللي هي زي قضايا النزوح واللجوء والجوع والمرض والمجاعة، إضافة للانتهاكات المريعة اللي بتحصل من الأطراف الاثنين، سواء كانت هذه الانتهاكات خلفيتها إثنية أو عرقية أو دينية. كذلك الائتلاف يعني من شأنه إنه يحارب الخطاب الجهوي والعنصري وخطاب الكراهية اللي برز واللي على أساسه يقتتل أبناء السودان الآن. كذلك الائتلاف ناقش دعم الدول كذلك الأفريقية نفسها للحرب، يعني أطراف النزاع هم بيلقوا دعم خارجي من دول أفريقية الأطراف الاثنين سواء كان الجيش أو الدعم السريع، فهم برضو يعني ناقشوا خطة الضغط على هذه الدول حتى توقف الدعم. كذلك الائتلاف ناقش قضايا النساء بصورة خاصة، خصوصا الانتهاكات اللي بتقع على النساء من اعتداءات جسمانية ومن اغتصابات، وناقش قضايا الكنابي، وناقش القضايا الدينية الكبيرة، قضايا التطرف الديني اللي أوصلت السودانيين لهذا المنعرج الخطير. كذلك ناقش الائتلاف قضايا الاستخدام للسلاح الكيميائي، وشدد على أن السودان هو موقع على اتفاقية حظر الأسلحة، وبالتالي لابد من البحث والتنقيب وراء استخدام هذا السلاح، والبحث وراء الدول التي تدعم السودان سواء كان من الخارج أو الداخل حتى تضغط عليها العقوبات. الائتلاف مهم وبشكل صحوة أفريقية حقيقية انتبهت مؤخرا للمصيبة الكبيرة الواقع فيها السودان، والحرب اللي إذا يعني تطاول أمدها في السودان. اللي بيميزه إنه هو صحوة كما ذكرت أفريقية، ولكن لديها السبق القانونية والحقوقية اللي بتقدر تضغط على الحكومات الداخلية والخارجية، إذا كان على حكومة السودان أو على حكومات البلاد ذات نفسها اللي هم بيمثلوها، عشان ما تصل القضايا الكبيرة للمحاسبة يعني، وما تساعد ذات أفريقيا في مفهوم الإفلات من العقاب، وبما لديها من عضوية في مجلس الأمن، وبما لديها من عضوية في مجلس حقوق الإنسان، وبما لديها من عضوية في الاتحاد الأفريقي، وبما لديها من عضوية في كل البيوتات العالمية والمؤسسات الخارجية، هي بتقدر تضغط عشان ما ترفع زي ما بقولوا راية السلام، وتحاول تخمد نار الحرب في دولة شقيقة، في دولة رفيقة تجمع قارة وتجمع أواصر أخوة وأواصر مودة كما ذكروا لنا في الائتلاف. وحقيقة نحن يعني راجين منه الكثير، وأي خطوة نحن يعني تجيب السلام للسودان نحن بنخطيها بالتأكيد، ونسأل الله التخفيف. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
8: دفعت الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية بعض سكان مدينة الأوضية بولاية غرب كردفان إلى اللجوء لتناول الأنباس في ظل شح الغذاء وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على المواد الأساسية. للحديث عن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة معنا الناشطة في مجال حقوق الإنسان هويدا عبد الرحمن صالح.
4: بتحدث في إطار عملنا الإنساني للاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال، فالصعب اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية الإضية، معروفة جدا مشهورة بأنها أراضيها زراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجناين. فالحاجة دي كانت بالنسبة لي أنا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا، لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل الحاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان انك انت اصلا توفر به التقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا انه الاسر ذاتها يعني الحرب انهاكتها، الجوع انهاكها، بيت ما عندها ذاتها بنيه يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجه الثانيه طبعا عدم وفرة القروش. الحاجه الثالثه والمزعجه جدا جدا انه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان. ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة المريخ حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال، واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس. ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره، لأنه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الأرض، يعني ما حكوا لنا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا. بالنسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي، الحاجة الثانية المهمة جدا أعرفها إنه حتى غرب كردفان ما عاد تصل إغاثات بالساحل. يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت إنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان. وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب، وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا. فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية، يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا، أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحقوا ما تبقى من إنسان غرب كردفان. حاليا لا ناقة لهم ولا جمل، غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل، ولا أي نوع من سبل كسب العيش، ولا أي نوع من الأمن الغذائي، ولا أي نوع من يعني أي شيء يمكن إنه يقدموا لأنفسهم ويساعدوا به أنفسهم. بقت مشكلة كبيرة جدا.
8: أعلن تجار مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض عن إضراب غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس في إغلاق جديد للسوق احتجاجا على زيادات في الرسوم والجبايات التي فرضتها السلطات المحلية. للمزيد من التفاصيل حول الإضراب ومطالب التجار نستمع إلى إفادة أحد تجار السوق للجولة.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد تاجر من تجار مدينة الدويم. والله دارين نتكلم عن الإضراب الحاصل في البلد دي والمساوي والمحاسن اللي حصلت له إن شاء الله. الإضراب ده والله نسبة 30-40% ناجح بغض النظر عن الناس اللي كانوا فاتحين أثناء الإضراب، تمام، وفي يعني تساهل شديد يعني، تمام. ونتكلم ثاني عن الغرفة التجارية، يا ما الغرفة دي لازم الناس تكون يعني كلام واحد.

0: يعني يكون جزء مجزأ، ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده. تمام. ثانيا يعني الحائل يعني الناس كلها عارفة انه الجبايات الكثيرة يعني زيادة 100% 200%. يعني انا تاجر بسيط، يعني انا داير مضاعتي كلها بألف وألفين، يعني بدفع جبايات اكتر من 30-40% من قيمتها. الكلام ده ما صح، ونحن لازم يعني نقف وقفة، يعني وقفة واحدة تجار الدويم ناس البادين بسيط. يعني في ناس ما بقدر يستحمل الكلام ده كله. يعني انا ممكن اجيب لك بضاعة بسيطة يشيلوا منها 30% من قيمتها، انا كده ما بستفيد، كده هقفل والله. هاي ما الحياة دي كلها بتحصل في الكوبري، يعني والجبايات دي وين؟ جبايات دي ما محلها مدخل الكوبري. انا ما ممكن يعني ادخل بضاعة تمام يعني يشيلوا تلتة. يعني الكوبري ده بيحصل في الكوبري ده والله، يعني ما بيرضوا زول اصلا. والسلام عليكم، والله المستعان.
1: ولمعرفة رد فعل الغرفة التجارية بسوق الدويم ووجهة نظرها حول الإضراب، معنا الأستاذ حاتم علوب نائب رئيس الغرفة التجارية بسوق الدويم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، حاتم علوب نائب رئيس الغرفة التجارية الدويم. باختصار شديد عن الشيء اللي حصل، معروفة دائما في بداية كل سنة بتقعد الغرفة التجارية مع الوحدة تحت المدينة أو المحلية من أجل صياغة الأوامر المحلية، النفايات والعوائد والمظلات والرخص التجارية والرخص الصحية وخلافه. الشيء حصل إنه نحن كان قعدنا في بداية العام مع الأخ المدير التنفيذي، ووصلنا لصياغة بتاع التفاهمات ونزلت الأوامر وبدينا نتحصل فيها. فوجينا بشهر 7 بأن الحكومة عملت زيادة في أوامر الولاية وأوامر المحلية، ودي ما كانت بتحصل قبل كده، لأنه زيادة مفترض تكون بعلمنا نحن وبموافقتنا عشان يكون في نوع من أنواع التوافق بين الناس. فده السبب يعني قعدنا مع مدير الوحدة الإدارية في الدويم، فقال يا جماعة أنا والله عبد المامور وده الشيء جاي من الولاية، ومعروفة دعم الولاية دي بتجي من الولاية. فاختلافنا الكبير كان في رسوم دعم الولاية، لأنه رسوم الولاية على السلع فكانت عالية جدا، فاختلفنا في الأمر ده وعملنا خطابات، وصلنا لوزيرة المالية، وصلنا لمدير الإيرادات، وصلنا للوالي، وما لقينا حلول، فاضطرينا عملنا إغلاق يوم الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الفات. إلى الآن ما جاتنا حلول، لكن الآن يعني مع المدير الوحدة الإدارية الحمد لله وصلنا لحلول كويسة ومرضية للطرفين. باقي أمر الولاية بنتوقع أنه تحصل حلول خلال اليومين الجايات دي. والشيء الثاني اللي أنا دار أتكلم عنه إنه يا جماعة أنا 3 مواسم على التوالي، أنا المحلية الأولى في الإيراد على مستوى الولاية. للأسف في 3 سنوات دي أنا ما عندي أي تنمية 0، التنمية كلها مستأثرة بها كوستي وربك جنوب الولاية، شمال الولاية ما عندي تنمية. طالما بالتنمية دي كلها بعود، الوالي أوعدنا وما أوفى، الوزيرة المالية أوعدت وما أوفت، أمين عام الحكومة أوعد وما أوفى، فدش الحاصل يعني. يعني احنا الان ضررنا انه لا لا لا لا ما عندنا تنمية حقيقية في بلدنا، في حين انه نحن اعلى المحليات في الولاية ايرادا، المحلية الاولى على مستوى ولاية النيل الابيض.
1: بهذا ضيوف الكرام نكون قد وصلنا بكم الى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء. الى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
2: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني هسه لنا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلة.
1: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
2: لا لا أنا ما بظن في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية أو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
1: نعم
2: المجلة ده أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلة لحد الدبب، من المجلة هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
1: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
2: أولاً أستاذ لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
1: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
2: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
1: نعم
2: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
1: وطيب
2: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
1: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
2: والله يا استاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني هذه زول بسطيع، لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجرولك 120
3: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
2: نعم، جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
3: أوكي. نعم.
2: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص مطلوبة، لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
3: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
2: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيبه بكون مرتضي، والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
3: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجيه كويسه؟
2: نعم نعم نعم، حتى توقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا تاكيد 100%، لان الناس كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا حيكون سمع، موسمنا حيكون سرع والمطر تم.
3: نعم. وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
2: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ، انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروة كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن المروة بقت ب15000، 15000 الآن، أنا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
3: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى سماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاع المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
2: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني مجلب.
3: وطيب
2: الرقابة ما في، رقابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
3: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه، ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
2: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس، ولا حد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها، يجيوا ناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانب. ما في دول قالين يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشة تقسم البلد، ماشة تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب نحن ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس تواغير بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إخصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته زيارته لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح صكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندة والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20 ألف جنيه وملوة الماريك إلى 18 ألف جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الأوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهون حصلت 20,000، ولوة المماليك حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2 مليون لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغول على هذه الساحات، تم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها المصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية، ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صح. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنبا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد. كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، بل صح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام والذي انهار للبسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب تطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة أنها بنسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون؟ فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص، لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي لاقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: ونرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كابلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر السيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام، وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر، يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي كابلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت هنا مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
3: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره، تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرض أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

بربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك. راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو جبندر، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جبر، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللغوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغم وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والقبلي. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمعي غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي يواجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية للآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب

0: الإعلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودانية.
1: والتحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأن كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
0: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغم، بل دعامة، فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
1: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية، لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا بيستعملها حاد جدا بقد دلالتها حادة أثناء الحرب، لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان، حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية الفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب، زي ما كان في رياضة طبعا. بعد ذاك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب، دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغم ومتك وغيره.
0: نسأل أيضا دكتور سعد، كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع للانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي؟
1: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغم ومتك ودي مستخدمة في كل أنحاء السودان، من الشمال إلى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات، يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أنه الكلمتين دي بيناتنا يعني سجع جلابة غرابة والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دل في السودان بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني، فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبيعين اللبن والحاجات دي اللي هو الدعاوة بيقصدوا بها ناس الجزيرة، بيعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناقل سموهم بيعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
0: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
1: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيراً في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرفوا عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة، بين ثقافات كاملة، كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبها ومثالبها. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان بيكون النوع ده من الشعر، شعر النقائد، قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بيشتموا شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط، وسائط الإلكترونية، وطبعا ما عندها حدود، ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقوا يشتموا يعني بيشتموا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، وأحبطوا وعرفوا إنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر إنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة لخطاب الكراهية، انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
0: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيف يمكن بناء استراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني؟
1: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة. يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس، حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي. ودي بقسمة عامة في جميع السودان، ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا ما وقفت الحرب بتظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأنه مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية، ده بيصفوك بخائن، يعني بيخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
2: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة لن تشارك صموط في اقترافها أبدا. وأكد المكتب التنفيذي لصموط في بيان ردا على دعوات الحوار من الداخل أنه لم يتلقى أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن هذه المبادرة ولم يشارك في أي ترتيبات متصلة بها. وأضاف جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صموط لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حقيقي أنه في حرب كبيرة في السودان، هذه الحرب ماشية تقسم البلد، ماشية تفرتق البلد إلى أجزاء صغيرة، بالتالي أي كلام عن أي حوار لا يوقف هذه الحرب ده حوار الغرض منه شرعنة الأمر الواقع، وده بيؤدي مباشرة إلى تفتيت السودان. أما موقف صمود، موقف صمود واضح جدا، الآن أولويتنا الأساسية هي وقف الحرب، بالتالي أي حوار لا يؤدي لوقف الحرب إن إحنا ما حنكون جزء منه.
0: ومن جانبه أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة أن يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره أحد أطراف الحرب، معتبرا أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال، ومؤكدا أن حزبه لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وأن تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية، بلبس التواغيط بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم، ولكن حوار في الظرف ده حوار سوداني. أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس.
0: وفي ذات الموضوع قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن إنهاء الحرب وإرساء دعائم سلام مستدام لن يأتي إلا من خلال حوار سوداني يعقد داخل السودان ويجمع مختلف مكونات الشعب السوداني دون إخصاء أو تهميش، بما يتيح معالجة جذور الأزمة معالجة جادة ويفضي إلى تأسيس الدولة قوامها العدالة والمواطنة المتساوية. وأكد مناوي خلال زيارته له لجوبا ولقائه بقيادات جنوب السودان أن معالجة الأزمة السودانية تستوجب تبني حلول عملية وواقعية تنطلق من إرادة وطنية مستقلة وتضع مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره ووحدة ترابه فوق كل اعتبار. لا تزال ردود الفعل تتواصل على نطاق واسع حول التقارير التي تتحدث عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان بإسقاط البلاغات والأحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع إطلاقه من داخل السودان، وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسوية سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية. وأضافت حنان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية، أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح سكوك غفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة.
0: وفي ذات الموضوع أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفا إياه بمغالطة تبقي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي، وحذر الدقير من التساوي مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدنة، مشددا على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندتها والارتباط بالمسار الإنساني والأمني وتجنب شرعنة الأمر الواقع. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حكومة محافظة قيسان بإقليم النيل الأزرق إن مدينة قيسان تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لهجوم شنته قوات الدعم السريع إلى جانب قوات جوزيف توكا المتحالفة معها. وذكرت في منشور في صفحتها على فيسبوك إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تخوض معارك في محاور قيسان، مؤكدة استمرار القتال للدفاع عن المدينة. من جانبها أعلنت قوات تحالف تأسيس سيطرتها اليوم الثلاثاء على مدينة قيسان الاستراتيجية الواقعة على بعد 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين عاصمة الولاية. وقالت في بيان إن القوات المؤلفة من الدعم السريع والجيش الشعبي تمكنوا من الاستيلاء على جميع المواقع العسكرية بالمدينة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق فوري من الجيش. أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بأن القتال في محلية سربة أدى منذ الأسبوع الماضي إلى نزوح ما يقدر بنحو 18 ألف شخص من أكثر من 20 قرية في ولاية غرب دارفور. وقالت المنظمة الدولية إن معظم النازحين فروا عبر الحدود إلى دولة تشاد بحثا عن الأمان. وفي ولاية وسط دارفور أدى إغلاق 3 مرافق صحية مؤخرا بسبب نقص التمويل إلى حرمان نحو 75 ألف شخص من النازحين بوسط دارفور من الحصول بشكل كاف على الخدمات الصحية الأساسية. وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال والنزوح ونقص التمويل يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء السودان في ظل تواصل تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق. كشفت الناشطة في مجال العمل الإنساني هويدا عبد الرحمن صالح عن أوضاع بالغة الصعوبة في محلية الأوضية بولاية غرب كردفان دفعت بعض الأسر إلى أكل الأنباز بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار الحبوب، حيث وصلت ملوة الدخن إلى 20 ألف جنيه وملوة الماريك إلى 18 ألف جنيه وسط انعدام مصادر الدخل وتعثر وصول المساعدات الإنسانية. وقالت لراديو دبنجا إن فريقا يعمل في الاستجابة الإنسانية العاجلة توجه إلى محلية الوضية لتوزيع سلال غذائية على نحو 100 أسرة، لكنه فوجئ بوصول نحو 1000 شخص بحاجة إلى الغذاء، في مؤشر على اتساع حجم الاحتياج بالمنطقة. وأضافت هويدا عبد الرحمن صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباس نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال والظروف الصعبة اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة المريخ حصلت 18,000.
0: وفي شمال كردفان أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن انعدام الأمن في محيط مدينة الأبيض لا يزال يعرض المدنيين للخطر ويدفع مزيدا منهم إلى النزوح، فيما يصل أشخاص إلى المدينة والمناطق المحيطة بها بحثا عن الأمان والمساعدة. وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه رغم الظروف الصعبة فإن الأمم المتحدة وشركاء في المجال الإنساني يواصلون تقديم المساعدات للسكان في الأبيض، حيث تم توفير 2 مليون لتر من مياه الشرب لنحو 133,000 شخص في ظل نقص حاد في المياه بالمدينة. حذر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ووسط تصاعد الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية، ودعوات إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك في مقال رأي مشترك لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة ومفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية، أكدتا فيه أن السودان يقف مجددا أمام مفترق طرق خطير، محذرين من تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. اشتكى تجار وقيادات أهلية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من عمليات تخطيط طالت أجزاء من الساحات العامة داخل الأسواق، محذرين من تأثير ذلك على سلامة الأسواق ومصارها العام، ومطالبين بمراجعة إجراءات تخصيص الأراضي والساحات. وقال العمدة شروفة عصار في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن المواطنين فوجئوا بتخطيط أجزاء من الساحة داخل سوق نيالا، مشيرا إلى أن هذه المساحات تمثل جزءا من الرؤية الهندسية للسوق وتؤدي دورا مهما في الحد من مخاطر الحرائق والسرقات وتسهيل حركة المواطنين والعمليات الأمنية والخدمية. ويتهم عصار ما سماهم بكيزان الدعم السريع بالتغول على الساحات العامة لمصلحة خاصة. وأضاف العمدة شروفة في هذا الخصوص:
5: هنالك فاسدين تغولوا على هذه الساحات وتم التخطيط للمصلحة الخاصة، ناسين فيها مصلحة العامة للبلد، ناسين فيها مصلحة المواطن، ناسين فيها مصلحة السوق، ناسين فيها مصلحة العامة للسوق. هذا التغول عبارة عن فساد منظم ومحمي منه.
0: خلصت دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الأمنية إلى أن الحرب أعادت الاقتصاد والتنمية في السودان إلى الوراء بأكثر من 30 عام، وقدرت الدراسة خسارة نحو 6.4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 وحده، فيما تراجع متوسط دخل الفرد إلى مستويات لم يشهدها السودان منذ عام 1992، كما دفعت الصدمة الاقتصادية نحو 7 ملايين شخص إضافي إلى الفقر المدقع خلال العام الأول للحرب. وتحذر الدراسة من سيناريو أكثر خطورة في حال امتداد القتال حتى عام 2030، إذ يمكن أن يتجاوز معدل الفقر المدقع نحو 60% من السكان. أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي ائتلاف السودان بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف أي دعم عسكري أو سياسي من شأنه إطالة أمد الحرب. وقالت المحامية رحاب المبارك عضو الائتلاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن الائتلاف يهدف إلى استخدام استخدام الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للضغط على الحكومات بحيث تصبح الأزمة السودانية أولوية في أجندتها السياسية ولا يفقد المجتمع الدولي اهتمامه بالحرب وتداعياتها الإنسانية. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحق وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد، لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: يشاهد السودانيون في العاصمة والولايات بدءا من مساء اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام ظهور شهب كثيفة على الغلاف الجوي للأرض. وقال الدكتور أنور أحمد عثمان الباحث في علوم الفلك والفضاء إن هذه الشهب تهطل سنويا في نفس هذا الموعد لمرور الأرض بمسارات وليس منها خوف، وعادة تحترق وتختفي في أعلى الغلاف الجوي ويمكن مشاهدتها إذا كان الجو صحو. ودعا هواة الفلك متابعة هذه الشهب بعد منتصف ليل الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس، وستكون الزخات كثيفة جدا ومتابعتها ليلا من جهة الشروق والشمال الشرقي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس عام 2026، وحتتابعون خلال هذه الجولة التطورات الميدانية في النيل الأزرق وأنباء عن سيطرة الدعم السري لمدينة جيسان.
9: أبشر أبطال، أبشر الله يوخ الشمال.
8: ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له البرهان رئيس مجلس السيادة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات.
8: وكذلك ستتابعون ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه البرهان رئيس مجلس السيادة
10: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان. أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بتسمى العفو دي، عفو عني عن طريق.
8: تقرير حول ائتلاف السودان الذي شكل مؤخرا بواسطة 15 منظمة حقوقية في نيروبي.
6: بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية.
8: وتتابعون كذلك الأوضاع الإنسانية في محلية الأوضية بغرب كردفان إضافة إلى مواضيع أخرى ستتابعونها.
4: في عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباز.
8: نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في شرق البلاد، حيث أعلنت قوات الدعم السري سيطرتها على مدينة جيسان في إقليم النيل الأزرق الاستراتيجية 170 كيلومتر جنوب شرق مدينة الدمازين، وذلك عقب هجوم شنته قوات الدعم السري والحركة الشعبية أسفرت عن سيطرة المدينة بحسب المعلومات المتوفرة. وأضاف جنود في الدعم السري في فيديوهات بثتها على وسائل التواصل الاجتماعي:
9: أبشر الله جو خشنا، الله خشنا، أبشر أبشر أبطل.
8: في إطار ردود الفعل للقوى السياسية السودانية حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أكد القيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر موافقتهم مبدئيا على الحوار، ولكن تحت شروط محددة يجب أن تتوفر. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إفادة كمال عمر للجولة.
2: طبعا الحوار السوداني السوداني ده نحن بنأيد الحوار السوداني السوداني، لكن الحوار السوداني السوداني ده له شروط وله متطلبات. نحن عندنا تجربة في الحوار الوطني، دخلنا الحوار الوطني ده مش صدقنا النظام، كنا عارفين النظام ده نظام مخادع ونظام غشاش وكذاب ومنافق، لكن خطتنا كان نعمل بريكس ثرو، لأنه البلد جربت الحوارات الخارجية، أمورنا كلها في الخارج، لفينا في بالقضية السودانية ما خلينا بلد. دستورنا ذاته 2005 واتوضع في هاي البلد، واتفاق السلام مشاكوز، ولفينا القارة الأفريقية كلها، وفي النهاية انفصل السودان. دي تجربة حوارات المجتمع الدولي وتجربة الحوارات الخارجية. لكن الآن عشان نعمل حوار، الحرب الشغالة دي لازم تقيف، النظام ده لازم يكون عنده على الأقل مصداقية ابتداء، يوقف الحرب دي. ما ممكن الحوار يتم تحت فوهة البندقية بلبس، بيكون الحوار ده حوار ماركة من بلبس. ونحن اتعظنا من الحوارات التي يدعي لها المستبدين والطواغيت، طواغيت بيعملوا حوار عشان يمكنوا نفسهم من السلطة، عشان تستمر السلطة بالنسبة لهم. ولكن حوار في الظرف ده، حوار سوداني سوداني، أولا البلاغات المفتوحة ضد المعارضة كلها يجب أن تلغى، يجب أن توقف الحرب، يجب الحوار ده أن يشمل أطراف الأزمة بما فيها حكومة تأسيس. أنت دار تحاور منه ودار تحاور كل الناس أطراف الأزمة. الحوار ده استثنان المطور الوطني تماما، لكن الحوار ده وقف الحرب، شمولية الحوار، ضمانات الحوار كلها بتدعمين في السودان. لكن زي ما أسلفت وقلت لازم تقف الحرب، حوار الحرب دي ما بدي، ده حوار محتاج لسلام ومحتاج لإرادة ومحتاج لضمانات. الضمانات بنسويها نحن القوى السياسية، المجتمع الدولي مجرد فاسيليتيتر، مجرد رغيب، لكن بكرر لابد من وقف الحرب.
8: تواصل ردود الفعل الرافضة للعفو الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والذي شمل بعض رموز القوى السياسية المعارضة. ومعنا في هذه الجولة المحامية والحقوقية حنان حسن حسين لنسمع وجهة نظرها حول هذا العفو من الناحية القانونية.
10: حول ما أعلن أو أشيع عن العفو الصادر من قائد الجيش البرهان، أنا حنان حسن حسين خليفة المحامية والحقوقية أرفض بصورة قاطعة ومبدئية بالحاجة اللي بسمى العفو دي، عفو عني عن طريق البرهان. أنا ما بطلب عفو من زول، ولا أقبل إنه يتحول حقوقي وحريتي لمنحة من سلطة فاقدة للشرعية، سلطة انقلابية أو من قائد عسكري. وأنا محامية وحقوقية وبعرف كويس جدا سجل الانتهاكات المروعة التي ارتكبها العسكريون في السودان من الاستغلال، وأعرف جيدا إنه واحدة من أكبر الأزمات في السودان هي الإفلات من العقاب. الإفلات ساهم بصورة مباشرة في إصال البلاد للوضع اللي احنا بنعيشه اليوم. والسؤال زاده يعني منو يحفي عن منه؟ أولا السودان لا زال يعيش حرب، وما بتوجد اليوم اتفاقية السلام حتى نتكلم بعد ذلك عن تسويات نهائية وإطلاق لملفات الانتهاكات. يعني الخطاب الصادر عن قيادة الجيش وعلى رأس البرهان في كل لقاءاتهم يعني الجماهيرية وزياراتهم لمناطق كذا ما قادرة أفهمها، يعني لمناطق يمكن هي اجتماعية، الخطابات دي كلها بيتحدثوا بوضوح عن استمرار الحرب، بيقولوا حتى القطاع على آخر شخص في الدعم السريع، وفي الوقت نفسه بيجري الحديث عن حوار وترتيبات سياسية وكأنه بالإمكان إعادة إنتاج السلطة فوق الخراب والدمار ده. لن يحدث ذلك، لا يمكن لشخص يعني هو يقود طرف في حرب مدمرة إنه ينسب نفسه رئيس فوق أنقاض الدولة ودماء السودانيين ثم يقدم نفسه في الوقت ذاته باعتباره صاحب الحق في منح العفو عن المدنيين أو إسقاط الاتهامات عنه. أي اتهامات عشان قالوا إنه لا للانقلاب لا للحرب. يعني لو في حديث جاد عن الحوار والسلام، مدخله الأول وقف الحرب وحماية المدنيين، ومش يعني منح سكوك كفران أو إعادة لإنتاج السلطة الإنقلابية نفسها. أنا أرفض بشدة محاولة ترسيخ ثقافة خطيرة مفاده إنه من يمتلك السلاح بيملك برضه حق الاتهام وحق العفو، وبينما يطلب من المدنيين إنه يقبلوا بما يفرض عليهم. المدنيون رفضوا الحرب وطالبوا بوقفها، ما بيحتاجوا لعفو من أحد. المدني قال لا للحرب ما يرتكب جريمة حتى يعفى عنه، وفي المقابل كل من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين أيا كان موقعه أو رتبته أو الجهة اللي بينتمي لها يجب إنه يخضع للمساءلة، يخضع للتحقيق والمحاكمة وفق القانون. وما بيمكن إنه نحن نبني دولة ديمقراطية على قاعدة إنه يعني بعض الأشخاص فوق المساءلة بسبب مواقعهم العسكرية أو السياسية. أنا بطالب بحقي في العدالة، ما بيعفو من البرهان، والبراءة ما بيمنحها لأي قائد عسكري. البراءة والحقوق بتحسم أمام قضاء مستقل ونزيه. وبكرر برضو للمرة الأخيرة، وثقافة الإفلات من العقاب وصل السودان للحرب دي ولهذا الخراب، وما بنقبل إنه يكون الحل هو إعادة إنتاج الإفلات من العقاب تحت اسم العفو أو التسوية السياسية.
8: أسست أكثر من 15 منظمة قانونية وحقوقية إفريقية في العاصمة الكينية نيروبي جسم تحت مسمى ائتلاف السودان، بهدف تنسيق جهود المجتمع المدني للضغط على الحكومات الأفريقية والدول المؤثرة في النزاع السوداني ودفعها إلى دعم جهود السلام ووقف الحرب. للمزيد من التفاصيل حول طبيعة عمل هذا الائتلاف، معنا المحامية رهاب المبارك عضو الائتلاف.
6: هو طبيعة قانونية بحتة، هي مجموعة منظمات قانونية أفريقية من شرق ووسط وغرب أفريقيا وكذلك شمال أفريقيا اجتمعت لتتشاور في شأن السودان وفي شأن قضايا السودان وفي شأن الحرب وزمنها في السودان. وحقيقي يعني هو مهم شديد لأنه يعني بشكل ضغط من منظمات المجتمع المدني الأفريقية على الحكومات حتى تتبنى قضايا السودان وتصبح قضية السودان قضية أولوية، وحتى لا تصبح الحرب السودانية حرب منسية. المنظمات الموجودة في هذا الائتلاف كبيرة شديد، وأكثر من 15 منظمة حضروا من غانا والسنغال وبوتسوانا وغامبيا وجنوب السودان والسودان نفسه ومن كذلك وسط أفريقيا. الائتلاف الغرض منه إنه يشوفوا القضايا الكبيرة اللي بتشكل هاجس للمجتمع السوداني في الحرب، اللي هي زي قضايا النزوح واللجوء والجوع والمرض والمجاعة، إضافة للانتهاكات المريعة اللي بتحصل من الأطراف الاثنين، سواء كانت هذه الانتهاكات خلفيتها إثنية أو عرقية أو دينية. كذلك الائتلاف يعني من شأنه أنه يحارب الخطاب الجهوي والعنصري وخطاب الكراهية اللي برز واللي على أساسه يقتتل أبناء السودان الآن. كذلك الائتلاف ناقش دعم الدول كذلك الأفريقية نفسها للحرب، يعني أطراف أطراف النزاع هم بيلقوا دعم خارجي من دول أفريقية الأطراف الاثنين سواء كان الجيش أو الدعم السريع، فهم برضو يعني ناقشوا خطة الضغط على هذه الدول حتى توقف الدعم. كذلك الائتلاف ناقش قضايا النساء بصورة خاصة، خصوصا الانتهاكات اللي بتقع على النساء من اعتداءات جسمانية ومن اغتصابات، وناقش قضايا الكنابي، وناقش القضايا الدينية الكبيرة، قضايا التطرف الديني اللي أوصلت السودانيين لهذا المنعرج الخطير. كذلك ناقش الائتلاف قضايا الاستخدام للسلاح الكيميائي، وشدد على أن السودان هو موقع على اتفاقية حظر الأسلحة، وبالتالي لابد من البحث والتنقيب وراء استخدام هذا السلاح، والبحث وراء الدول التي تدعم السودان سواء كان من الخارج أو الداخل حتى تضغط عليها العقوبات. الائتلاف مهم وبشكل صحوة أفريقية حقيقية انتبهت مؤخرا للمصيبة الكبيرة الواقع فيها السودان، والحرب اللي إذا يعني تطاول أمدها في السودان. اللي بيميزه إنه هو صحوة كما ذكرت أفريقية، ولكن لديها السبقة القانونية والحقوقية اللي بتقدر تضغط على الحكومات الداخلية والخارجية، إذا كان على حكومة السودان أو على حكومات البلاد ذات نفسها اللي هم بيمثلوها، عشان ما تصل القضايا الكبيرة للمحاسبة يعني، وما تساعد ذات أفريقيا في مفهوم الإفلات من العقاب. وبما لديها من عضوية في مجلس الأمن، وبما لديها من عضوية في مجلس حقوق الإنسان، وبما لديها من عضوية في الاتحاد الأفريقي، وبما لديها من عضوية في كل البيوتات العالمية والمؤسسات الخارجية، هي بتقدر تضغط عشان ما ترفع زي ما بقولوا راية السلام، وتحاول تخمد نار الحرب في دولة شقيقة، في دولة رفيقة تجمع قارة وتجمع أواصر أخوة وأواصر مودة كما ذكروا لنا في الائتلاف. وحقيقة نحن يعني راجين منه الكثير، وأي خطوة نحن يعني تجيب السلام للسودان نحن بنخطيها بالتأكيد، ونسأل الله التخفيف. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
8: دفعت الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية بعض سكان مدينة القضية بولاية غرب كردفان إلى اللجوء لتناول الأنباز في ظل شح الغذاء وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على المواد الأساسية. للحديث عن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة معنا الناشطة في مجال حقوق الإنسان هويدة عبد الرحمن صالح.
4: بتحدث في إطار عملنا الإنساني بالاستجابة الإنسانية العاجلة، وفي عدد من تدخلاتنا في بعض المناطق يعني صدمنا بواقع مرير جدا، وهو وجود يعني كمية هائلة من الجوع، وخاصة إنه في أسر وصلت بها مرحلة في إنها تأكل الأنباز نسبة لغلاء يعني الذرة وعدم وجود المال، فالصعب اللي عارفينها كلنا نحن اللي مارين بها. حقيقة مسألة إنه في ولاية زي ولاية غرب كردفان، وأنا تحديدا أتحدث عن ولاية غرب كردفان، أتحدث عن محلية القضية، معروفة جدا مشهورة بأنها أراضية زراعية خصبة جدا وفيها كمية هائلة من الجنايل. في حاجة دي كانت بالنسبة لنا صراحة بالنسبة لي أنا صدمة شديدة جدا، لكن طبعا الواحد عارف ظروف الحرب بيعزل الحاجة دي حاجات كثيرة جدا. أول حاجة يعني ما في مصدر دخل عشان انك انت اصلا توفر به والتقاوي اللي بتقدر تزرع بها، وحتى لو يعني توفرت لاحظنا انه الاسر ذاتها يعني الحرب انهكتها، الجوع انهكها، بيت ما عندها ذاتها بنية يعني تجيب بها وتشتغل بها. الحاجة الثانية طبعا عدم وفرة القروش. الحاجة الثالثة والمزعجة جدا جدا انه حتى السنة دي ارتفاع هائل جدا في أسعار المحاصيل في ولاية غرب كردفان، ولوة الدهن حصلت 20,000 ولوة المريخ حصلت 18,000، وده طبعا تأثير يعني انعكس تماما تأثير سلبي جدا على الأهالي. في بيجي بالسؤال واحد بيكون مندهش في إنه يعني كيف إن ولاية زي غرب كردفان يكون فيها جوع ولا تأكل المواطن يأكل الأنباس. ودي حقيقة الواحد ما في شخص بيقدر ينكره، لأنه نحن شفناه بنفسنا ووصلناه على الأرض، يعني ما حكوا لنا بيها حكاية ولا يعني ما شاهدناه بنفسنا. بالنسبة للأسباب اللي أنا ذكرتها سابقا دي، الحاجة الثانية المهمة جدا نعرفها أنه هالتغرب ما اتصل إغاثات بالساهل، يعني من فترة طويلة في بعض الجهات منعت أنه وصول الإغاثات للولاية دي، وكانوا معتمدين اعتماد كلي على جنوب السودان، وحاليا طبعا الخريف قفل الطرق من الجنوب وبقت الوصول للأشياء دي صعوباتها عالية شديد جدا، فدي من الأسباب اللي خلت المسألة دي مزعجة. فنحن والله حقيقة أنا كمناشطة وكمهتمة بالعمل الإنساني وأستغل في الاستجابة الإنسانية، يعني عبر الدبنجة وعبر جهات كثيرة جدا أنا بناشد مناشدة شديدة جدا إنه يعني يلحق ما تبقى من إنسان غربي كردفان. حاليا لا ناقة لهم ولا جمل غير إنهم هم أصبحوا مواطنين محاصرين في الولاية دي بدون ما يكون لهم يعني أي نوع من مصادر الدخل ولا أي نوع من سبل كسب العيش ولا أي نوع من الأمن الغذائي ولا أي نوع من يعني أي شيء يمكن إنه يقدموا لأنفسهم ويساعدوا به أنفسهم، بقت مشكلة كبيرة جدا.
8: أعلن تجار مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض عن إضراب غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس في إغلاق جديد للسوق احتجاجا على زيادات في الرسوم والجبايات التي فرضتها السلطات المحلية. للمزيد من التفاصيل حول الإضراب ومطالب التجار نستمع إلى إفادة أحد تجار السوق للجولة.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد تاجر من تجار مدينة الدويم. والله دارين نتكلم عن الإضراب الحاصل في البلد دي والمساوي والمحاسن اللي حصلت له. إن شاء الله الإضراب ده والله نسبة 30-40% ناجح بغض النظر عن الناس اللي كانوا فاتحين أثناء الإضراب، تمام، وفي يعني تساهل شديد يعني، تمام. ونتكلم ثاني عن الغرفة التجارية، ما الغرفة لازم الناس يكون يعني كلام واحد رأي واحد قاعدين قاعدة واحدة، عشان الكلام ما يعني يكون جزء مجزأ، ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده، تمام. ثانيا انا الحال يعني الناس كلها عارفه انه الجبايات الكثيره يعني زياده 100% 200%، يعني انا تاجر بسيط، يعني انا داير مضاعفاتي كلها ب 1000 و2000، يعني بدفع جبايات اكثر من 30-40% من قيمتها. الكلام ده ما صح، احنا لازم يعني نقيف وقفه، يعني وقفه واحده تجار الدويم ناس البادين بسيط، يعني في ناس ما بقدر يستحملوا الكلام ده كله. يعني انا ممكن اجيب لي بضاعه بسيطه يشيلوا منها 30% من قيمتها، انا كده ما بستفيد، كده هقفل والله هاي ما الحاجات دي كلها بتحصل في الكوبري، يعني والجبايات دي وين الجبايات دي؟ ما محلها مدخل الكوبري، انا ما ممكن يعني ادخل بضاعه، تمام، يعني يشيلوا تلتها، يعني الكوبري ده بيحصل في الكوبري ده والله، يعني ما بيرضوا زول اصلا. والسلام عليكم، والله المستعان.
8: ولمعرفه رد فعل الغرفه التجاريه بسوق الدويم ووجهه نظرها حول الاضراب معنا الاستاذ حاتم علي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، حاتم علوب نائب رئيس غرفة تجارية الدويلة. باختصار شديد عن الشيء اللي حصل، معروفة دائما في بداية كل سنة بتقعد الغرفة التجارية مع الوحدة بتاعت المدينة أو المحلية من أجل صياغة الأوامر المحلية، النفايات والعوائد والمظلات والرخص التجارية والرخص الصحية وخلافه. الشيء اللي حصل انه نحن كان قعدنا في بداية العام مع الاخ المدير التنفيذي، ووصلنا لصيغة بتاع التفاهمات ونزلت الامر وبدينا نتحصل فيها. فوجينا بشهر 7 بانه الحكومة عملت زيادة في اوامر الولاية واوامر المحلية، ودي ما كانت بتحصل قبل كده، لانه الزيادة مفترض تكون بعلمنا نحن وبموافقتنا عشان يكون في نوع من انواع التوافق بين الناس. فده السبب، يعني قعدنا مع مدير الوحدة الإدارية في الدويم، فقال يا جماعة أنا والله عبد المامور وده الشيء جاي من الولاية، ومعروفة دعم الولاية دي بتجي من الولاية. فاختلافنا الكبير كان في رسوم دعم الولاية، لأنه رسوم الولاية على السلع فكانت عالية جدا، فاختلفنا في الأمر ده وعملنا خطابات، وصلنا لوزيرة المالية، وصلنا لمدير الإيرادات، وصلنا للوالي، وما لقينا حلول، فاضطرينا عملنا إغلاق يوم الثلاثاء والأربعة الأسبوع الفات. إلى الآن ما جاتنا حلول، لكن الآن يعني مع المدير الوحدة الإدارية الحمد لله وصلنا لحلول كويسة ومرضية للطرفين. باقي أمر الولاية بنتوقع أنه تحصل حلول خلال اليومين الجايات دي. والشيء الثاني اللي أنا دار أتكلم عنه، أنه يا جماعة أنا 3 مواسم على التوالي أنا المحلية الأولى في الإيراد على مستوى الولاية. للأسف في الثلاث سنوات دي أنا ما عندي أي تنمية، تنميتي صفر، التنمية كلها مستأثرة بها كوستي وربك جنوب الولاية، شمال الولاية ما عندي تنمية. طالبنا بالتنمية دي كلها بعود، الوالي أوعدنا وما أوفى، الوزيرة المالية أوعدت وما أوفت، أمين عام الحكومة أوعد وما أوفى، فدش الحاصل يعني. يعني احنا الان ضررنا انه لا لا لا ما عندنا تنمية حقيقية في بلدنا، في حين انه نحن اعلى المحليات في الولاية ايرادا، المحلية الاولى على مستوى ولاية النيل الابيض.
1: بهذا ضيوف الكرام نكون قد وصلنا بكم الى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء. الى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.

0: الزكاة.
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء

0: الخاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجة.
1: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت القرش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
1: لا أنا ما بظن في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
1: المجلة أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلة لحد الدبق، من المجلة هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
1: أولا أستاذ لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
1: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلام أقدر في السوق. وفي والدحمد ب13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
1: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
1: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
1: والله يا استاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك ب120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120
2: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
1: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمغ شقيق ومكاتلة.
2: أوكي. نعم
1: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
2: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
1: والله يا أخي نحن اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ احنا في المجلد هنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي. طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم زرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
2: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه انتاجيه كويسه؟
1: نعم نعم نعم، حتى توقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا تاكيد 100%، لان الناتج كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا حيكون سمع، موسمنا حيكون سريع والمطر تم.
2: نعم، وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
1: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتجي بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروه كانت ب 4000 و3000 و2500 في مناطق، الان المروه بقت ب 15000 15000 الان، انا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبه ما في، ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
2: نعم، اللي هو تحديد الاسعار وحمايه المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لانه بيتعب السنه كله، ولما يجي يلقى السماسره في السوق يوقعوا له السعر بتاع المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
1: نعم، هو ده الحاصل الان في البلد دي بالذات، يعني المجلد.
2: وطيب
1: الرقابه ما في، رقابه السوق ما في، الناس ما مروا عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
2: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه، ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك لهم شنو؟
1: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس. ولحد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعايه من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيوا ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
0: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026. ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والرأي العام السوداني حول دعوة البرهان للحوار ومتطلباته. صمود تقول الحوار داخل مناطق سيطرة الجيش يرسخ تقسيم البلاد ولن نكون طرفا فيه. صمود لا مصداقية لأي حوار يتجاهل أولوية وقف إطلاق النار ويخضع لهيمنة أطراف النزاع. مناوي يقول السلام المستدام يتطلب حوارا سودانيا سودانيا شاملا يجرى داخل البلاد. ياسر عرمان نرحب بحديث البرهان عن إبعاد الإسلاميين ونؤكد على ضرورة الحوار مع الدعم السريع. مبارك الفاضل تهيئة مناخ الحوار تتطلب قبول البرهان بالمصالحة الشاملة ووقف الحرب. مسيرات الجيش تقصف مواقع بالفاشر وكبكابية ودعوات سياسية ونسوية لخفض التصعيد. منظمة الهجرة الدولية نزوح 18 ألف شخص من 20 قرية بغرب دارفور جراء المعارك في منطقة سيربا. الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق. تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بالسودان مع استمرار القتال ونقص التمويل. نهب مخازن إغاثة في كاودة وتوزيع مساعدات نسائية للمتضررات بمركز إيواء كرمبا. شركاء الأمم المتحدة يوفرون مليوني لتر مياه لشرب 133 ألف شخص بمدينة الأبيض. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من أزمة مياه حادة بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرقي تشاد. إغلاق 3 مراكز صحية بوسط دارفور يوقع 75 ألف نازح تحت أزمة نقص الخدمات. استئناف خدمات التشخيص الجزيئي لمرض السل بالسودان بعد توقف دام 3 سنوات. إيقاف مراكز التطعيم الدولي بمطاري الخرطوم وبورسودان وتحديد 3 مراكز معتمدة بالعاصمة. وزير الزراعة نهدف لزراعة 31 مليون فدان وتخصيص 500 مليار جنيه للمرحلة الأولى. الثروة الحيوانية تتجه لإنشاء مدن إنتاج بمواصفات عالمية وربطها بالجامعات. وفي ظاهرة فلكية شهب كثيفة تزين سماء السودان على مدى 3 أيام. انتهت عناوين الأخبار. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 11/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات تأسيس المؤلفة من الدعم السريع والحركة الشعبية تعلن السيطرة على مدينة جيسان الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق. وصول نحو 150 أسرة من إفريقيا الوسطى إلى رهيد البردي في ظروف إنسانية معقدة، والمعارك تجبر 18 ألف شخص على الفرار من 20 قرية بغرب دارفور. تحركات لبحث الحوار السوداني بالخرطوم وسط اشتراطات حظر الوطني ورفض حقوقي للعفو السيادي. شكاوى من تجاوزات في تخطيط الساحة العامة بأسواق نيالة، وإغلاق جديد لسوق الدويم غدا احتجاجا على جبايات وصلت إلى 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل ردود أفعال واسعة وواسعة النطاق وسط القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموط إن الحديث عن حوار داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل حقائق الأمر الواقع، حيث تشهد البلاد انقساما غير مسبوق تتوزع فيه السيطرة على أراضيها بين قوى مسلحة عديدة، وهو ما سيقود لترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، وهي جريمة.